سيأتي إليك زمان جديد، وفي موكب الشوق يمضي زماني، وقد يحمل الروض زهرا نديا، ويرجع للقلب عطر الأماني، وقد يسكب الليل لحنا شجيا، فيأتيك صوتي حزين الأغاني، وقد يحمل العمر حلما وليدا لحب جديد سيأتي مكاني، ولكن قلبك مهما افترقنا سيشتاق صوتي وذكرى حناني. سيأتي إليك زمان جديد، ويصبح وجهي خيالا عبر، ونقرأ في الليل شعرا جميلا يذوب حنينا كضوء القمر، وفي لحظة نستعيد الزمان ونذكر عمرا مضى واندثر، فيرجع للقلب دفء الحياة وينساب كالضوء صوت المطر، ولن نستعيد حكايا العتاب ولا من أحب ولا من غدر، إذا ما أطلت عيون القصيدة وطافت مع الشوق حيرة شريدة، سيأتيك صوتي يشق السكون، وفي كل ذكرى جراح جديدة، وفي كل لحن ستجري دموع وتعصف بي

صارت بعيدة، وإن فرقتنا دروب الأمان فقد نلتقي صدفة في قصيدة. ستعبر يوما على وجنتيك نسائم كالفجر سكرى بريئة، فتبدو لعينيك ذكرى هوانا شموعا على الدرب كانت مضيئة، ويبقى على البعد طيف جميل تودينا في كل يوم مجيئة. إذا كان بعدك عني اختيارا فإن لقانا وربي مشيئة، لقد كنت في القرب مجيئة

زحف الأفق طيف الخريف وحامت علينا هموم الصقيع ولاحت أمامك أيام عمري وحلق الغيم وجه الربيع وفي ليلة من ليالي الشتاء سيغفو بصدرك حلم وديع تعود مع الدفء ذكرى الليالي وتنساب فينا بحار الدموع ويصرخ في القلب شيء ينادي أما من طريق لنا للرجوع وإن لاح وجهك فوق المرايا وعاد لنا الأمس يروي الحكايا وأصبح عطرك قيدا ثقيلا يمزق قلبي ويدني خطايا وجوه من الناس مرت علينا وفي آخر الدرب صاروا بقايا ولكن وجهك رغم الرحيل إذا غاب طيفا بدا في دمايا فإن صار عمرك بعدي مرايا فلن تلمحي فيه شيئا سوايا وإن زارنا الشوق يوما ونادى وغنى لنا ما مضى واستعاد وعاد إلى القلب عهد الجنون فزاد احتراقا وزدنا بعادا لقد عاش قلبي مثل النسيم إذا ذاق عطرا جميلا تهادى وكم كان يصرخ مثل الحريق إذا ما رأى النار سكرا تتمادى فهل أخطأ القلب حين التقينا وفي نشوة العشق صرنا رمادا كؤوس توالت علينا فذقنا بها الحزن حينا وحينا سهادا طيور تحلق في كل أرض وتختار في كل يوم بلادا وتوالت على الروض أسراب طير وكم طار قلبي إليها وعادا فرغم اتساع الفضاء البعيد فكم حن قلبي وغنى ونادى وكم لمته حين ذاب اشتياقا وما زاده اللوم إلا عنادا كنت في القرب

وحدي أنتظرك خلف الباب، يعانقني شوق وحنين، والناس أمامي أسراب، ألوان ترحل في عيني، ووجوه تخبو ثم تبين، والحلم الصامت في قلبي يبدو مهموما كالأيام، يطارده يأس وأنين، حلمي يترنح في الأعماق بلا هدف، واللحن حزين، أقدام الناس على رأسي، فوق الطرقات على وجهي، والضوء ضنين، تبدو عيناك على الجدران شعاعا يهرب من عيني، ويعود ويسكن في قلبي مثل السكين، أنتظر مجيئك لا تأتين، عيني تتأرجح خلف الباب فلم تسمع ما كنت أقول، أصوات الناس على رأسي أقدام خيول، ورنين الضحكات السكرى أصداء طبول، وسواد الليل على وجهي صمت وذهول، وأقول لنفسي لو جاءت، فيطل اليأس ويصفعني، تنزف من قلبي أشياء، دمع ودماء وحنين، وبقايا حلم مقتول. ما كنت أظن بأن العهد سراب يضحك في قلبين، ما كنت أظن بأن الفرحة كالأيام، إذا خانت ينطفئ الضوء على العينين، أنتظر مجيئك يشطرني قلبي نصفين، نصف ينتظرك خلف الباب وآخر يدمى في الجفنين، حاولت كثيرا أن أجري، أن أهرب منك فألقاني قلبا يتشاظى في جسدين، الصمت يحدق في وجهي، لا شيء أمامي، غاب الناس ومات الضوء، وفي قلبي جرح ونزيف، وأعود ألملم أشلائي فوق الطرقات وأحملها أطلال خريف، والضوء كثير في العينين، خيول الغربة تسحقني، والصمت مخيف، هدأت في الأفق بقايا الضوء، وقد سكنت أقدام الناس، وأنا في حزني خلف الباب، يحاصرني خوف ونعاس، من أين أنام؟ من أين أنام وصوت الحزن على رأسي أجراس تسحق في أجراس، وأنا والغربة والأحزان وعيناك وبقايا الكاس، والليل وأوراق الحيرة، والصمت العاصف والحراس، وأقول لنفسي لو جاءت، يرتعش الضوء وفي صمت تخبو الأنفاس، ما زلت أحدق في وجهي والقلب حزين، أجمع أشلائي خلف الباب يبعثرها جرح وحنين، والحلم الصامت في قلبي يبكي أحيانا كالأطفال، ويسأل عنك متى تأتين، متى تأتين.

والأحزان وعيناك وبقايا الكأس، والليل وأوراق الحيرة، والصمت العاصف والحراس.

نثرنا الحب فوق ربوعها العذراء فانتفضت، وصار الكون بستانا، وفوق تلالها الخضراء كم سكرت حنايانا. فلم نعرف لنا اسما ولا وطنا وعنوانا، وكانت بيننا ليلة سبحت العمر بين مياهها الزرقاء ثم رجعت ظمآنا. وكنت أراك يا قدري ملاكا ضل موطنه وعاش الحب إنسانا، وكنت الراهب المسجون في عينيك عاش الحب معصية وذاق الشوق غفرانا. وكنت أموت في عينيك ثم أعود يبعثني لهيب العطر بركانا. وكانت بيننا ليلة، وكان الموج في صمت يبعثرنا على الآفاق شطآنا، ووجه الليل فوق الغيمة البيضاء يحملنا، فنبني من تلال الضوء أكوانا. وكانت فرحة الأيام في عينيك تنثرني على الطرقات ألحانا، وفوق ضفافك الخضراء نام الدهر نشوانا، وأقسم بعد طول الصد أن يطوي صحائفنا وينسانا. وكانت بيننا ليلة، وكان العمر أغنية ولحنا رائعا نغمات أطربنا وأشجانا. وكانت بيننا ليلة، جلست أراقب اللحظات في صمت تودعنا، ويجري دمعها المصلوب فوق العين ألوانا. وكانت رعشة القنديل في حزن تراقبنا وتخفي الدمع أحيانا. وكان الليل كالقناص يرصدنا ويسخر من حكايانا، وروعنا قطار الفجر حين أطل خلف الأفق سكرانا، ترنح في مضاجعنا فأيقظنا وأرقنا ونادانا، وقدمنا سنين العمر قربانا. وفاض الدمع، فاض الدمع في أعماقنا خوفا وأحزانا، ولم تشفع أمام الدهر شكوانا. تعانقنا وصوت الريح في فزع يزلزلنا، ويلقي في رماد الضوء يا عمري بقايانا. وسافرنا وظلت بيننا ذكرى نراها نجمة بيضاء تخبو حين نذكرها، وتهرب حين تلقانا. تطوف العمر في خجل

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

يا ليل لا تعتب علي إذا رحلت مع النهار، فالنورس الحيران عاد لأرضه ما عاد يهفو للبحار، وأنامل الأيام يحنو نبضها حتى دموع الأمس من فرحي تغار، وفمي تعانقه ابتسامات هجرن العمر حتى إنني ما كنت أحسبها تحن إلى المزار. فالضوء لاح على ظلال العمر فانبثق النهار. يا ليل لا تعتب علي، فلقد نزفت رحيق عمري في يديك، وشعرت بالألم العميق يهزني في راحتيك، وشعرت أني طالما ألقيت أحزاني عليك، الآن أرحل عنك في أمل جديد. كم عاشت الآمال ترقص في خيالي من بعيد، وقضيت عمري كالصغير يشتاق عيدا أي عيد، حتى رأيت القلب ينبض من جديد. لو كنت تعلم أنها مثل النهار، يوما ستلقاها معي سترى بأني لم أخنك، وإنما قلبي يحن إلى النهار. يا ليل لا تعتب علي، قد كنت تعرف كم تعذبني خيالاتي وتضحك في غباء، كم قلت لي إن الخيال جريمة الشعراء، وظننت يوما أننا سنظل دوما أصدقاء. أنا زهرة عبثت التراب بعطرها، ورحيق عمري تاه مثلك في الفضاء. يا ليل لا تعتب علي، أتراك تعرف لوعة الأشواق؟ وتنهد الليل الحزين وقال في ألم، أنا يا صديقي أول العشاق، فلقد منحت الشمس عمري كله، وغرست حب الشمس في أعماقي، الشمس خانتني وراحت للقمر، ورأيتها يوما تحدق في الغروب إليه تحلم بالسهر، قالت عشقت البدر لا تعتب على من خان يوما أو هجر، فتركتها وجعلت عمري واحة يرتاح فيها الحائرون من البشر. العمر يوم ثم نرحل بعده، ونظل يرهقنا المسير، دعني أعيش ولو ليوم واحد، وأحب كالطفل الصغير، دعني أحس بأن عمري مثل كل الناس يمضي كالغدير، دعني أحدق في عيون الفجر يحملني إلى صبح منير. فلقد سئمت الحزن والألم المرير، الآن لا تغضب إذا جاء الرحيل، واترك رفاقك يعشقون الضوء في ظل النخيل، دع أغنيات الحب
الحب تملأ كل بيت في ربى الأمل الظليل. يا ليل إن عاد الصحاب ليسألوا عني هنا، قل للصحاب بأنني أصبحت أدرك من أنا. أنا لحظة سأعيشها وأحس فيها من

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: من فجر ربي ونحن ندور على خدمة، ما سمعنا كان الكلام الماسط، الرجال ما فيهم شمانة محرزين.
2: ليلي يا ربي بدت تغرز على الصباح، وانت تدري ربي سهل علينا، هانا ماشيين هنشير فرديناندو.
1: وش هي؟
2: دابا كاك المعمر الطلياني ولا هو مالتي ولا؟
1: قال لك المعمرين الكل يخوفوا، مسلحين ولغتهم صعيبة.
2: بنتي هديك ربي ونحن واش ننبو بلغتهم؟ وما عندهم خدام عربته ويفهمون.
1: يا نوابة نوب. نحن أنا أول مرة نعمل على روحي ونطلب الخدمة، راني مانيش مستانسة محرزية بنيتي.
2: لا لا ناهي المال، خدمة النهار ما فيها عار، يقول لك اخدم بصوردي وحاسب البطال. هي قبلنا نحمد ربي دي ثم اللي يخدم بما كلتو يا بنتي، راهو الشر كافر وش بيكي.
1: نعملها فيا كان إبراهيم، قال لك ما شمت فيك عداك، كان راجلك وزمارك.

0: تيها لعب ابراهيم تيها لعب عاد الله لا لعبني تي وش بيك من بكري وانت سيرح تخم
1: ترخم في مشكلتنا محمد بالله عجبتك تو الجو انسانة تتخادم ونحن بطالة
0: ما دام المرأة في هالبلاد ساعد هويك
1: زعما تتغير الأحوال ونرجعوا كي جدودنا
0: الدنيا ما تمشيش بالتوالي يا صاحبي كي يولوا الرجال رجال ويخرجوا فرنسا من التراب التونسي وتزيري واحد البلاد يحكموا بلادهم
1: اوه الخراب هذه يقولوا بها جماعة السياسة واللي يكتبوا في الكتب والجرائد
0: إيه؟ اسمع قدامنا كان حلين
1: حلين خير من حل هاي قول لي ترى
0: نكونوا باندية السرقة والخطفة والنهبة
1: وش وش صفا انت اللي مخك شير الحبس يستنى راو
0: حبس تي هاك فيه الحبس ياخي تغسل في روحك حر تي ماك بطال جيعين فيلس محقول
1: يا سيدي باي اعطيني الحل التاني اي
0: ننزل العاصمة
1: انا وانتي
0: هاي ولدي كلنا نساوينا والذري علاش باركين فيها بلاد الفليحة لي نملكوا لا اراضي لا ديار تونس كبيرة والخدمة فيها متحركة تي وعلى الاقل غادي هانو ما يعرفنا حد سواء عملنا الباهي ولا الخي
1: يا راجل ونساوين زعما وافقوا
0: يا ابراهيم حمر عينك المرأة ما توريهاش الضو الكلمة للراجل يصيح وكان لزم يضرب

0: خلي مخك، العيشة في تونس سهلة. تونس فيها سيدي محرز، سيدي بالحسن، السيدة المنوبية، شاي اللاب وليلة، فرصة باش نزوراها.
1: ما نخبيش عليك أخيتي، من صغرنا في دوارنا.
0: الوقت تبدل، الثنية بين الكيف وتونس ولت موس، فرنسا نظمتها. خلنا مش نزور تونس ونرتاحوا من الكساد ونشوف الدنيا والناس العايشة.
1: زعمة وشو كان نمشي لدارنا شاورهم خير؟
0: وعلاش شاوري فيها؟ وش مدخلهم في عيشتك؟ هاي بنويتك معاك، عم كبر وربي صونهم إن شاء الله. تونس وش كون ما يتمناش يشوفها؟ يوم ما صاب عندي جوانح، ايه بلاد الخير والبركة، بلاد الزوالي، حتى اللي يمشي فيها عريان لمن يجيب له خبرة، اللي حرك يديه يصور الفلوس. عيشت الكيف الحق راهي عيش انت فلاح، اقسمهم في المطر ونحن واش عنا لك لهناشر. خل نمشوا بركة كي تشوف البرد كلان.
1: أمي حرزي خويتي مجهم علي، ما تلزيش لي.
0: نام معاك وربي معاك، ما يجرى في كان المكتب وربي، وربي ما يكتب كان الخير. ناجارتك وعوض أختك وشبيكي محسوب، واش خلينا فيها الكيف؟
1: وابراهيم اش عملنا فيه؟ راهو ما يهنيش، هنا خايف من أهلي وغادي يشكون بيا محرزية.
0: أبب ونا مش نسكت له، والله فمه نهدوله كان يمسك.
1: نعرفك أخيتي.
2: أي أمه، أي أمه، بنتك سكت لي عروس.
1: ها الجي أعطي لأخيتك، راكي وليتي صبية.
2: لا أنا اللي صنعتها وناني زي أنت ولبستها ولا كي عجبتها ولا تفكتها.

0: ياه خيتي ما احلاها وما بهاها والله. يلا تشرف اصلوا حفجاها ربي اصنع لها راجل والعبوا بها ما كدنوا لهم عرس.
1: ايش عملت ابراهيم؟
2: شي يا محمد مبارك هذه حصلة فيها كل ليلة تبكي لي على دوارهم وعلى أمها
1: تبكي عليه نبر بلاد المعيز والبقر
2: يا ولدي ما رامت الكاف إلا بعد سنين مثل الحليح تحب لي وقت آخر نبشبشون ندوهن ويعجنيش هذه راسها خايبة
1: تي حتى انت سكوتي أهلا مرأة مليهاش الدليل الكف في جيب
2: هكا عايش ما محرزية
1: كلمة ما تزيدهاش قدامي نراك تعرفني مصاب وما نطيقش العوج ويدي حار يا والله محرزية قدامي تبدا ترعش
2: أنا يا خايف أنا نضرب مباركة تهرب وتهز البنات أخوي عرش واعر ولا براني
1: الوقت يجري يا صاحبي وهك تشوف البلاد كاسدة وشتا كاسح تي حتى اليوم ناوي نبيع قشابيتي بالحرام لاتيه إلى خبز واكل كيري توعدك به طبطب علي البيت
2: يا راني أعظم منك لو عندي خشبية راني بعتها من مدة البنات كلاهم البرد والجوع مباركة قالت أنا عندي شتا عند أهلي ولا يا أخوي بصراحة خايف تهرب بهم وتحرمني منهم والله يا أخوك حاير حاير
1: تيالي كيفي وكيفك ماليهمش العرس تيو أنت زدت خربته عندك زوز بنين قدامك كان حل واحد هار حريدك وحمر عينك
2: هاي محرزية هاي هي.

0: خلي ينبارك.
1: أخي من هو أنت؟ شكون؟
0: خالك، خالك عبد السلام.
1: خالي؟ يا فرحتي يا هناي. استحجتك يا خالي.
0: صلي على النبي، استغفر يا طفل.
1: والله استحجتك يا خالي. هكا خالي، هكا تخلوني في البلاد وحدي؟
0: هك حي وفي بلاد عامرة زادة، وش بيك يا طفل؟
1: استحجت يما خالي، عندي عام مريتهاش، راهي مريضة، بجاه ربي هزني نشوفها، راني توحشتها.

0: هاك انت يا محمد وعطي لابراهيم وعبد السلام معاي.
1: الله يتوب عليك يا عبد السلام شيخنا بالتي حتى هو راسي مضبط.
0: لا لو جاب معاها كاكاوية ثاني
2: يسلم خالي شبعنا في جرته حتى بالخبز. هاي يما بعثت لينا شوية بسيسة وشوية ملتوس، غدو بقدرة ربي تو نعطيك طريفة محرزية.
1: تشكب بها ابراهيم، ارشم ارشم عبد السلام ارشم.
3: هلا هلا هلا هلا هاسي محمد وتغش الكوالي ياكل المجيرة بالدوسة.
1: هيا حل عينيك، ماناش نلعبوا في جيمة نحن.
0: ألعبوا أربعة وألعبوا على حاجة ناكلوها.
1: أربعة وين تشوفي فيهم الأربعة؟ هاي المرأة والتستخيلة
0: نار رابعة ونقابل عبد السلام وطاو تشوف اللط.
1: تعملي لي لها العار، امرأة تلعب في الكارت. هاي يزي تشمل فدلك.
0: وش بيك يا راجل، رانا عيلة واحدة، وش كون عالمك الكارت ماني ناشو.

0: رد بالك عبد الفلام تشبيك ما تشاميني وغمزني
1: محمد مساش نغمز معه
2: دي خيي نغمز اغمز على راحك
3: هاي هاي المرأة اللي عملوا عليها يا مباركة مش كيفك انت نهار كل وانت كيفش
0: هاي هاي باركة كان علمتها راي تعب
3: راسها مربوطة بنتي والحشمة عاملة فيها
0: والله يلا في شهر نعلمها وتولي تقابلني عليكم الزوز أبايا الطرح مات البركة فيكم خاسرين هاي يا عبد السلام استنى خل نمشي نحضر لكم العشاء
1: كثر خيرك أما حزي راني مانيش براني من غير ما تخسروا رواكم
0: الشوم يعني طرف عجب بالمرقاز وش فيها حتى الخبز ما جبته وانت معاك والتاي عاد لازم منه بعد العشاء
3: باب
1: باهي نشرب التاي اما نوصيك يا محرزية على مباركة بنت اختي
0: لا لا تهن عليها جارتي ما يتاها شي بحول الله لمكن انت يا عبد السلام وخيراني صراحة عندي قضية ماذا بيا كانت تعاوني فيه
1: ما نخليش من جهدي كان وفقني رب
4: مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
5: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر ريدا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليكة الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي
5: تمثيل صلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن ملقاسم لحبيب بالحارث وعلي بن سالم
4: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي فني صوت هند يونسي فيصل محميدي الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي
5: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

تساءلت وللمرة المليون إن كان ما يشعر به نحوي هو الحب القاتل أم الكره العنيف. فقد كان يتصرف معي بخبل وجنون، ورغم ذلك لم أتمرد على هذا الوضع، لأني أعتقد أن هناك رابطا قويا بين الحب والكره. لقد تجرعت مرارة تصرفاته

أقرأها وأخط عليها كلاما ثم أمزقها. ليس ثمة ما يدعوني للاحتفاظ بها. انتظرتك وطال انتظاري ليبلغ درجة اليأس. فعندما يطل الليل أتصورك تدق الباب وتقتحم وحدتي وتؤنس وحشتي. وعندما تغيب كل الوجوه يبرز وجهك تحت ضوء القمر، أراه مرتعشا في سكون الوحدة المرعب. كلما سكنت لغرفتي سكنني الخوف وتحركت في مشاعر متباينة.

ذات يوم على شاطئ البحر، كانت عيناك تضيع في الأفق على امتداد المدى. كنت أراك وقد نبت لك جناحان تحلق بهما عاليا دون جواز سفر. لاحظت فيك تغيرا وتحولا، عجزت عن إيجاد العبارة الموازية لوصف التحول السلبي الذي بدا عليك. وجدت نفسي أقف أمام شخص آخر غير الذي أحببت. تمنيت لو عرفت من أحدث هذا الشرخ في حياتك. فقل لي، من غير عويدك؟ لأني أعرف أن هذا التبدل ليس من طباعك.

ارتحلت، أو لعل الغير أخذك مني. أفتح نافذتي وأطل منها، السيارات تطوي الشارع، الناس يهرعون لبيوتهم وأنا أنتظر. تعودت أن لا تأتي في أوقات محددة، ولكنك تأتي ولو متأخرا. تضاءلت الشمس إلى حمرة ثم صارت سوادا، وأطل من خلال غيمة وشال أنا وأنت، صورة واضحة لشخصين، رجل وامرأة. وعادت بي الذكريات إلى زمن غير بعيد، إلى علاقة بهذا الوجه الواجم أمامي. كنت كل أحلامك، كنت اليمين الغالي الذي تقسم به، كنت أيامك ولياليك. والآن تغيرت الصورة وقست ملامح هذا الوجه. من خلال عينيه رأيته يراقبني، لم أستطع أن أظل محدقة فيه. اعتصرتني رغبة من الداخل لأعرف ما يجول في خاطره، لكنه غاب وراء الغيمة وتسرب في الفضاء. انتابني شعور مرتجف، وأدركت أن الذي كان فات ولا يمكن أن يكون الوجه الذي عرفت. فمن أين أتيت بكل هذه القساوة؟ ومن زرع فيك كل هذا؟

تذكرين كيف بدأت الحكاية وكيف كان الفراق؟ ولكنك لا تملكين أدق تفاصيل الرواية. حملتك وجدا، حبا، حنينا ينساب في دمي، فتحمله شراييني كقافلة من المشاعر تجتاح كل كياني. كنت دوما معي حكاية رائعة الأطوار، تلتف من حولي كهالة من نور. لست أدري كيف سعى الدهر بيننا، سؤال لن تجدي له جوابا، ولن أكون أوفر حظا منك لأني لا أملك الجواب، فكلانا صار ضحية. وتسائلينني من أين جئت بالقساوة كلها؟ قساوتي جاءت من قساوة الزمان، لما رمى بي في هذه الدوامة وأبت التوقف عن الدوران لترمي بي بين المصحات والمخابر والتحاليل والتقارير. وكان الحكم أن أكون جسدا بلا عواطف، هيكلا يسكنه الخوف في كل ثانية. كان الصراخ يخرج مني أنينا متقطعا، ينقلني خارج نفسي وخارج الزمن، بل خارج الحياة كلها. فماذا تنتظرين من إنسان ألقي به خارج دائرة الأسوياء؟ سجنت نفسي داخل نفسي في قفص مغلق من جهاته الأربع، وقد بلغ الحصار ذروته لما وصلت إلى اللحظة الصفر، لحظة تقرير المصير. لذلك قررت الانسحاب، وقراري مستمد من حكم غير قابل للاستئناف. وهل لحكم القدر من تعقيب؟ آه على ما كان بيننا بعد أن أخذه الزمان ورماه.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: فاقص الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تواصل التقلبات الجوية اليوم ودعوة إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي بداية من اليوم من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات القصيرة SMS. المنتخب الجزائري يغادر المونديال بعد هزيمته صباح اليوم أمام نظيره السويسري. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع إيران. واليوم بدء تشيع الخامنئي في عدة مناطق في إيران والعراق. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم مع هند الأسود إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

عسلامتكم، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، نهاركم أحلى ليام أكيد، نهار جديد بعد مطرة ياسر مزيانة وفرحنا بها الناس الكل. الأمطار اللي نزلت البارح أكيد الناس الكل تفرهدوا بها بعد سخانة كبيرة برشا. عادة يقول لك الأمطار هذية عرس الذيب في الشمال الغربي، معناتها الأمطار اللي ما تجيش في وقتها وخاصة تجي مبكرة برشا وتجي في فصل الصيف، فما بالكم أنه جيد في الصيف وفي بدايته. إن شاء الله يا رب يتبرد علينا الطقس السخون اللي ليمات الفيتة كان طريقة كبيرة برشا، تعبنا الناس الكل وإحنا محتاجين لشوية هكا برود يلطف الأجواء. تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم، نهاركم أحلى ليام، وأكيد نحيي الناس اللي حبوا يستمعوا لينا من توا ويكملوا معنا المشوار. شكرا لكل الأصدقاء، كل المستمعين اللي كلموني أمس يسألوا عليا وينك نهار الخميس، نقول لكم راهو تغير الموعد، ولينا نهار الجمعة كل نهار جمعة من 6 تاع الصباح حتى للتسعة، وهكا تغير الموعد. أما أبقات التحية الصباحية واللقاء الصباحي اللي هو ديما متواصل معكم. بالنسبة لأوقات الصلوات لهذا اليوم، الفجر كان على الساعة 3:22 دقيقة، في الظهر نص النهار 28 دقيقة، العصر 4:08 دقائق، المغرب 7:37 دقيقة، العشاء في 9:20 دقيقة. بالنسبة لليوم خلينا نشوفوا التاريخ الموافق ل 3 جويليا 2026 ميلادي، شنو يوافقوا هجريا؟ 18 محرم 1448 هجري، واليوم 35 يوم في فصل الصيف. ريتك الوقفة اللي وقفتها هنا، ولا نشوف في 35 يوم في فصل الصيف، قلت طار الفصل الصيف. وقتاش خرجنا للخلاعة؟ وقتاش فرهدنا؟ ما خرجنيش معناتها احنا نحلموا. شوف كل حلم الصباح محلاها انك تكون في الوقت هذيا في الشفار، اقرب نقطه لينا احنا وين باش تمشيو، بالجهات كعبه كرواسون واحد وقهوه معاه وهو قاعد في الكورنيش. شوف الدنيا، شوف كيفاش تطلع الشمس اليوم في هالنهار هذيا المزيان. اكيد هذيا حلمه ماهيش مني متعروسيه، ما شاء الله نحققوها في الكونجي قريبا قريبا. الناس الكل قاعده تنظم في روحها بالنسبه للكونجيات، احنا نقول يا ربي ان شاء الله يكون الناس اللي تخرج كونجي تتمتع برشا. نعرفش معناتها كي الناس تبدأ تبرمج تستنى باش انها تفرح صغيراتها وفي نفس الوقت تفرهد هي وتبدل الأجواء. اللي في اللوتروت توا واللي ماشيين وغلبهم يبديو هكا على بكري، ان شاء الله يا ربي يهون عليكم الطقس وما تكونش فما شمس، وربي يوصلكم بسلامة. واللي يسمعوا فينا توا، نعرف انا اللي ماشيين خاصة للمرشي إذا هو التوقيت هذية، ونقول لهم الطريقة سليمة وسيسوا شوية عايشكم في ثنية. وتحية لبنيت المعامل وليد المعامل اللي يقوموا على بكري واللي تعبين برشا برشا، خاصة في مثل هذا التوقيت الزيدة، ما ننسيش اللي يخدموا في المرمى واللي يبديوا على بكري. أقول لك باش ما تطلعش علينا الشمس، قد ما نقول ألف حمد وشكر ربي اصطفينا، والألف حمد وشكر ربي اخترنا الحاجة المريحة. وشوية ليتوني عم رب العالمين قديش ربي قسمها، أما كيد رنا مرتاحين في شيء تعبين في شيء، وهكا معادلة الحياة. عمر ربي لا يعطيها كاملة 24 قيرات كما يقولوا، أما رب الخير ما يعطي كان الخير ويقسم الأرزاق كيما يعرف أنها تنفع مولاها. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى ليام. نشوفوا مع الكيب الموجودة معايا اليوم كيف العادة، عنا إخراج فني وبالصوت لأمير الجاموسي، وإخراج بالصورة مع طارق بكور. معناتها عندنا راديو تلفزيون اي ام على الانترنت، خاطر سالوني الناس شوفوكم احنا في التلفزه لا تشوفونا في الانترنت. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم لحلي الايام. هند الاسود معاكم.

نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام في يوم الجمعة. نسأل الله بأن يستجيب فيها لرجائنا ويتقبل الدعاء ويبارك أيامنا. كل جمعة ونور الرحمن تشملنا جميعا، جمعة مباركة لكل المستمعين والمستمعات، لينا الكل. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصراحة هو الجمعة ديما عنده بركاته، الجمعة الناس الكل نحذروا روحنا لي. برجع ناس تقول لك انا انتظر الجمعه لانه نعرف الصدقه توصل اضعاف. لا، تاكدوا راهو الصدقه هي تمشي اضعاف في كل الاوقات، ما نفكروش فيها بالحسابات مع ربي. ديما فما ناس تقول لك زدنا نكثر في الاذكار يوم الجمعه. انا باش اعطيكم نظريتي انا ونظريه مواطنه بسيطه جدا وعاديه جدا، نقول ما نحسبوهاش مع ربي زيد حتى في الاذكار. اذا نحبوا يكون عندنا اذكار ان شاء الله ربي يقبلها واكيد يقبلنا برحمته فيها في كل الاوقات، ما غير حسابات، ما غير ما نقعدوا نقولوا الاذكار مثلا لا اله الا الله راني باش نستعملها ألف مره. لا، اعمل اذكار على قد ما تقدر، ما غير حسبين تجم 50 ولا 100، ما غير انك ما تحسبها لكن بخشوع اكبر. يعني هكا بالمنطق نشوفه احسن من اني نقعد نحسبها مع ربي. ما فماش حسابات، هذا هو اللي نحب نوصله للناس الكل. احنا اليوم نعرفوا اللي احنا كل انسان صدق صدقه في اي يوم من الايام راهو ربي يقبلها، راهو ربي يقبلها اضعاف الاضعاف، وترد للانسان بالاضعاف وبالتجربه. الناس الكل تلقاكم جربتوا، اللي جاتوا مشكله وصدق، واللي فرح وصدق، واللي ما غير حتى هالشي ما غير حتى مناسبة وصدق، شيف اللي الباب اللي كان مغلوق ربي فتح له ألف باب. لكن ثم حاجة إن نامن بها على الأخر، كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار قديش ترفع البلاء، قديش زيدا تفتح أبواب الخير. وكثرة الاستغفار هي من الحاجات زيدا اللي تريح القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه بالفعل يعني احنا كنحسوها وقت تمشي في ثنية وتذكر في ربي، وقت تتحرك تذكر في ربي، حتى وانت تسلم على شخص وتقول له صباح الخير، سبحان الله تحس وكأنه قلبك اللي قاعد يذكر. وما احنا نقوله انسان يدعي بعروقه، من عروقه يدعي، وكأنه من جويجيه جويجيه راهو قاعد يدعي، حتى ولو كان هو يظهر للناس راهو قاعد يتحدث معاهم وموجود معاهم ومنسجم معاهم. فما حاجة يمكن انا نقولها لكم لانه انا نقوم بها ساعات، كي تلقاو انتم مجلس وفي برشا تقطيعوا تريش، واحنا بسم الله ما شاء الله عنا هالهوية قديش في عروقنا من الداخل، تجمو تغيروا المكان باش ما تقلقوش العبد ولا تصدوه، لانه ولا واحد باش يسمع منك وباش ما تشاركش على خاطر راهو لسان يفلت. غيروا المكان، غيروا المكان، تسببوا باي حاجه، ربي يفتح لكم ان شاء الله ابواب الارزاق الكل. تحيه لكم الناس الكل، 6:19 دقيقه نورتونا فيها الصبحيه. شكرا لكل مستمعينا الموجودين معنا، قمنا مازلنا معاكم وانتم تروا في الصوره، اكيد في الصوره رانا نظهر لكم مازال عينينا منفوخيني، هيك هو العادي. رانا فيها الصبحيه، انا نشوف في روحي توا ونقول تاع وحده قايمه من النوم، ايه هذا هو العادي. ان في الصبيح كنا نبدي وتعبين على الاخر، لكن الصيف يقول لنا قد ما تكثروا السير سهريات، قد ما تقوموا بكري، راهو ساعات 4 سوايع نوم تشبعك على الاخر وتتفرهد كامل اليوم. ما تنسيوش القيلوله، تبردوا شويه القايله معنا. تحيه لكم الناس الكل، نهاركم زين.

0: إن شاء الله بعد 3 دقائق باش تكونوا مع حديث الجمعة ونشوفوا بطبيعة شنو موضوع اليوم اللي باش يتناولوه. ما ننساوش زيادة صدر أخيرا اللي رجع بعد 10 سنوات مع فيصل الجسمي, إن شاء الله باش يكون في 7:25. وأنا بصراحة نشوف من الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل إيميسيون, لأنه ضيفنا بارشة خاصة بالنسبة للناس اللي حبوا يقرأوا ويطلعوا شوية, خاصة توا في هالفترة هذية فترة صيف وفترة راحة, وناس تحبك تاخذ حتى كتاب تقرأ على الشط على بيسين. قديش نحير في المواجع يا جماعة, مفهمتش علاش أنا قايمة صباح اليوم مشارجية برشا على أنه نكون في تبحيرة سمحة. مهما يقولوا لي هنا يقولوا لي الطقس راه مش مناسب. ليه مناسب؟ عمنا في الشتاء باش ما نعموش في فترة كيف هذه اللي مهما كان راه الطقس صيفي, مهما كان شوية تبدل يمكن البرود هذه اللي باش يلطف لنا شوية الأجواء وكها. سي محمد الطريقي عميد الصحفيين, شكرا ليك على التحية السمحة, شكرا على السؤال وتحية كبيرة ليك. سي لطفي غرسلة منورنا كالعادة في هالصبحية, نهارك أحلى الأيام. أيضا قل درة بن سالح وعائلتها أهلا وسهلا بيك. مدام عزيزة منورتنا فيها الصبحية, سي لزهر غرسلة, إيه الغرسلة وهيك الطيبة وكل الأخلاق العالية, تحية كبيرة ليهم الكل. وسامية محفوظ صديقتنا الوفية اللي ديما في كل صباح لازم ناخذ كدعوات الخير, ما هو نتشارجيه شوية يا جماعة, ما هو الإنسان يفرح بأنه جي مكلمة صباح مش يقولوا له كلام مزيان, إن شاء الله يا ربي ما تسمعوا كان الكلمة الحلوة اللي ما نخسروا فيها حد شيء. جبر الخواطر وعبادة جبر الخواطر اللي برشا ناس يمشيوا بها, خاصة للناس المكسورين, للناس اللي كسرتهم الدنيا, للناس اللي تلقاهم في رتبة أقل من أنهم يكون مثلا في مسؤولية, تلقاها مثلا قفام دي ميناج, كي تقول لها انت صباح بابتسامة صباح النور قديش دعا خير يجيك. كي انسان حارس مثلا البرة وتقول له شال نهارك زين وتارى فيك دعا الخير والعمل النظافة, رانا ما خسرنا حتى شيء, ربحنا وزدنا في دعاوي الخير اللي تحمينا. ان شاء الله يا ربي عبادة جبر الخواطر تكون هي طريقنا للناس الكل, ومن أجمل وأروع الهوايات اللي ربي يعطي هنا, وربي إن شاء الله يخلينا هكا ويمد أنفسنا فيها. بعد شوية فاطمة زلوزي تستنى باش تدخل باش تعطيكم الموجز. مرحبا بك يا فاطمة, نهارك زين, خليكم من مجال فاطمة زلوزي, نرجع لكم بعد شوية.
1: إذاعة صفاقس

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنخفض درجة الحرارة اليوم بشكل طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموجا إلى مضطرب ببقية السواحل. تنطلق بداية من اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 لتتوصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء الثامن من جويليا الجاري وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيتم بداية من اليوم تمكين التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، سيتم تمكينهم من كلمات العبور عبر إرساليات قصيرة SMS على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. تقرر الانطلاق في أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسو زورق الإسعاف الطبي بقرقنة بداية من الأسبوع القادم حسب بلاغ أصدرته معتمدية قرقنة، التي أكدت أن جميع مراحل المشروع تخضع حصريا لإشراف السلطات الجهوية والمحلية والإدارات المركزية المختصة. في الرياضة، ودع صباح اليوم المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم من الدور 32 بعد خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة 2-0، ومن مباراة اليوم يلاقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي في حدود 7 مساء. في أخبار العالم، وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على مطالب واشنطن، وأكد أن المواجهة مع طهران تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. على الجبهة الشمالية، أصيب جندي صهيوني بجروح خطيرة، فيما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة خلال اشتباك مسلح وقع مساء أمس في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج في الإسلام طريق إلى البناء الاجتماعي والعاطفي والنفسي وتحقيق التوازن في كل المستويات. والمؤسف أننا نرى اليوم في بلادنا شيئا من العزوف عن الزواج من قبل بعض الشباب، وإقبالا متزايدا على الطلاق، حتى صارت هذه الظاهرة مفزعة تبعث على الانشغال. وعلينا أن نبذل جهدا في التربية على القيم والحرص على تنظيم الحياة الأسرية وتأهيل الشباب للزواج من الخطوبة إلى آخر المراحل، وما يجب أن يتبع ذلك من وعي وتربية وإلمام بأساليب التواصل وسبل النجاح. المطلوب منا اليوم هو مراجعة نوعية التربية التي تتلقاها الأجيال في الأسرة والمدرسة والمجتمع، بالتأكيد على أن كل حق في الحياة يقابله واجب. ومن أوكد واجبات الآباء والأمهات تربية الأبناء على القيام بالواجبات في مقابل المطالبة بالحقوق، وأن يحرص الآباء والأمهات على حسن التربية، وخاصة على تأهيل الأبناء وتهيئتهم للزواج لضمان حسن المعاشرة الزوجية للأجيال القادمة. ولعل من أهم الشروط لتحقيق ذلك أن يعطي الآباء والأمهات المثل والقدوة في ذلك. فإذا لاحظ الأبناء ما عليه الآباء والأمهات من وفرة انسجام وود ومودة واحترام نشأوا على ذلك، وإذا عاينوا ما في حياة الأبوين من تنافر وخصام وتشنج وشجار نشأوا على ذلك أيضا. علينا اليوم أن نحرص على حسن التربية، وأن نقنع أبناءنا بضرورة التروي قبل أخذ القرار، وأن نعرفهم بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة باعتباره مثال الرفق واللين والرحمة. مستمعي الكرام، لو ألقينا نظرة على واقع مجتمعنا لتساءلنا كم هي نسبة الأسر التي علمت الأبناء أن التنازل وتحريك دوافع المحبة من لوازم المعاشرة الاجتماعية والزوجية الناجحة. ولنا أن نتساءل أيضا: من من الأسر حاول إبعاد الأبناء عن الشدة والغلظة وممارسة العنف اللفظي والبدني؟ من منها إذا تأهل بعض أبنائها للزواج حدثوه عن حقوق الآخر زوجا كان أم زوجة، وعن ضرورة التجاوز والتنازل وتحاشي الشدة والعناد، وعن فوائد التصرف الرشيد في المشاركة في تصريف شؤون الأسرة؟ لنراجع أسلوبنا في الحديث عن الزواج. لماذا نتحاور في المسائل التنظيمية والترتيبية والاستعراضية ولا نتطرق إلى القناعة والستر؟ لماذا نرفض الحديث عن تأجيل بعض الاحتياجات إلى ما بعد الزواج؟ لماذا صار تقييم البعض للزوج مرتبطا بما يملك لا بسلوك ولا بتربية ولا بأخلاق؟ لا شك أن المقاييس المادية تحكمت فينا وألقت بظلالها على الأسرة فكادت تفسدها. مستمعي الكرام، إننا اليوم مطالبون بنشر الوعي الكافي الكفيل بضمان حياة زوجية سعيدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على احترام الأزواج بعضهم لبعض وعلى حفظ الحقوق والوفاء بالواجبات في غير ظلم ولا تعسف، مع الحرص على التعريف بنبل العلاقات الزوجية ورفعتها. وفقنا الله لصيانة الأسر والمجتمع. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

الأخبار والإنجاز التونسي الجديد. اليوم نفخر بتقديم إيريس، أول مركبة سطحية بحرية ذاتية وضعت بالكامل في تونس. هي مخصصة للتطبيقات المدنية، تعمل بشكل ذاتي أو بالتحكم عن بعد، وهذه هنا أثبتت كفاءتها في اختبارات بحرية حقيقية بالتعاون مع مدرسة الديوان التونسية. وإيمس تم الإعلان بكل فخر على تسليم أول وحدة إلى المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس لدعم البحث العلمي في اللانسات ومستقبل الربوات البحرية يصنع هنا في تونس. به برشا أي على الأقل احنا كي نحكي وديما ونقولوا فما دي روبو، نحكي ونقولوا الدنيا متطورة ونقولوا كل شيء موجود البرة، تولي اللي فرح برشا انه زيدا حتى في تونس وليت عندها ما تقول. هو اللي كنت نحكي لكم عليه انا اللي كي نقول لكم مركبة، هما عادة هكا كيفاش نقولوا بالعربية، ايه ما لا تعرفها غواصة، خاطر هي على سطح على سطح البحر، لا تعرفها غواصة لا تعرفها سفينة. يسر المنظر جميل في نفس الوقت بما أنها هي باش تفيد خاصة في الاختبارات البحرية الحقيقية. هذه نقول إن هنا شيء فرح بالنسبة لنا احنا التوينسا اللي فما روبو ولا موجود كيما اللي الروبو اللي حكيت لكم عليه قبل اللي تخلى المقاهي وسيب التروتوار زياد الملول يعطيه الصحة، عمل فيديو ورانا الروبو هذية، الروبو اللي يهز القهوة بعد ما أنت تكمانديها، هو يهزك القهوة تكمانديها منه، هو يجيب لك القهوة بالبلاتو حتى للطاولة. شوفوا كل شيء كان غريب وعجيب وكان ممتع. وقت تفرجت على الفيديو قلت محليه ومحليه الإنسان ماذا بيه يزور القهاوي الكل هكا، أما ثم حاجة اللي هي غابت، ثم حاجة اللي هي مهمة برشا. ريتو شنو؟ ريتو هيك اللقاء الحميمي بينك وبين السيرفر، كتقول له عسلامة ونهارك زين وهو يصبح عليك ويقول لك أشرقت الأنوار ومرحبا بيك، وهيك الكلمة الحلوة وهيك الابتسامة وهيك البشاشة الكل، مش باش يعوضها راهو روبو ترفع حديد. ديما الدم والحم هو اللي تلقى فيه هيك الشالور اللي فيه الحرارة الإنسانية اللي ما عوضها حتى شيء. ذيك علاش احنا بكري شوية واحنا في الكواليس نحكيو على برودة العلاقات في بلدان الغربية، وإذي راهو يحكيو عليه الموجودين في كندا، الموجودين في فرنسا، الموجودين في أي بلاد. قليل وين تمشي مثلا إلى مالطا يحكيو لي يقولوا لي قديش أهلها قديش هكا مضيفين، قديش كلمتهم حلوة. إن نعرف شكون شريفي تونسي وشريفي مالطا، علاش؟ على خاطر قال لي من محبته للشعب هذيك شاف اللي هو الشعب المثالي اللي كان يلوج عليه ولقاه قديش الناس اللي هي ياسر سامباتيزي، قديش ناس مضيفين، قديش ناس حتى في الشارع يخليوا لك الطريق هما بابتسامة. احنا سانسور اذا غلطت وطلعت وطلع معك حد بالمخالف عركة تصير، تقول ربي يهدي وكهو. هيت نحكي لكم عن لأبسط الحاجات، خطر احنا يسر يسر حامين ويسر يسر نشروا المشاكل ما شاء الله علينا. مش ما تقول ليش بربي ما تخليش توينسا الكل، ما عندنا نسبة كبيرة. انا بربي كي نحكي ديما عايشكم راني نحكي على الشيذ لكن الشويذ واللي وبارشة منهم منعش فوتوكوبي اللي فوتوكوبي يسر يسر كثرت. لكن ريتوك العلاقات الباردة في الغرب، ريتوك الإنسان اللي تلقاه يفكر كان في روحه ما يفكرش في الآخر، على خاطر بربى في ريتم معين إنه فما مصلحة معينة في عمل معين يتعامل مع الشخص. يقول لك هذه أمور بعقلانية، احنا عندنا العاطفة غالبة، العاطفة اللي غالبة اللي ساعات تهزنا للهاوية، العاطفة اللي غالبة اللي ساعات ما تخليكش هكا توازن في حياتك. إذك علاش محلي هنا الإنسان اللي نقوله يخدم عقله للأحسن، مش خدم عقله في التخبيث يا جماعة فهموني، أما عقله ديما حاضر. ريتك اللي يعمل إكليبر ما بين العقل والقلب، الناس هذوما اللي هما تبارك الله تلقاهم ناجحين واللي أغلب يغيبوا القلب يحضروا العقل. أنا أقول برافو عليكم أنتم الناس اللي ناجحين وعايشين الدنيا هذه بكل راحة، تحية لكم الناس الكل وخاصة الناس هذوما، على خاطرهم ما يقفوش على تفاصيل الأشياء، ما يحسوش بوجوع من الناس، عندهم الدنيا تتعاش بطريقة عقلانية، رابحين راحتهم، شيخين، عايشين الدنيا بلا مشاكل. وديما قلل ودلل في علاقاتك، يعني ديما نعاودها، قد ما تقللوا قد ما تدللوا صحيباتكم وأهلكم وناسكم وقد ما تنجحوا أكثر، لأنه ياسر طاقة ساعات الإنسان يخسرها في برشا علاقات مش لازمة. إن شاء الله ربي يخلي قدامكم كل الناس الباهين، هاركم أحلى الأيام، تحية لكم الناس الكل ونورتونا.

احلى صباح الاحلى ناس ونهاركم زين نهاركم احلى ليمات. بصراحة حبيت ناخذ تدوينة لمغتربة لتونسية عايشة في الغربة. شوفوا احنا برشا حاجات ما نفيقوش بيهم هم يفيقوا فيهم وبرشا تفاصيل تقديش كيفاش هم يفكروا فيهم لكن بصراحة يفيقونا شوية. هذه مغتربة عايشة في فرنسا تقول نحب الليل نحب النسمة والظلمة وصوت الفرزيت يغني نحب صيف وليل الصيف نتفكر القعدة على فيراندا واللمة المزينة والضحكة نحب الليل وريحة ماما كيف مسك الليل وصوتها اللي غني في وذني اليوم نحب الليل والليل يحبني نحب النجوم والغيوم وفيهم نغيب ننسى التعب والبعد ودموع تحضر والتبسيمة التبسيمة زيدة راهي تحبني ونحب اللي يحبني نحب الليل والهمس وريحة البحر وصوت الصغار ما يحبوش يرقدوا ويفلتوا في السهرية نحب الليل والقهوة والقمرة والصحاب اللي تتلحف لكن نحبني ونحب الشمس اللي تحبني. محليها كلمات انا نقول متاع تونسية مغتربة عايشة البرة وتحس بكل حاجة ياسر مزينة في تونس. تونس راهي مزينة برشا برشا خلينا نحبوها من قلوبنا ونحبوا الناس اللي يحبوها. شل ايامكم كلها فرحة شل كلها محبة. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا نهاركم احلى ليام. نرجع لكم ان شاء الله بعد عناوين الاخبار مع قسم الأخبار. وأكيد نحب نذكر اللي يسمع فيها اليوم صدر أخيرا مش يكون في 7:25 دقيقة وتذكروا الكتاب اللي باش تسمعوه اليوم أقراوه في الويكند هذية. مرحبا بكم الناس الكل نهاركم زين.

0: تصفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تواصل التقلبات الجوية ودعوة إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خاصة أثناء التبحير. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. تمكن المترشحين للتوجيه الجامعي بداية من اليوم من كلمات العبور الشخصية عبر الإرساليات القصيرة SMS. انطلاق أشغال رصيف زورق الإسعاف الطبي بقرقنة بداية من الأسبوع المقبل. المنتخب الجزائري يغادر المونديال بعد هزيمته صباح اليوم أمام نظيره السويسري. ترامب يؤكد استمرار التفاوض مع إيران. واليوم بدء مراسم تشييع الخامنئي. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: ماني عاد نقول لكم وفيتكم اللي ينام الصبحية وين نفكر في البحر. قمت وين نقول محلي هكا الواحد يمشي على الكورنيش، وحكيت لكم وقلت لكم قهوة على الكورنيش كعبة كرواسون بالدنيا توا. وزدت حد فكرت ومشيت هكا عملت شطحة بأحلامي، قلت لو كان واحد يمشي للشفار يقولوا لي راهو مش وقته. عاودوا نشوفوا من الميتيو وقته ولا مش وقته، مع بعضنا إن شاء الله نمشي لزملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو، الميتيو وحول الطقس لنهار اليوم مع زميلتنا سعيدة بن صالح. أهلا وسهلا بيك، نهارك زين، نهارك أحلى الأيام سعيدة.
1: صباح النور أختي هند، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاق.
0: يعيشك شان نهارك زين. قلت لهم من على الحلمة وهي تنقول لك راني أنا من البارح نحلم ماذا بيا عوما في الشفار. وعلى الفجر قلت محلية وعاد من اللي بديت وانا نحكي للمستمعين في حلمتي وقول لهم برا انتم نفذوها في عودي انا، يقولوا لي رد بالك راهو جاي تنبيه من الميتيور راهو اربع ايام من عموش. كيفاش يا سعيده؟
1: صحيح ثم اعلام بريح قويه يعني منذ يوم امس يوم السواحل الشماليه وايضا شرق تونس، يعني رياح قوية شمالية غربية هي حقيقة. يعني الأعلام هذا مازال ساري المفعول حتى كش اليوم، يونك السباحة ماهيش منصوحة اليوم في بحوراتنا. نصبروا شوية حتى كش نهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: أجل حلمتي تقول أنت يا
1: أكي كاي ضمن السلامة بتاع الناس الكل إن شاء الله، ربي يحفظنا إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا الناس الكل. يمكن معناتها في الويكند يتغير الطقس ويجمع وقتها يعوم عادية
1: أكي كبداية من يوم الأحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله طقس سخون ولا لا اليوم؟ بعد المطرة، إحنا خاصة المطرة راهي جيت في صفاقس البارح في الليل، نعرف

0: في كامل انحاء الجمهوريه التونسيه كيفاش؟
1: لا استحس البارح بكافه السحب بعد الظهر في المناطق الجنوب ومحليا الوسط، في الساقس كنا سجلنا 7 ملم في عقارب، 2 ملم في الصخيره، المطار ايضا شملت ولايه قفصه سجلنا 7 ملم في ام العرايس و5 ملم في الكتار، ثبت ايضا مطار سيدي بوزيد سجلنا 2 ملم في مازل البوزيان، هذه كانت فتت بعد الظهر. وفي فجر اليوم بكافه السحب في مناطق ساحليه شماليه وين سجلنا 33 ملم في بنزرت صباح هذا اليوم، ومازالت السحب كثيفه في الشمال مع أمطار تكون مؤقتة رعدية خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، وشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي تكون فعالية أقل الأمطار. الريح كما قلنا شمالية غربية في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، تتقوى شوية في الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. كما قلنا البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال وخارج الحمامات وقليل الاضطراب ومضطرب في بقية السواحل. الحرارة القصوى تراوح بين 27 و32 درجة في الشمال المرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، توصل 41 درجة بأقصى الجنوب. البارح كنا سجلنا في صفاقس حرارة قصوى 34 درجة، اليوم تكون أقل يعني في حدود 33 درجة، تنقص شوية الحرارة مقارنة بالبارح.
0: زعم المطرة هذه اللي جيتنا هي لطفت شوية هكا من الناس،
1: هو منخفض يعني للضغط الجوي، هو كان سير رياح شمالية غربية هي اللي تساهم في تلطيف الأجواء، ومع المطر أيضا يعني تساهم زادة باش تنقص شوية درجة الحرارة.
0: فما بعض الإشاعات يقول لك بداية الأسبوع الجاي باش تكون برشا فما عواصف فما أمطار، صحيح الحكاية؟
1: والله حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم ثم ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، من نجم يعني لاحظوه هو بداية ارتفاع درجة الحرارة من هنا لبداية الأسبوع القادم. بالنسبة للعواصف كي تقرب أكثر المدة نعطيكم أكثر تفاصيل.
0: عايشك سعيدة، ربي نورك، شهرك زين، نهارك أحلى الأيام، بسلامة، إلى اللقاء. يعيشك 17 دقائق. تحية لكم الناس الكل، خديتوا فكرة على حالة الطقس، ما فماش بحر، افسخوا اللي قلت لكم هنا في الفيديو فماش بحر اليوم، كملوا ميسيل عوموا شويه في السخانه، مازالت موجوده سخانه، باش ترتفع سخانه شويه في الايامات القادمه كما قالت زميلتنا في المعدل الوطني للرصد الجوي، لكن ديما نقولوا الحمد لله ربي لطف علينا بالمطره هذه. نهاركم احلى الايام، ابقوا معنا حتى للتسعه متاع الصباح، بعد الميتيو نرجع لكم.

0: المصباح.
1: أحلى صباح الأحلى ناس. البريد التونسي يوفر باقة أني تونسي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. الخبر هذي فرح برشا خاصة جيليتنا التونسية اللي عايشة البرة. اليوم المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي قالت أنه البريد التونسي وضع على ذمة التونسيين المقيمين بالخارج باقة أنا تونسي للتمتع بعديد الخدمات. إضافة هنا أكيد أضافت بعض النقاط علاش هنا فتح حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل. الباقة هذه فيها فتح حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وفتح حساب بريدي جاري بالعملة الصعبة إلى جانب التمتع ببطاقة دفع دولية مرتبطة بالحساب البريدي الجاري بالعملة الصعبة. هذه تمكن زيادة البطاقة هذه بطاقة أنا تونسي تمكن من معاملات الاستخلاص والسحب بتونس أو بالخارج بالدينار وبالعملة الصعبة. تمكن زيادة من القيام بعملية الخلاص عبر الانترنت وآلات الدفع الطرفية وداخل البلاد وخارجها. هذه الباقة زيادة هي تمكن التونسيين بالخارج من الدخول إلى تطبيقة ماي بوست لمتابعة الرصيد والعمليات المالية. هذه الباقة الجميلة برشا اللي صدرت أمس هي باقة أنا تونسي الكلها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. البريد التونسي أعلن في بلاغ ليه زيادة عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية وهذا بداية من نهار غرة جويلية من نهار الأربعاء إلى غاية 31 أوت وهذا في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزدات للحرفاء. إنما هي استعدادات وإحنا دخلنا في الموسم الصيفي أما باش نسهلوا خاصة لعمالنا في الخارج باش أنه يقوموا بكل عملياتهم المالية بطريقة سهلة ويسيرة. برافو للبريد التونسي ما شاء الله. نشوف البريد التونسي قديش يخدم قديش يقدم في خدمات خاصة لسوي المواطنين في تونس ولا في الخارج. بصراحة هنا نقول لكل من يقدم خدمة الوطن هذي لكل مرفق عمومي يقوم بدوره على أحسن وجه به برشا نقولوا برافو لكل من يعمل في البريد التونسي يعطيكم الصحة. أحلى أغانينا لكل مستمعينا ونهاركم أحلى. ليام هندلس ودت حييكم الناس الكل نهاركم زين.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر حديثا كتاب قرقنا أرخبيل الشرفية الذي يوثق إرثا تونسيا متجذرا في جزر قرقنا ومسجلا على لائحة التراث العالمي. يقدم الكتاب صورة شاملة عن طريقة الصيد التقليدية الشرفية التي تمثل قطعة من البحر ومصيدة في آن واحد، تباع وتورث كأملاك عقارية فريدة في العالم. الكتاب من تأليف الكاتبين والباحثين فيفيان بالطيب وعامر الوسلاتي، أثثا نصوصهما بصور من تصوير محمد صالح بالطيب مع تصميم يخدم المحتوى، ويضم 85 صفحة من الحجم المتوسط تنقل القارئ إلى قلب الأرخبيل. من المحاور الرئيسية الجغرافيا والتاريخ، أرخبيل قرقنا الذي يمتد 40 كيلومتر بعرض 5 كيلومتر ومساحة 150 كيلومتر مربع قبالة صفاقس. طريقة الصيد بالشرفية المصنوعة من سعف النخيل وفخاخ ثابتة في المياه الزحلة مع نظام ملكية بحرية فريد، حيث يباع ويشترى البحر بوثائق قانونية. الاقتصاد والصيد الذي ينتج 8000 طن سنويا ب 6000 بحار و 5000 مركب باستخدام طرق تقليدية لا تضر البيئة. التهديدات البيئية من تجريف البحر وتغير المناخ التي تنهك النظم البيئية. الجانب الاجتماعي، حيث الصيد هو قوام الأرخبيل، ينظم وتيرة الحياة وقصة عشق بين الإنسان والبحر. الكتاب يجمع بين السرد التأملي والتحليل الصحفي بلغة أدبية رشيقة تمزج البساطة بالمجاز، ويوثق هذا الكتاب تراثا ثقافيا غير مادي مسجل لدى اليونسكو. إذا كنتم تهتمون بالتراث البحري التونسي، بقانون ملكية البحر، أو تستكشفون حلولا مستدامة للصيد، فإن قرقنا أرخبيل الشرفية يقدم مادة غنية تستحق الاكتشاف. تجدون الكتاب في المكتبات المحلية ومنصات البيع الإلكترونية. للمزيد من مقتطفات ونقاشات حول هذا الإرث تابعونا في الحلقات القادمة. شكرا لاستماعكم، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: عشرة دايما
3: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تواصل التقلبات الجوية اليوم ودعوة إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خاصة أثناء التبحير. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي بداية من اليوم من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS. انطلاق أشغال رصيف مخصص لرسوب زوارق الإسعاف الطبي بجزيرة قرقنة بداية من الأسبوع المقبل. المنتخب الجزائري يغادر المونديال بعد هزيمته صباح اليوم أمام نظيره السويسري. ترامب يؤكد استمرار التفاوض مع إيران. واليوم بدء مراسم تشييع مرشد الثورة الإيرانية الذي اختيل بداية الحرب خلال شهر فيفري الماضي. ومعكم في التفاصيل فاطمة زلوسي.
3: صباح الخير.
2: وسهام الشعور. تقلبات جوية ميزت الساعات الأخيرة وينتظر أن تتواصل اليوم، حيث تكون سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، والريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية في الشمال وبخليج الحمامات، حيث تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في شكل هبات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، والبحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل.
3: تواصل نزول الأمطار في عديد الجهات يتزامن مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.
2: وأمام هذا الوضع الجوي دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وأوصت الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية.
3: وزارة الفلاحة دعت مجمعي الحبوب إلى تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، حثت الوزارة البحارة والمهنيين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية بصفة مستمرة، مع تجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية.
2: ارتفاع درجات الحرارة الفترة الأخيرة تسبب في ظهور الزواحف بما فيها الخطيرة على غرار الأفاعي والثعابين والعقارب، خاصة في الأماكن المهجورة والمصبات العشوائية والفضاءات التي تحتوي فواضل بناء أو حدائق. روبرتاج زهور الحبيب.
4: أولي مصباح دارنا قيت احنا الش صغير في الحشيش نسمع في حس تمشيت نطلع عليه نقا احنا الش صغير
5: موجوده سنا الظاهره الحقيقه موجوده ملي سخنت الدنيا
6: ايغ لي فيلا لي اون فاس معنا دو ولا تروا فوا يلقاو زواحف من احجام متفاوته.
5: نخرجوا للجرده ولات موجوده، معناتها ولينا خايفين.
7: لقينا اربع حناش
4: صحيح، فما برشا زواحف في البلايص الكل، خاطر بوسك الزبله ولات بارتو.
5: نحرصوا حتى مع جيران باش على الفضلات ما يخليهمش، اللي عنده حاجه في باش يهزة ولا ردم ولا بقايا متاع قصان شجر باش على الأقل نتفادوهم.
6: ربي يهدي حطوا تويبي ومبعدين وحجر واتتغا باش يخلي الزواحف موجودة.
5: دعوة للسلطات، دعوة البلديات على الأقل تكثف شوية حملات تنظيف، دعوة المواطن زيد على الأقل بشوي يكون يساهم على الأقل شوية نظافة الشارع ولا النهج ولا الحومة ولا الكارتي اللي يسكن فيه.
3: تجنب مخاطر الزواحف ولدغاتها يتطلب اتخاذ جملة من الاحتياطات والإجراءات الوقائية تقدمها هادية القبي كهية مدير الصحة الأساسية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
8: إجراءات الاستباقية تتمثل في حطة
0: تنظيف محيط المنزل من تكومات متاع حجارة حطب حشيش يابس، ونحاولوا بهالتراكمات كي نتعاملوا معها نحميوا يدينا بقفازات وننتبهوا تمشي تحت منهم حاجة سد الشقوق والتصدعات وين تتخبى العقرب، نثبتوا الأحذية قبل ما نلبسوها، نثبتوا الفرش قبل ما نرقدوا فيه خاصة هذا للمناطق الريفية يرقدوا البرة وحتى فوق السطح ما نمشيوش حكاية، نحاولوا باش نسهروا فوق كرسي ولا فوق بنك باش ما نحطوش سقينا لوطة في القاع، زيد نضيف تربية الدواجن خاطر تغذى على الحشرات هذه، في حالة الإنسان تعرض للدغة عقرب ولا عضة للزواحف السامة نهديه المريض، في نفس الوقت نغسلوها بالماء والصابون وننظفوها ونحطه فوق منها شوية فلفل مش ديركت مو على الحميد ملفوف بحاجة قطنية، نبعدوا على الوسائل التقليدية اللي هي التشليط خاطر ما ينفع حتى شيء بل يزيد يعثر، طرف القماش اللي نفسه بيه نجم يضر بالعضو المصاب حتى ولو ما نحسوا شيء، إلزامي التوجه الأقرب استعجالي، الطبيب هو اللي باش يقيم درجة الخطورة، المصاب يقع تحت المراقبة على الأقل مدة 4 أسابيع لأنه الإصابة طفيفة وبسيطة تجم تحول في لحظات إلى إصابة خطيرة توصل حتى الوفاة.
2: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى شأن تربوي، وفي انتظار الإعلاني عن نتائج دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا تنطلق اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في الدورة الرئيسية لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم.
3: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، والذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. ودعت الوزارة المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه.
2: وبداية من اليوم أيضا سيتمكن المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها سابقا.
3: في علاقة أيضا بالنتائج الدراسية، بلغت نسبة نجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيام 63.96%، وقد تحصلت التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام.
2: إلى جزيرة قرقنة الآن التي تستقبل يوميا مئات الضيوف وتتحول في فصل الصيف إلى وجهة سياحية مليئة بالحياة والحركية مقابل نقائص صحية ووقائية وخدماتية، وفي تطور لافت لضمان حسن استقبال الضيوف والسهر على توفير أسباب الراحة لهم، تقرر الانطلاق في أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسو زورق الإسعاف الطبي بالجهة بداية من الأسبوع المقبل حسب معتمدية قرقنة، التي أكدت أن جميع مراحل المشروع تخضع حصريا لإشراف السلطات الجهوية والمحلية والإدارة المركزية المختصة.
3: شركة بيرينكو ستتولى بناء الرصيف ضمن المرحلة الثانية من المشروع بعد أن تكفلت بتمويل وصنع الزورق في مرحلته الأولى في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية. هذا وجددت معتمدية قرقنة التزامها بمواصلة متابعة استكمال المشروع تمهيدا لوضع زورق الإسعاف على ذمة أهالي جزيرة قرقنة وزوارها بما يعزز الخدمات الصحية والإسعافية بالجزيرة.
2: ومن أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال على طريق جابس من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11. إلى مجلس نواب الشعب، حيث أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار أعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع، وأبرز أن هذا المشروع ينتظر أن يكرس مقومات الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجالية ويدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج ويسهم في خلق الثروة وتحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات حسب تعبيره.
3: النقاشات التي شهدتها الجلسات مثلت صوتا لنقل مختلف مشاغل المواطنين وانتظاراتهم في جميع جهات البلاد، وأبرزت في الآن ذاته إدراك نواب الشعب لحجم الإكراهات والتحديات المطروحة مقابل وعيهم بضرورة بلورة سياسات استشرافية وبرامج قطاعية ومشاريع تنموية ناجعة قادرة على الارتقاء بتونس وتحقيق التنمية المنشودة في إطار تجسيم الخيارات الوطنية وتنزيل مقتضيات وفلسفة دستور الجمهورية على أرض الواقع.
2: إلى أخبار العالم، حيث تستعد العاصمة الإيرانية طهران اليوم لاستقبال أكبر تجمع تشهده في تاريخها، حيث وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل في ضربة أمريكية إسرائيلية إلى مصلى الإمام الخميني في طهران صباح اليوم، تمهيدا لبدء مراسم تشييعه على أن تتواصل مراسم الوداع والجنازة إلى يوم من جويليا الجارية.
3: على الصعيد السياسي، انتهت محادثات الدوحة بين الوسطاء القطريين والباكستانيين والوفدين الأمريكي والإيراني إلى تقدم إيجابي في ملف مذكرة التفاهم، مع استمرار النقاشات وبحث آلية استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لشراء سلع أساسية.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران وافقت تقريبا على مطالب واشنطن، وأكد أن المواجهة مع طهران تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها.
3: على الجبهة الشمالية، أعلن جيش العدو الصهيوني أن لواء غفعاتي أنهى مهامه القتالية جنوب لبنان، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود صهاينة في حدث أمني جنوبي البلاد.
2: وفي الضفة الغربية المحتلة، أقر جيش العدو خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة، بينما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة جراء تقطيعها لأوصال الضفة وعزل القدس.
3: عرفت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في الجزائر أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ لم تتعدى 20% من الناخبين من نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
2: ونختم من أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة كييف إلى 27 قتيلا، في وقت أطلق فيه الطرفان تهديدات بشن هجمات جديدة متبادلة في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: تواصل التقلبات الجوية اليوم ودعوة إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خاصة أثناء التبحير. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي بداية من اليوم من كلمة العبور الشخصية عبر الإرساليات القصيرة SMS. انطلاق أشغال الرصيف المخصص لرسوس زورق الإسعاف الطبي بجزيرة قلقنا بداية الأسبوع المقبل. ترامب يؤكد استمرار التفاوض مع إيران، واليوم بدء تشييع مرشد الثورة الإيرانية الذي اغتيل في ضربة أمريكية أواخر فيفري الماضي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام، أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة، والأكيد أن انهزام المنتخب الجزائري صباح اليوم ضمن مونديال كرة القدم أمام المنتخب السويسري سيكون الحدث الأبرز مع مهدي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة. سبور نيوز.

0: 46 دقيقة بعد 17 صباح برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا الرياضي الأول هذا الصباح. البداية تكون مع كأس العالم كرة قدم مع آخر نتائج المسجلة البارح واليوم فجر 14 صباح. البارح المنتخب الإسباني سجل حضور متاعه في الدور القادم بالنسبة لكأس العالم بعد إزاحته لمنتخب النمسا في مقابلة كانت سيطرة فيها بطول والعرض المنتخب الإسباني 3-0 أمام النمسا، ويلاقي طبعا أبناء المنتخب الإسباني في الدور المقبل المنتخب البرتغالي اللي ترشح اليوم على حساب منتخب كرواتيا هدفين مقابل هدف. ودع اليوم المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم 2026 من الدور 32 بعد خسارته أمام نظيره السويسي بنتيجة هدفين مقابل صفر في مباراة شهدت بداية صعبة جدا كانت للمنتخب الجزائري بعد تلقي هدف. الهدف الأول كان 10 دقائق لعب مع هدف ثاني جاء دقيقة أولى من الشوط الثاني، منتخب الجزائر يدخل على أمل إعادة المباراة لبدايتها من جديد، لكن هدف بطبيعة الحال قلب كل المعطيات. نذكركم بالنسبة للمنتخب الجزائري ودع كأس العالم، وسويسرا مش تلعب ضد المترشح من لقاء كولومبيا وغانا. إذن بالنسبة لبقية المقابلات في انتظار مقابلة لعب اليوم 7 متاع العشية بين المنتخب المصري الشقيق والمنتخب الأسترالي، قلوبنا مع المنتخب المصري من أجل إنجاز تاريخي أيضا ثاني بعد ترشح المنتخب المغربي للدور القادم، وكما حكيت على كولومبيا اللي تلعب مع منتخب غانا. بالنسبة للمنتخبات المترشحة إلى حد الآن 13 منتخب رسميا في الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2029، نحكيه على المغرب، قلوبنا مع المغرب سيرتو ماتش غدوة ماتش إن شاء الله يكون استعراضي، وكل قلوب مع منتخب عتيد، منتخب الحق، منتخب فيه رجال أكثر من الكلمة هذه ما نجمش يقول حد شيء، فيه رجال تقاوم، فيه رجال كليت الجازون، فيه رجال مثلت بامتياز المغرب في نهاية كأس العالم. المغرب، كندا، البرازيل، باراغواي، النرويج، فرنسا، المكسيك، انجلترا، الولايات المتحده الامريكيه، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، سويسرا. نذكر مقابلات دور النهائي ان شاء الله مش كون على النحو التالي، كندا المغرب غدوه ان شاء الله 6 متاع العشيه، الباراغواي فرنسا نهار لحد 5 جويليه 10 متاع الليل، البرازيل النرويج لحد 5 جويليه 9 ليلا، المكسيك لانجلتير نهار 2 6 جويليه 9 متاع الصباح، والولايات المتحده الامريكيه بلجيكا يوم الاثنين 9 ليلا. ونذكر بالنسبة لكرة القدم التونسية وكأني بموضوع المنتخب نسيناه، واللي نحكيه توا على المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم على السي في متاعه على الشهائد العلمية اللي تحصل عليها، نسينا واقع تعيس جدا لكرة القدم التونسية، معناها من المفروض انه دوش نجيو يتحل كتاب نحكيه على اسباب الفشل الحقيقية، هذا الكل حكينا فيه في البلاتوات، لكن العصفورة تؤكد لي أنه ما فما حتى انسحاب من المكتب الجامعي، بالعكس فما المناجدة، ارجع للمناجدة باعتبار رابطة الهوات شعارها على الدوام الله وحد، المكتب الجامعي ما كيف وحد، دعم كلي لأعضاء المكتب الجامعي. شفتوا الخلل، الخلل اللي راه في رؤساء الأندية، والخلل في منظومة الأندية التونسية، والخلل في الناس اللي قاعدة تختار في أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم، هذا هو الخلل الصحيح في كرة القدم التونسية مع بنية تحتية و و و و إلى حد الآن ما فما حتى شيء. برشا كلام على مدرب جديد المنتخب التونسي، واحد يقول ماهر الكنزاري، فمشكون يقول اسم آخر مقترح للإشراف على منتخبنا التونسي، كرتنا مريضة، أنا مش ممثلة في حاجة برك، ونتعادى مباشرة الأخبار الأندية التونسية. شفتوا الماكلة متاعنا مالحة، ماكلتنا مالحة، كل مرة نبدلوا في مغرفة، نبدلوا في المغرفة تطلع الماكلة مالحة، نبدلوا في المغرفة مالحة، جيبيش مغرفة ذهب، الماكلة مالحة على طول. دونك يلزم استراتيجية جديدة، يلزم منظومة جديدة في كرة قدم التونسية، ونحيو هيك الكلام النمطي، إن شاء الله القادم أفضل، بطبيعة هو القادم أفضل بإذن الله، لكن عمره ما يكون القادم أفضل كي نكتفوا يدينا ونسكتوا وما نعملوا حد شيء. القادم أفضل وقت نصلحوا، القادم أفضل وقت نعودوا نبنيه من جديد، القادم أفضل وقت العقلية متاعنا تتبدل، القادم أفضل وقت المسامر المصدق نحا من كرة القدم التونسية. نجي الآن لأخبار الأندية التونسية، هيت نبدأ بالسي اس اس ونعرفوا في حوار أدل لبيه الصفحة الرسمية للسيسيس على الفيسبوك. أكد سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسريبية أنه تم تحويل مبلغ 1.4 مليون دينار لخلاص الدائنين الأجانب بصفة رسمية تمهيدا لرفع عقوبة المنع من الانتداب في انتظار مراسلة رسمية تكون من الاتحاد الدولي لكرة القدم. والعصفورة تقول 3-4 توصل للورقة هذية لمقر النادي الصفاقسي. سيد مهدي الفريخة أكد أيضا أنه الهيئة تسعى لإغلاق ملفات الديون المحلية البالغة قيمتها 1.4 مليون دينار قبل منتصف شهر جويلية لضمان المشاركة في كاس الكاف. وأيضا أكد أنه توجد قضايا أخرى. المشكل في السياسيس هذه النقطة اللي من المفروض يلزم معناها المعالجة متاعها. كل ما تخلص كريديت كل ما تخرج لك قضايا أخرى من بعض اللاعبين. دونك فما خلل في الأمور هذية. فما خلل كسوة في الانتدابات انك تجيب ملاعبية ما همش قاعدين يعطيو في الإضافة يرقدوا ويأكلوا ويتفرهدوا ويشيخوا وياخذوا الفليسات متاعهم. وإذا ما فماش فليسات يعملوا بيه قضية. دونك يلزم استراتيجية جديدة نحو إلغاء الظاهرة هذية. يجيب ملاعبي كحط مريول الجمعية يعطي الإضافة وإلا زي ما نخدموش بالأسماء اخدم بالطاقة اللي مش تجيبها قادر على تقديم الإضافة ولا. وطبعا الحديث الكل الآن عن المهدي المنتظر عن مدرب السيسيس. هل سيكون الإبقاء على الكوكي أم هناك البديل؟ السيد مهدي الفريخة
1: فما خدمة كبيرة قاعدة تصير من عند مدير رياضي ومن عند اللجنة الفنية كسوا بالنسبة للمدربين باش يحضر لي ديفيرون سيناريو لي ديفيرون سي في والليفالياسيون اللي لازمتها تقع على الخدمة تاع عام كامل اللي صارت مع سي محمد كوكي. نحب نشكره انديبوندامون على الخدمة اللي خدمها عام كامل وعلى الريزلتات اللي خلطنا لهم. على إذا كان فما مدربين اترانجي ولا توانسة بالنسبة لي أنا فما ان رابور ما بين الفولي ايكونوميك والفولي سبورتيف والبروجي سبورتيف. زاد كيف كيف نادي رياضي صفاقسي عنده ان بيدجي يتحكم فيه. نادي رياضي صفاقسي اليوم مواش في أريحية اللي تخليه وأنه يجيب ليزونترونور متاع 40 و 50 ميل أورو بار موا. اليوم عندنا وضعية مالية صعيبة نأكد ونعاود. لو ترو إلي دو انفيرون متاع 6 مليار دوات ما بين منع انتداب 3 مليار دوات 3 مليار دوات انتان سيزون. ما فما حتى رجل أعمال اليوم مستعد إل سانجاج وأنه يدفع 6 مليار دولار هذوما. مي القرار ما نجموش ناخذ اليوم. القرار ما نجموش ناخذ كان شي بعد 3 جويلي خاطر أنا جوفوا مال اليوم وأنه رئيس مازال ما وقعش انتخابه يونجاجي الجمعية في مع عام ولا عامين لونترونور. اليوم نجم تبيع جوار وتدخل فلوس مي ما تنجمش تونجاجي أن لونترونور اللي نجم في صورة ما نجحناش ينجم يكون مسير إخريجي عنده أفكار أخرى.
0: هذا سيد مهدي الفريخة رئيس النادي الصفاقسي باعتباره وقال اليوم ما زلت نستنى اليوم ان شاء الله الجلسة العامة الانتخابية للسي سي اس 3 متاع العشية باحد نزل موجود في قلب مدينة صفاقس. نقولوا 3-4 لانه اكتمال النصاب القانوني. وبطبيعة النادي الصفاقسي في كومينيكي صادر عن لجنة مستقلة للانتخابات المدنية 29-28 اعطى حق الاقتراع كيفاش يكون بالنسبة للمخرطين في السي سي اس الموسم الرياضي 2025-2026. اليوم جلسة عامة انتخابية إذن 3 متاع العشية بحد النزل كما قلت لكم الموجود في قلب مدينة صفاقس. وحكاية عن لونتونور العصفورة تقول لي ماشي الأمور 60 فوق 60% نحو الإبقاء والمواصلة مع الكوتش محمد كوكي. هذه هي الأمور لأنه محمد كوكي جاتو عارض متزير والمغرب لكن فما شكون قال له لا محمد ما تهتم بحد شيء. ماشي الأمور بنسبة كبيرة جدا نحو الاستمرارية متاع الكوتش محمد الكوكي. في الاتحاد المنستيري أعلن المهاجم الروج فخر الدين بن يوسف مغادرته الاتحاد المنستيري في تدوينة أكدها أمس عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك متوجهين بالشكر إلى كامل الاطرين الفني والطبي إلى اللاعبين إلى جماهير الاتحاد المنستيري اللي ساندت ووقفت إلى جانب الفريق طوال الموسم. الأخبار ديكو هبط برشا كلام على موقع التواصل الاجتماعي للسي اس اس ولأنه العصفورة تقول المس رياضي الموجود بعدها اتصال فما صحيح وقع بالروج الأسبوع الماضي وربما الروج يكون محطة جديدة مع النادي الصفاقسي الموسم القادم بإذن الله. على كل الانتدابات بالنسبة للسي اس اس نعرف ملاعبي من أمل حمام سوسة ملاعبي من الترجي جرجيس نورمالمون الإعلان رسميا عليهم يكون بعد عقوبة الرفع من الانتداب. نمشي بكم المستقبل الرياضي بسليمان نعطيكم السار بالضبط. بطعن رسمي تقدم فريق سليمان إلى محكمة التاس الدولية ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، طالب النادي في شكواه بإلغاء قرار صادر عن الرابطة الوطنية لكرة قدم والقاضي بالمصادقة على ترتيب النهائي لموسم 2025-2029. سليمان قلت لهم مانيش لعبة في الرابطة الثانية. رئيس سليمان البارح في الليل كان ماشي لبلاتو تلفزي مش يحكي على بارشة حاجات، من بينهم الورقة اللي وصلت للجامعة التونسية متعلقة بخصم نقاط للسي بي. جه تليفون البارح من الجامعة التونسية من شكون، قال له ما تحط ساقك في البلاتو للبارح لليوم واموركم في العسل. زعما في العسل شو يقصد؟ العصفورة اللي عندي قاعدة تقول في كلام خطير جدا في كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلن نادي شباب قسنطينة الجزائري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير لتولي تدريب الفريق. نعرفه بالنسبة لمنذر الكبير رسميا غادر دواليب الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلن أيضا نادي شباب لوزداد الجزائري تعاقده رسميا مع المدرب التونسي نبيل معلول، والعصفورة قالت لي أنه قد يلتحق به ربما بعض الأسماء الأخرى الستاف الخاص بالجامعة التونسية بفريق طبعا نبيل معلول مع شباب لوزداد الجزائري من بينهم نادر داود. نادر أحكاه هو نبيل بارح تعشى هو وياه والأمور ماشية نحو الاتفاق النهائي. كشف أمس الاتحاد الأفريقي لكرة قدم بشكل رسمي جدول المباريات اللي مش تبدأ إن شاء الله لأبطال إفريقيا وكأس الكاف في سبتمبر 2029. الدور التمهيدي الأول 4-6 سبتمبر 2029 والثاني 11-13 سبتمبر 2026. والعصفورة أكدت لي أنه ملعب طيمهيري زوز فرق مش يلعبوا فيه في كاس الكاف، نحكي على كل مسيسيس والترجي الجرجيسي. في الباسكيت التصفية المؤهلة لكاس العالم 2027 خسارة هامة جدا لتونس أمام نيجيريا. هارد لك خسرنا في خطوتنا الأولى 84-81 تقريبا 30 سكوند تويلة، والمنتخب الغيني ربح رواندا 89-63 البارح في إطار البطولة العربية للشباب والشابات تحت 18 سنة. مبروك لشابات تونس الفوز على الجزائر 90-41، مكن أمس فتياتنا شاباتنا من الفوز المبكر بالبطولة العربية للشباب والشابات تحت 18 سنة ليزل الستار عليها غدوة بتنظيم متميز رائع في قاعة الرايد البجاوي. وفي الكرة الطائرة أعلنت الهيئة المدير الاتحاد الرياضي النقل بصفاقس عبر صفحة الرسمية عن تجديد ثقتها في المدرب أشرف بن سلم. مادام حكيت عن الفولي في صفاقس نقول برافو للبيبينير للصغرونات في السيسيس اللي عمل كبير للبراعم وللشباب وللمينيم وللكدي وتتويجات بالجملة كانت نهاية الموسم الماضي. السيسيس مرض في الفولي لكن الدواء متاعه قاعدين جايين من الصغار متاعه من البراعم متاعه اللي هما المستقبل. في كرة اليد نقطة استفهام نوفى بها اليوم، تقوم الصباح تلقى الجامعة التونسية لكرة اليد عينة مدير فني، المدير فني حديث الناس الكل ما عنده حتى علاقة وما عنده حتى ملف قدمه للجامعة التونسية لكرة اليد. سمعت انه في الكرة اللي يقوم بكري هو اللي شد وليب ساعات الجامعة التونسية كسوة لكرة اليد ولا كرة الطائرة ولا كرة السلة ولا كرة قدم. بكل حب هذا الصباح مش جاي الوقت باش نصف الرياضة التونسية صحيح ولا لا؟ تحية مهدي قاسم وإيقاعاتنا تواصل هذا الصباح.
2: سبور نيوز.

0: صباحا.
1: إشهار. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: تونسكم، غايتها انكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
0: استناونا كل نهار من 9 ل 10 متاع الصباح.
2: ألف تحية للناس الحقيقية
3: على موجاتنا. استمتع بالصيف.
1: مد وجزر،
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.
4: راس نجلة. يقع راس نجلة على بعد حوالي 20 كيلومتر من مدينة بنزرت، ويدعى أيضا رأس الملائكة، ويتميز بمنارته القديمة وبشاطئه الجميل المترامي الأطراف والمتاخم للجبل والغابة، وهو رأس من الرؤوس الموغلة في البحر والموجودة في ولاية بنزرت، مثل رأس زبيب ورأس الأبيض وكبسرات. في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2014 احتفلت تونس وبنزرت خاصة بإعلان رأس نجلة أقصى نقطة في إفريقيا من جهة الشمال، وهكذا أصبح رأس نجلة موقعا عالميا يقابله في جنوب القارة السمراء رأس أقولاس أو رأس الإبر، القرية الساحلية الواقعة في مدينة الكاب الغربية بجنوب إفريقيا. تختص رأس نجلة بنشاط صيد الأسماك والإنتاج الفلاحي، وتنجز فيها العروض البحرية في الغوص والتجديف، إلا أن هذا الموقع في حاجة إلى تثمين. شأنه شأن مواقع أخرى تنقصها العناية، مثل جزيرة جالطة وأرخبيلها المكون من 6 جزر، علاوة على الجزر التي يسخر بها بحر بنزرت، مثل جزيرة بيلو بالقرب من شاطئ سيدي علي المكي، والجزيرة المنبسطة قبالة غار الملح.
1: مد وجزر.
3: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

أحلى صباح الأحلى ناس وبلاغ من جمعية قابلات الجنوب لكافة الزميلات من القابلات. يقولوا الملتقى 14 لصحة الأم والطفل إن شاء الله باش ينعقد نهار 5 و6 سبتمبر. خصوصية الجزيرة هم اختاروا قرقنة على خاطر تتميز بطبيعة مزينة يقولوا جمال الهادئ وإضافة إلى محدودية طاقة الاستيعاب بالوتيل هذية. وأكيد هنا عطاو فكرة زيادة حتى بالضبط كيفاش باش تكون هذا اللقاء وهذا الملتقى 14 لصحة الأم والطفل. شكرا سميرة قليل لأنه المرة الفايتة وقفت على حاجة حكيت عليها أنا حكيت على كيفاش نشمموا الياسمين وكيفاش الأولاد الصغار يخرجوا يتعلموا ويقضيوا ويبيعوا غيره. أنا ماني من حكايات الناس ديما نجيب لكم حكايات.

0: اللي ما شاء الله عايشينها برشا ناس, والحكايات هذه انا نقول هي في الاخير هي اللي توصلنا شنو صاير في الدنيا. بالحاجات السمحه والمزيانه انك تعلم صغيرك الحساب. قولوا لي كيفاش؟ فما برشا ناس اللي يقول لك ولدي ضعيف في الحساب وما يعرفش يحسب بالقدام, هو الشاطر شنو باش نعمل له, باش نقعد نعمله في لي زيتود بريفي, قداش مني قداش من الفلوس. العطله ديما هي الـ انا نقول المرفأ الامن, هي الملاذ نتاع الاولياء. يقول لك بي انا فما عطله باش يقعد لي 3 شهور في الدار, شنو باش يقعد يعمل؟ نهزوا العطار. تعرفش معناتها تهز ولدك العطار؟ معناتها ما شاء الله باش تخرجوا محاسبي. الحاجه السمحه اللي شفت وليا تقول لي عندي صغير هذيا ماهوش كبير في العمر, بريسك عمره 11 سنه 12 سنه. نعرفوا احنا ممنوع باش انا نعلمه صغار حتى في عمر كيف هذيا, باش يقعد في الدار يعني باش يشد الفيسبوك. قالت لي ماهوش باش يسيبه بالكل, باش يقعد في الدار يعني باش يولي مشاكل وعرك ما بين الصغيرات. ايه انا شو باش نعمل له باش انه يخرج بصنعه, باش دخلوا لحديده نجاره غيره مازال صغير على العمر هذيا, دخلوا في حاجات اخرى زاده مازال بنيته الجسديه ما دينش مازال صغير. اختارت انه تدخلوا العطار. قلت له هو الاختيار من عنده ولا انت لحوانتي؟ قالت لي لا انا اللي اخترت. علاش؟ قالت لي قلت امكانياته فيش ناقص, هو لقيت ناقص في الحساب. مشيت للعطار قالت له يا سيدي ما تخلص تو نجيب لك انا كل جمعه حق الجمعه هذيك وانت اعطيه له كمفاجاه تفرح بها. إيه انا ماني من ما نخفيش سره وسمعوها تو لالف تو الناس الكل يسمعوا فينا, اما بصراحه عجبتني برشا الفكره نتاعها. شفت ولدها فيش النقص نتاعو, لقات اللي ناقص في الحساب. شكون اللي يجم يعلمو الحسابات؟ قالت لي راهو العطار نعرف اللي باش يوصل درجه انه يتعلم دمغي. يعني انا حفظته حاجه من المواد اللي هو ناقص فيها يرجع بقوه ويتحسن مستواه. في نفس الوقت حب التهديل وهيك الفلوس هذوكا كشهريه راك معرق عليها, راك انت تمشي تخدم يوميا معناتها يلزمك تاخذ شهريتك في اخر الجمعه. الشهريه هذيا باش يفرح بها هو اكثر, ماهيش هي اللي باش تمدها, باش يمدها صاحب العمل. حاجه بركه وهذه بصراحه عجبتني على الاخر. قالت له تعلموا المسؤوليه, تعلموا كيفاش يتعامل مع الحرفاء وكيفاش يولي مكلماني, اما يعيشك ما تجرحوش بالكلام. خلي الكلمة الطيبة تعلمه يحب الخدمة, لأنه أي بخسة باش ياخذها أي كلمة جرحة باش يخرجها العرف هذية للولاد صغير باش يبلوكيه على الخدمة على طول. شوفوا النضج بتاع أمهاتنا, ربي يحفظهم ربي يخليهم, وربي زيد يخلي وليداتنا صغار اللي يحبوا يتحملوا المسؤولية, لأنه فما صغار يرفضوا أنهم يخرجوا العمل ويحبوا يشدوا الدار ويحبوا يشدوا الفيسبوك والتلفزة. ربي يخلي وليداتنا الكل وأمهاتنا, وتحية لكم الناس الكل ونورتونا فيها الصبحية. أعز الناس وأحلى الناس مع أليسا.
1: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كفخي دي 12 فير 9990 في 14 دينار و 990 و ترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: أحلى صباح الأحلى نيس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. أسخانة ليمات هذية اللي قلقت برشا ناس، واللي بصراحة خلينا نقولوا فما بلدان أخرى تقول لك حتى المفاعلات النووية أثرت فيها. هذيك علاش احنا اليوم نقولوا نرجع للحاجة الأبسط، بدنا احنا وكيفاش قاعد يتأثر بالحرارة الموجودة، واللي الناس الكل باش نتفردوا ونمشيوا نمشيوا البحر. اما راهو تأكدوا اليوم راهي الدعوة مازالت ملغية، اليوم البحر مضطرب ما تمشيوش للبحر، اما في الأصل في الصيف وين نمشيوا باش نتفردوا نمشيوا للبحر. فما برشا ناس يقول لك ان نعوم العومة الصبحية بكري على الفجر، علاش؟ على خاطر نعرف وقتها البحر بارد. وفما اللي يقول لك ليه انا نعوم في العشوية مؤخر زيدا البحر بارد، واغلبية الناس تهرب على القايلة تقول لك ما نعومش في الوسط هذيك الوقت هذيك في وسط النهار، خاطر الماء البحر تخزن السخانة اللي تبعثها الشمس. احنا رانا هذيا نقولوا في الدنيا، اما باش نحكموا احنا يلزمنا نمشيو لاهل الاختصاص. قلت نمشي للدكتورة في علوم البحار أميرة غربيل والنيس. مرحبا بك، أهلا وسهلا وأنسنا أميرة.
1: صباح خير هندا،
0: صباح الفل،
1: وتحية ليك كبيرة والفريق اللي معاك وكيفك مستمعي ذا الثق.
0: يعيشك أنسنا برشا أميرة، وأكيد ديما نقول أنت مليذنا رانك باش نحكيو على موضوع خاص بالبحار، نعرفوا أهل الاختصاص اللي هما يعرفوا برشا نقاط وأسرار البحر الكل عندهم. اليوم كيفاش نقولوا احنا البحر بالحق البحر يمتص السخانة الموجودة في الطقس واللي تبعث الشمس به، أحسن وقت باش إنا نعومه؟ هيت نبدأ، الناس تقول نعوم في الفجر، عومة الفجر يقول لك بيه لأنه الماء بارد،
1: أي
0: ولا في العشية مؤخر؟ أعطينا صحيح.
1: أي عايزة نقول لك أنا البحر مربوط حرارة البحر بحرارة الجو، يعني
0: أي
1: والبحر يمتص الحرارة متاع الجو
0: بيه؟
1: لكن وكيف ويخزن يعني احنا نقوله في الليل الحرارة تنقص هكا ولا لا؟ تبرد الدنيا ما فيها الشمس بالطبيعة، والحرارة جاية أكثر من أشعة الشمس. في الليل الدنيا ظلمة ما فيها الشمس، الدنيا تبرد شوية ما فيها امتصاص للحرارة، هكا ولا لا؟ يصبح شوية البحر بارد، بارد شوية، لكن والعشية مخر بعد في القيلولة فما حرارة كبيرة، البحر أبرد من الجو. علاش؟ خاطر فما روتار، فما روتار ما بين البر والبحر، ديما روتار.
0: كيفاش الروتار هذايا؟
1: هكا سويعات، فهمت؟ في آخر النهار يبدأ سخون برشا البحر.
0: يعني نحب نقف على كلمة فما روتار، اش معناتها ما بين البحر والشمس؟
1: يعني فما نقولوا احنا مثلا تويك نص نهار عن سخانة في الجو احنا على الأرض، يعني سخانة في القمة، يعني في الماكسيما. في البحر لا، في البحر سخانة متاع نص نهار، لكن متاع العشاء متاع الصباح السبعة متاع الصباح ديما فما يعني
0: ما يخوش سخانة متاع نص النهار، يخوش سخانة متاع عشرة متاع صبيح، يعني أبرد ديما شوية.
1: احنا أسخن شهر عنا هتقوت ولا لا؟
0: اي أوسو اي
1: البحر أسخن شهر في البحر هو سبتمبر. علاش تجي الحريقة في سبتمبر العادة في الأمور العادية؟
0: اي
1: خاطر أسخن شهر في البحر هو سبتمبر، فما ديكالاج دو
0: بهي برشا
1: البحر ديما يشد السخانة نتاع الأرض يخزنها، فهمت؟ يخزنها يعني تظهر بعد سويعات بعد مدة
0: به.
1: علاش في الصباح يصبح بارد؟ خاطر في الليل
0: أحلى عومة الصباح الباردة ولا في القايلة؟
1: أحسن عومة الصباح الباردة، تعرفش عليه؟
0: علاش؟
1: احنا بدنا بالنسبة صحية راهو بدنا في السخانة يتأثر، الدورة الدموية تتأثر، اللي عنده ليفاريس تظهر في السخانة يتقلق، اللي عنده تنسيون في السخانة يتقلق، اللي عنده جيعة في المفاصل يتقلق في السخانة، كل هذا يتحير بالسخانة، خاطر الدورة الدموية والعروق الكل تتأثر بالسخانة. كيف يصبح كيف يهبط في البحر، في عمق البحر يلقى البرودة، هذيك الشوك تيغميك وهيك البريسيون تاع الضغط تاع الماء، هذيك يفرعد برشا البدن. انت برا امشي اي طبيب مفاصل وباريس وكل ما هو دوره دمويه يقول لك
0: عوم الصباح
1: السخنه بارد وسخونه، فهمت؟ بارد بهذيك
0: معناتها كي نقوموا احنا الصباح مع الخمسه بتاع الصباح ستة متاع صباح راهي عومة مزيانة، حتى أقل في الوقت راهي هيك العومة اللي فيها تفرشيك البدن وصحية أكثر.
1: شوك تقنيك يسر به للبدن.
0: فما حاجة احنا نعملوها ما نعرفش هي بالعادة ما ناخذوا فيها الناس الكل على بعضنا من أهلينا، انك تدخل البحر تهز طرف ماء وتحطه على رقبتك قبل ومن بعد تعوم، يقول لك تتنحى هيك الشوك، اللي تصير ما بين البدن وما بين المادة. صحيحة ولا غلطة؟
1: مالا صحيحة بالطبيعة، خاطر الشوك تيرميك بريف كنت تكون سخونة سخونة تمشي للحاجة باردة مش بيه، لازم بشوية بالتدرج تدخل مشي بشوية مش تقطف الماء طول.
0: الملوحة الموجودة في
1: بشوية بشوية
0: الملوحة الموجودة في ماء البحر، ونعرفوا احنا برشا ملوحة شديدة وحسب المناطق، مثلا في جزيرة قرقنة علاش نتبرانزي وبرشا برشا برشا ملوحة في الماء.
1: صحيح.
0: انا فما هنا الملوحة هذية قد ما تزيد قد ما هي مفيدة للبدن، لأنه توا احنا عادة انا نربط الحاجات ببعض التفاصيل. ساعات انت تتفرج على فيديو تلقى طبيب يقول لك راهو كي تحط انت الماء والملح هذيك نتاع حكايه جديدنا وتحطها في الماء وتحط سقيك فيها، راهو السموم اللي في البدن الكل تخرج.
1: بالطبيعه
0: بالنسبه للبحر شنو تزيدنا الملوحه نتاع ميه البحر اللي هي ملوحه ناتوريل
1: على البدن
0: اللي هي شنو طعم
1: الاثنين هما يمشيو اون باراليل، يمشيو في نفس الاتجاه متوازنين. قد ما فما حرارة قد ما فما ملوحة، هذه خاصية بحر قرقنا والجزر وجربة وخليج جابت بصفة عامة. لو الحرارة في بحرنا هي مختلفة على الحرارة الشمالية، يقولك ما الملوحة مش كيف كيف، خاطر الملوحة والحرارة مش كيف كيف يأثروا برشا. الملوحة الملوحة تعطينا الضغط نتاع الماء، مش كما الماء ما غير ملح ما حلو، مش كما ما ملح الملح يدرزين هكا ولا لا، الضغط يكون مرتفع أكثر ما يبدأ ضغط على البدن أكثر ما يبدأ التجاوب، فما رياكسيون شيميك ما بين البدن والماء يجبد الطاقة السلبية اللي في البدن الكل
0: باهي برش،
1: ويحسن الدورة الدموية ويحسن الضغط ويحسن الوجيعة اللي في المفاصل، كل شيء يتحسن يسر به. بالعكس هو البحر الميت في الأردن
0: ليش لا هذيك يعملوا بيه حتى يدهنوا بيه حتى اي ويدهنوا بيه حتى بالبدن كامل
1: يعني يعني اسوام خياليه.
0: في الاخير اعطينا ماء البحر فيش يفيد،
1: يفيد في كل شيء، يفيد في ماء البحر عنده بوفوار انتي بيوتيك، مش نتكلم في محن شويه بالفرنسيه
0: بس اش نترجم لك ضد الالتهابات الموجوده في البدن.
1: يعني كيفاش احنا نقولوا قوي المناعه،
0: قوي المناعه
1: اي انتيسيبتيك يعني يداوي الجروح وكل شيء.
0: شو يعني تلتئم الجروح بماء البحر؟
1: اي احنا المطهر كنطهروا
0: شو نقول لك انا هذيك علاش المطهر يهزوه طول البحر
1: واللي عنده حاجات هكا في بدنه هكا شويه شامبينيون ولا حاجه ما يقول له الطبيب راه مشي للبحر فهمتي
0: ينحي كل شيء. سبحان الله
1: ينحي كل شيء. البحر الامليح اللي معدنيه اللي فيه نتاع امليح الارض الكل اللي تخيلها في بالك موجوده في البحر هو ما طهور
0: هيك لسال مينيرو كما نقولوا احنا الكلها موجوده
1: في مينيرو الكل اللي تخيلها في بالك الكل موجوده.
0: ما شاء الله وما احسن انا هنا عومه الصيف ولا الشتاء انفع ولا كيف الكل؟
1: هما يقولوا عومه الشتاء الروماتيزم المتشتان تاع
0: الكوميدي يعني فما جمعيات وفرق اللي هي تخرج مع بعضها وتعوم
1: هذيك العوم تشتا راهو كي تتحرك يتخيل لك الماء في الشتاء راهو الماء اسخن من البرش فهمت ديما الماء فما ديكالاج اذا احنا باردين هو ادفى اذا ديما يلطف نقول احنا
0: اذا الطقس بارد البرة راهو يعني الماء هذيك الطف منه الداخل
1: صحيت اذا الدنيا بارده برشا بيضه برشا راهو في الماء اسخن شويه
0: يعني ناحي روماتيزم قلنا
1: ناحي روماتيزم يصير به اللي مريض بالروماتيزم واللي عنده جيعه في المفاصل عنده شتا تو يعدي شتا كامل ما غير حتى شيء لبس عليك
0: وإن شاء الله ديما لبس عليك أنت زيدة أميرة غربيل يعيشك أميرة غربيل والناس
1: حر عنا راهو أكثر شريط ساحلي في الساقس.
0: شكرا لك دكتورتنا دكتورة في علوم البحار أميرة غربيل والناس، شكرا على كل إفادة اللي قدمتينا. عوموا وتفرهدوا أما فوتوا اليوم على خاطر راهو مازال الطقس ما هويش والبحر مضطرب حسب الميتيو، لذلك ميساج في الويكاند فرهدوا رويحكم عوموا برشا شفتوا قديش عنده فوائد مال البحر وخاصة عومة الصباح فجر بكري راهي مفيدة لكم الناس الكل. نهاركم زين نهاركم كله فرحة 8:27 دقيقة أحلى أغانين على موجة ذات فاقص ونورتونا.

0: إشهار.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و 540 في عود دينار و 840 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، نورتونا في صبحية. نهاركم زين، نهاركم زين للناس اللي في ثنية بربي، حالة قل وسعوا بالكم شوية. نعرف السيركولاسيون، نعرف الطريق، الفترة هذه الناس الكل تبدأ مشغولة، الناس كل على عصابة، سخانة تزيد تأثر شوية وصعبال ولباس لكلنا نوصلوا لباس ما متذكروا ديما اللي حفظناها من الصغرى في التأني السلامة. الإنسان قد ما يتأنى يوصل لباس، مش لازم علينا نزربوا درجين رابحينهم في الأخير، ربي يستر الناس الكل. تعرفوا انتم ما نحكيوا على الطرقات ديما، ونحكيوا على كيفاش نحترموا الطرقات، وديما ديما نركز على النقطة هذية باش نربحوا أرواح وباش نربحوا نفسنا باش نوصلوا للباس، وإن شاء الله الناس الكل بصحة وخير. هات نمشيوا تول للربريك، الربريك هذية للمهن الجديدة، المهن اللي ما نعرفوهاش، المهن الغد اللي توا حاليا حتى وليدتنا صغار اللي هما تخرجوا من البكالوريا يقول لك انا باش نختار شعبة جديدة ونمشي لاختصاص معين، نلقى روحي حاير زعما شنو باش ناخذ من المهن اللي توا تواكب العصر، واحنا في عصر كبير تطور تكنولوجي، عصر الذكاء الاصطناعي، لازم ان نعرفوا المهن اللي تبدا موجوده في سوق الشغل انها تربحنا وجود وذكينا، نعرفوا وين نوظفوه وتربحنا فلوس، وهذه غايه كل انسان انه يعيش مرتاح. ما تقولوليش ناخذ غرامي ومحبه نحبها برشا وبعد نلقى روحي انا في ملاليم ما تعيشنيش، والدنيا قاعده تجري بينا والاسويم عمال تزيد. هذاك علاش باش نهزكم لسوق الشغل، نواكبوا سوق الشغل الجديد مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس اللي يعمل برامج تكوين ويطلق مسارات جديده لمواكبه سوق الشغل. ومعانا في الموضوع هذه تحكي معانا ان شاء الله في الضيفه متاعنا الاستاذه بسمه المرديسي، نائبه مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ومديره الدراسات. مرحبا بك مدام بسمه، اهلا وسهلا ونورتنا، نهارك زين.
1: نهارك زين، شكرا جزيلا على الاستضافة،
0: معك هندا
1: وحبابي كافة المستمعين.
0: يا عايشك، أهلا وسهلا بيك ومرحبا. أي سيدي، باش ندخلوا سوق الشغل، سوق الشغل هذيا نحبوا ندخلوا له من بابه الكبير، شنو هما المهن الموجودة توا، كيفاش باش تعرفوا بها، وخاصة نعرفوا اللي هي بالآلاف إذا مشينا للذكاء الاصطناعي مثلا، خاصة إذا قلنا زيدا فما نقطة أخرى زعما بيئتنا أحنا والاستراتيجية الموجودة فيها تونس تجم توظف الخدم هذية ويكون فيها موظفين ولا لا؟
1: هو سؤال مهم جدا. نبدأ من حاجة معناها واقعية اللي ما نجموش لا مناص الهروب منها.
0: أيوة.
1: احنا توا في العون هكا ولا يعني ما نجموش نقولوا معزولين عن العالم، يعني تونس بالعكس معناها،
0: والعالم قرية صغيرة،
1: والعالم قرية صغيرة وتونس كانت سابقة معناها ليكولوكس الانتليجنس ارتيفيسيال اللي عملوا في السبعينات على ما أظن أو بعد شوية، يعني في تونس كانت من البلدان السابقة في الذكاء الاصطناعي.
0: أكيد.
1: واللي هو أكيد وأنه بشيغزوا معناها هو شوف مش أنه كي نحكيه على الذكاء الاصطناعي ثم الفوندامنتال هذاك
0: الأساسيات
1: الأساسيات اللي يخدموا عليهم بتبيع المختصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي، واللي بتبيع احنا ديما في شراكة معهم باش نطوروا ونغيروا في المسارات نتاعنا باش تشمل جملة من المهارات.
0: أي.
1: المهارات الرقمية اللي باش نستعينوا هوني بالخبراء الاختصاص، ثم المهارات التكوينية اللي يوفرها المسار، خاطر كل مسار عنده التانت نتاعو.
0: معناتها لازمنا نحكيو على جودة التكوين الجامعي.
1: بالطبيعة بالطبيعة، معناها هذا راهو جودة التكوين الجامعي تدخل تندرج في لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل لو دي دي 4 معروف معناها هو، واللي معناها من الأشياء اللي لازمنا نكرسوها في التعليم بتاعنا. نحكيو على جودة التعليم، نحكيو على البرامج البيداغوجية، نحكيو على المقاربات البيداغوجية، نحكيو على معناها لونفيرونمون دابرونتيزاج بصفة عامة اللي يلزم الطالب يكون فيه مرتاح،
0: كيفاش تعلم المحيط كامل اللي تتعلم فيه انت باش يكون أكيد فيه راحة كاملة. أيوة
1: أكيد أكيد. والمحيط هذايا مش باش يكون كان داخل الأقسام، معناها المعهد زيادة يوفر زيارات ميدانية،
0: وفر لي زيادة التكنولوجيا المتطورة اللي مش كل دقيقة ريزو طايح كونيكسيون ما ثميش، هذه زيادة من الحاجات المهمة برشا.
1: أكيد أكيد، وهذه حاجة قاعدين نتعاودها ديما وديما، فما تطور ومشكورة جامعة الساقس قاعدة معناها ديما تعاوننا في المجال هذا، وانه ديما توفر لنا الادوات والتقنيات لينجموا يرتقيوا شيئا فشيئا ومن حسن الى احسن فيما يخص لو ريزو انترنت. معناها كما قلت لك قبيله، راهو العالم قريه معناها قريه صغيره كيف تفضلت انت، واحنا انتر كونيكتي، معناها ما نجموش نكونوا بمعزل عن العالم،
0: لازم يكون فما تفاعل ما بيناتنا وبينهم،
1: يلزم فما تطور ورؤية استراتيجية. خاطر احنا توا المهن، راهو نحكيو على المهن المستقبلية ونحكيو على المهن الصاعدة، المهن الصاعدة هذه سميتي ايمرجون، معناها ساعات تكون وليدة اشهر، تصير فما تطور كبير وفما مهن اللي معناها
0: خلينا نقولوا ساعات في يومها راهو تجم تخرج مهن اخرى.
1: نعم مدام سمحني،
0: قلت لك مدام بسمة راهو ساعات تخرج مهن في نهارتها، ما تعرفش انت شنو المهنه اللي تجم تخرج لك في وقته.
1: إيه بون، هو معناها هي ثم ريفليكسيون تصير قبل، يعني فينالمون هو وريفليكسيون هذه مثلا ديل اند انستيتيوت اوف ذا فيوتشر قاموا فيها من 2003
0: تقول انت معناتها فما نظره استباقيه وفما تفكير قبل.
1: طبيعي لازم تكون استباقي باش تنجم انت تطور من برامجك، ومقولية أخلاقية زادت تجاه الطلبة، خاطر المفروض وأنه البرامج وطريقة التدريس توفر لهم مستقبل واعد، يعني هو
0: خلينا نقوله نوفر لهم زادة خدمة طول بعد ما نكمله، مش نعمل اختصاص بعد نلقى روحي قاعد شادة كرسي ولا في قهوة،
1: هيك المأمول، هيك اللي نسمحو، هيك اللي نسمحو له بالتأكيد. معناها وكما قلت لك راهو هو توقف نحكيه على الذكاء الاصطناعي فيما يخص البيوتكنولوجيا أو مسارات أخرى، راهو هو سيكون أداة مدعمة للتكوين، راهو ما ننساوش الاختصاص، معناها هنا المقاربة راهي تشمل ثلاثة نقاط مهمة، هو التكوين كفاءات قادرة على الابتكار، التأقلم مع التحولات الرقمية والبيئية، خاطر حاجة مهمة توا احنا زاد عنا مسؤولية تجاه المحيط اللي نعيشه فيه، على خاطر سلامة المحيط راهي هي من سلامة الإنسان، ونحكي وإحنا توا على كونسيبت مهم جدا اللي هو الكونسيبت دي وان هيلث أو الصحة الشمولية، اللي هي صحة المحيط، صحة الكائنات، وصحة الإنسان. دونك في الكونسيبسيون تاع لي بروغرام تاعنا وسورتو في تحضيرها وفي معناها وفي تعاملنا معها، يلزمها تكون عندها صدى بالنسبة للمحافظة على المحيط، للتنمية الاقتصادية في بلادنا، وقت اللي تخلق أنت دي بروفيل كومبيتيتيف متشبعين معناها بالتكوين العلمي المتين والتخصص الدقيق،
0: قادرين وقت على المنافسة، قادرين وقت على المهارات
1: رقمية، ومعناها ومتمكنين زادة من اللغات، خاطر حاجة مهمة راهو الكوميونيكاسيون ديما تقعد حاجة مهمة،
0: هذيك المفتاح،
1: اي هيك المفتاح بالطبيعة، ومهارات شخصية زادة راهو مثلا عندنا الكاتسي عندنا، يعني هو راهو التعليم راهو شمولي، معناها مش قراية فقط، ثم الدروس، ثم النوادي، ثم الكاتسي، ثم المحاضرات، ثم معناها دي مانيفستاسيون كولتوريل يتعاملوا في وسط المؤسسة، اللي هما يعطيو تقاطع لوجهات النظر نتاع خبراء ومختصين في جميع الميادين، اللي الطالب يولي هنا عنده درجة كبيرة من الوعي بمحيطه بمستلزمات سوق الشغل، هو بيدو يولي يحذر نفسه باش انه يتعلم حاجات اخرين ويكتسب مهارة اخرى. راهو احنا ديما نعوله وديما المساج بوزيتيف اللي نحبه نعديه، وانه الطالب هو شريك، هو شريك، ماهوش معناها راهو مجرد عنصر احنا باش نلقنوه معلومات، لا عمرها ما نخمو بالطريقه هذه، بالعكس هو شريك في البناء العلمي. خاطر
0: ماني قبل نتذكر فما ملاحظه نقولوا الفعل المفعول به، راهو مش احنا الفاعلين كاساتذه جامعيين وانتم كطلبه مفعول بكم، بالعكس انتم شركاء في المنظومه هذه باش انكم تختاروا التكوين اللي يناسبكم. هذا اللي حبيتوا تقولوه انتم من خلال المهن اللي قاعدين تحضروا فيهم والاختصاصات اللي قاعدين تحضروهم كمهن مستقبليه ان شاء الله.
1: وهو كذلك.
0: شكرا لك مدام بسمة المرديسي، نائبة مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ومديرة الدراسات، نورتنا برشا، شكرا إلى اللقاء، ان شاء الله نكونوا في دنيكم الناس اللي تسمعوا فينا توا. 8:43 دقيقة، محلى الصبحية معاكم، نهاركم زين.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل. تعرفوا احنا في الاوقات هذوما فما افراح ومناسبات، فما ديار عامره بالمحبه وعامره بالزغروطه السمحه المزينه، واكيد الناس الكل نعيش الفرحه هذيه وتبدا من قلوبنا. انا اليوم نحب هكا هداء خاص من قلبي المروين القسنطيني، محمد مروين القسنطيني والام مليكة وكميل القسنطيني، اللي هما اليوم فرحتهم كبيره برشا. ينخلتوا هندا، نقول محمد مروين قديش فرحتي كبيره بيك، بقلبك الحنين، باخلاقك الطيبه، باخلاقك الراقيه، بانك مفخره لينا وديما نتحدث بيك في العقل وفي الطيبه وحسن الاخلاق، والناس الكل تشهد لك ونبديو احنا فخورين كي يقولوا يرحم والدين اللي ربيه. محمد مروين القسنطيني اليوم الحنه ان شاء الله نتاع زوجته المستقبليه فاطمه خرات، وربي فرحك بيها، واكيد الايامات هذوما كلهم فرحه وسعاده. محمد مروين قسنطيني ولدي لحنين، حبك برشا، نور عينيا، تعرف قديش مكينتك في قلبي وقديش نتمنى لك الخير. يا ربي يعطيك خير الدنيا وسعادتها، خاصه في الايامات القادمه والايامات الجايه ان شاء الله يا ربي كلها سعاده وكلها فرحه وكلها راحه بال انت وزوجتك فاطمه الخرات، كل عائله القسنطيني وكل عائله عجرود وكل عائله الاسود وكل عائله زيدا امها كاميليا، اللي هما يتمنوا لك كل الخير. ونقولوا لي كمال ومليكة ربي يفرحك ان شاء الله ببقيه الاولاد، وان شاء الله يا ربي يفرحك زيدا بامين. العرس ان شاء الله باش يكون نهار الاثنين. اليوم الحنة، بدينا هكا في اجواء الفرحه والسعاده، والحنة معناتها ان شاء الله ربي يحن علينا وان شاء الله يحن علينا بالايامات اللي كلها سعاده وكلها راحت بال كما قلت، وان شاء الله يا ربي ديما القلوب محبه، وان شاء الله يا ربي نشوفكم بصغاركم. الف الف مبروك وربي يسعدكم مروين وفاطمه. لغدي هذه لكم انتم.

باش نخليكم مع غني الفرح. مانيش باش نقص بالكل وان شاء الله ديما الفرحه موجوده ولا يكمل فرحنا. تحيه لكم الكل الناس اللي عندها زاده افراح ومناسبات الفتره هذه، ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. تحيه لكم الناس الكل اللي قمتوا معنا من الصبح يا مساء نتاع الصباح وكملتوا معنا المشوار. هند الاسود تحييكم لكم الكل، نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان بالخير مليين. وتحيه كبيره من ليكيب الموجود معايا. نمشيو للصوت، معنا في الاخراج صوت اميره جاموسي، تحيه كبيره ليك يا امير. تحيه كبيره لطارق بكور في الاخراج المرئي، وتحيه كبيره لفريد عبد الجويد بالنسبه للاتصالات بالتليفونات وتامين مكالمات ضيوفنا. نقول لكم بسلامه، للقاء، نهاركم مزيان، باي باي.

0: إشهار
1: إشهار.
2: اليوم في ام جي عنا ارخص زوم الويكند هذا. الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تكون سماء اليوم مغيمة جزئيا على أغلب المناطق، فأحيانا كثيفة السحب على الشمال مع إمكانية نزول أمطار مؤقتة رعدية تكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، وتشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقية. تنطلق اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء القادم. يتحصل المترشحون لتوجيه الجامعي بداية من اليوم على كلمات العبور الشخصية الخاصة بهم عبر إرسالية قصيرة SMS على أرقام الهواتف التي تم إصلاحها. رصدت بلدية صفاقس ميزانية تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار لتنفيذ مشروع إعادة تهيئة حديقة التوتة. في أخبار العالم، تستعد العاصمة الإيرانية طهران اليوم لاستقبال أكبر تجمع تشهده في تاريخها، حيث وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل في ضربة أمريكية إسرائيلية إلى مصلى الإمام الخميني في طهران صباح اليوم، وذلك تمهيدا لبدء مراسم تشييعه على أن تتواصل مراسم الوداع والجنازة إلى غاية 9 من جويليا الجارية. قالت وكالة بلومبرغ إن آلاف البحارة لا يزالون عالقين في الخليج رغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وينتظرون فرصة للإبحار عبر مضيق هرمز والخروج من الخليج بعد أكثر من 100 يوم من الحصار. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بصحة صورة متداولة تكشف تعذيب قواته أسيرا فلسطينيا في قطاع غزة، ملقى على بطنه وهو معصوب العينين ومقيد بسلك بطريقة غير إنسانية وقاسية، مما أثار صدمة واسعة. أخيرا، ذكرت قناة الإخبارية السورية اليوم أن مجموعات مسلحة استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخبارية القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ثنية زينة.
5: المجاوزة الممنوعة طريق إلى المجهول.

0: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: في ام جي جمعة سبت حد صومنا ما عند حد. كوفري دي 12 فير 9990 في 14 دينار و 990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلدي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
5: مش عادي
1: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي
7: الله الله الكلم الطيب
0: طيب
8: الناس الملاح
1: الناس الملاح
0: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمسي والسرام
9: صيف عالكيف
10: هي صوت البوغيغان
1: استمتع بالصيف
7: على موجاتنا
1: إذاعة
0: في الخدمة في الخدمة
1: ألو
10: ألو إذاعة
1: في الخدمة

0: صباح الخيرات، صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. جمعة مباركة للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من خدمات، والعدد الأول ضمن الشبكة الصيفية. إن شاء الله يا ربي صيف الصحة والعافية. وكما سمعت الصوت أكيد هذا هو اختصاص الصحة. اليوم كنا نهار جمعة مش نكون معكم من أجل صيف آمن، من أجل صيف نتمتع به بالصحة، نستمتع بكل لحظة في الصيف هذية. الصيف ضيف، لكن كي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه يبقى لنا صيف مزيان وحلو وفي برشة ذكريات حلوة. هذا هو اللي نحبوه للناس الكل. هذاك علاش اليوم في الخدمة زوز مواضيع مش نسلطوا عليهم الأضواء. الموضوع الأوليني هو قنديل البحر، الحريقة، الحريقة في البحر. أكيد برشا كلام متقال، الحقيقة الحريقة راهي هذيك هو مكانها، راهي موجودة في البحر، أما إحنا اللي نمشي ونعوم ونتسلط عليها، إحنا هما اللي نمشي ولها للمكان الطبيعي امتاحة. كيفاش نتعايش معها بسلام؟ لأنه كائن بحر مش نقاوة في البحر، كيفاش نجمو نسلموا منه ومن اللدغات متاعه؟ هذا الكل نتعرفوا عليه. احنا نحاولوا الوقاية الأولية، إذا ما كانش الوقاية الأولية الوقاية الثانية الثالثة تبارك الله ما شاء الله ثم برشا مجالات. خطر في حالة الإصابة كيفاش نتصرفوا؟ يلترى نكملوا نعديوا الوقاية اللي قاعدين في البحر، نكملوا نهارنا، نكملوا عشويتنا، نكملوا صبحيتنا في البحر، نكملوا عومتنا اصلا هذيك، ولا لازمنا نروحوا لازمنا نمشيوا مباشره للاستعجال ولا لا؟ راهي في محلات ما فيها حتى شيء، شويه حريق ولا بيس. هذه الكل تفاصيل، هذه الكل بروفيسور ألفة الشقرون الاستاذه الاستشفائيه الجامعيه المختصه في طب الاستعجالي حاضره بحضينا. صباح النور دكتوره ألفة نهرجزي.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافه والموضوع الهام هذا
0: الساعة وقته موضوع الساعة كيفاش نعومو بسلام مع مع قنديل البحر. وإن شاء الله يتعدى صيف الخير عليك وعلى كل العائلة وعلى كل المستمعين إن شاء الله يا ربي. اليوم زيدا في حصتنا بعد شوية زيدا الحرارة اللي شفناها ليمة الفارطة أمس

أو الإيمس خليت بعض المسنين يحسوا شوية قلق حتى على مستوى التنفس، خاصة اللي عنده مرض الربو. يقولك أنا كبير ما نحبش نقعد في المكيف، المكيف يحير لي الوجاع. هكا برشا ناس تتصور زعما راهو يحير بالفعل الوجيع، والا لا راهو نجمو نتلافيو المساله هذية اذا عدلناه وما قعدناش قدامه وبرشا تفاصيل اخرى. هنا مرضى اللي عندهم الربو او عندهم قصور على مستوى التنفس، هذا برشا منهم تقلقوا بالسخانه هذيك. يقول لك انا من اصلي عندي نفس مقلق، وبيك السخانه والرطوبه المرتفعه وليت نحس بروحي كاني هكا مقلق بالصيف نتنفس. هذاك علاش اليوم مش نوضحوا هالنقاط هذية، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا بروفيسور سامي كمون حتى يحكي لنا على الموضوع هذية، المختص في طب الشيخوخة ورئيس قسم أمراض الصدرية. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمكلماتكم، اللي عنده أي استشارة، اللي عنده كذلك أي تساؤل يحب يوصل صوته في القطاع الصحي، عنده مشكلة، عنده نقطة، مرحبا بيه، يجوا يتصل بينا. كالعادة فريد عبد جويد في انتظار مكالمتكم، يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، أرقامنا ديما على ذمتكم حتى تكونوا معنا، حتى تشاركوا معنا، وحتى تكونوا في المباشر وتوصلوا صوتكم للناس المسؤولين ولأصحاب المسؤولية والإدارات الخاصة الراجعة بالنظر. المهم رحنا كان فقط القطاع الصحي لا أكثر ولا أقل، ظهر لي هكا وضحنا. وإذا عندكم سؤال بالنسبة لموضوع حصتنا اليوم ما نجم نقول لكم كم، مرحبا بكم الناس الكل، نزيدوا نجاوبوكم على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم مع الدكاترة المختصين اللي حاضرين معنا اليوم. على مستوى المخرجنا أمير الجاموسي، ثاني مرة هذه نخدم أنا وياك يا أمير بعد الحديقة هنا في البرنامج الخدمات الصحي، إن شاء الله صباحك أحلى صباح وجمعة مباركة ليك. كذلك طارق بكور اليوم هو مخرجنا في الإذاعة المرئية، صباحك أحلى صباح أنت ويسرى الغربي يا طارق، منورين في الصبحية هذه، ربي يفضلكم ويخليكم. اليوم فريد عبد الجويد يقول لكم مرحبا بكم، 70164280 هذا هو رقمنا، الموضوع على ذمتكم حتى تتصلوا بينا تكونوا معنا في المباشر. حنين بن جماعة نسكم في الاعداد والتقديم وتقولكم مرحبا بكم الناس الكل.

0: صباحكم مزيان وبالخير مليان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذا عدد الأول من في الخدمة والاختصاص الصحي. مرحبا بكم الناس الكل، سعيدة جدا ونستقبل ضيفتنا الأولى دكتورة ألفة شقرون، الأستاذة الأكاديمية الجامعية المختصة في طب الاستعجالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة ألفة ونورتنا.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: يا ربي فضلك ويخليك منورتنا دكتورة. مش نحكيه على قنديل البحر، قنديل البحر اللي موقعه ووجوده الطبيعي أنه يكون في البحر، لكن بالنسبة للمصطفين يقلقهم. هو خاصة يتوجد في المياه الساحلية حوالي 50 نوع من القناديل و30 من نوع منها في أعماق البحار. تبارك الله ما شاء الله، القناديل البحر كلهم سباحين نشيطين، معناتها يتحركوا بصفة كبيرة برشا، عندهم مراحل متنوعة من النضج بالنسبة لهم، لكن هي زادة في نفس الوقت هي طريقة للهروب من الحيوانات المفترسة، يسيبوا هيك المسام امتحم. أما احنا للأسف في الصيف هالمسام هذه يسيبوا هي اللي تقلقنا، هي اللي تزعجنا وتقلق راحتنا في العومة. لأنواع كثيرة، لكن احنا خاصة على مستوى شواطئنا شفنا برشا قنديل البحر الأسرق، قنديل البحر الأبيض البني، وما فيهم أشكال وألوان وحجم كبير وحجم صغير، ألوان مختلفة، لكن كيفاش نجمو نتعايشوا ليمت هذه؟ خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا حالة لشاب قبل قنديل البحر بلي بربي مقاش تعملوا اختار بينيتكم بينيت أصحابكم على حاجة اللي هي تجم تأدي إلى ما لا يحمد عقبه. بربي يفضلكم يزيونا من الاختارات، متسالش يزيونا من الاختارات، خطر بالحق أنا كيريتو أصلا قلبي وجعني، معناتها الطفل كيفاش بالسيف يتكلم، الفم متاعه متورم تماما، فبربي نبعدوا على الأشياء هذه. وأنا تقو الدكتورة هي تفسر لنا ولعليش لازمنا نبعدوا على قنديل البحر، ويلترك يبدا على الشط مرمي نجمو نمسوه ولا ما نجموش نمسوه، برشا تفاسير. اذا احنا نعومو بهذيك القمصان الخاصه بالسباحه، خاصه بالنسبه للصغيرات ولا بالنسبه للمراه بالبوركيني، يلترى هذيك يكون انه يتشد اكثر في اللباس نتاعها ولا لا، ولا في لباسك الصغير ولا لا. هذه كلها تفاصيل نحبوا نعرفوا عليها برشا حكايات، واذا صارت الاصابه كيفاش نتصرفوا. دكتوره ألفة برشا اسئله، ولكن كلهم على قنديل البحر. هالحريقه هذه اللي تقلقنا في البحر،
1: الحريقه هذه هي العام 12 تعوم على روحها ساكنه على روحها في البحر، نجي واحنا في الصيف يظهر لنا باش نصطافوا عادي، نبدلوا الجو نتبردوا شويه نمشيوا لل وين هي تسكن وين هي تعيش. لاحظنا في السنوات الفارطة بتاتر أكثر من السنين الفايتة، هنا عنده عوامل، ولهنا من واجبنا ككل إنسان أنه نحافظه على المحيط والبيئة.
0: أكيد.
1: علاش تزادت هي؟ علاش هي؟ أول حاجة هي الاسبيراتور على البحر، هي ربي خلقها باش تكون كل إبونج، ثم عدة ملوثات هي تمتصها، هي كائن متكون في أكثر بروبورسيون من أكثر من 90% من جسمها من الماء، هي باش تمتص كل فيلتر تسبيري عدة ملوثات وتخرج الماء نقي. ثم أنواع نتاع حوت اللي هي نجم التكاثر نتاعها يكون مضر بالبيئة، تمشي تتغذى على البيض نتاعها باش يكون ثم توازن بيئي، وهي في نفس الوقت هي غذاء لعدة كائنات أخرى كيما التن، كيما القلاية احنا نقول
0: السلحفات البحرية.
1: وقتاش تتكاثر أكثر؟ وقت الماء يسخن، وقت ثم مياه ملوثة، هي التكاثر نتاعها دالة يا إما أنه الماء سخن وإلا ثم تلوث في الماء. علاش تكاثرت؟ لأنه ثم حيوانات قاعدة تنقرض أما من التلوث، وإلا كما لهنا الواجب نتاعنا في الوقاية، أنت قلت الأولى ولا قبل الأولى، ما نطيشوش السشي في الماء، لأنه السشي هذاك بالنسبة للسلحفات ولا القلاية تقولش عليه حريقة، تمشي تبلع السشي تمشي تموت. وقت اللي تنقرض السلحفات هذه مش تتكاثر بالطبيعة بيسكو مثلا مش مقاش كون يأكلها الحريقة.
0: وبربي نزيدوا نأكدوا على الحمل القلية اللي هو راهو مليء بالمعادن الثقيلة، مش هكذا دكتورة؟
1: صحيح.
0: خطر المختصين في البيئة دي ما يأكدوا يقولوا بربي ما تصطادوهيش، خليوها راهي
1: هي تو في طور الانقراض، ممنوع الصيد نتاعها ولازمنا نحافظوا عليها، ومن واجبنا حتى هذاك الصيد العشوائي كان للتن كان بعض الحيتان كيف نتوخاوه. علاش؟ لانه ثم بعض الحيتان اللي تتغذى على الحريقه، كي تنقرض الحيتان هذه والا سلحفات عادي أنه الحريقة باش تتكاثر أكثر،
0: نقاوها بصفة كبيرة برشا
1: بالطبيعة.
0: هذاك علاش بربي تحية لكل البحارة اللي قاعدين ينقذوا في سلحفاة البحر وقاعدين يعملوا في تدخلات جميلة محليه البحار، خاطر راهو البحار يحب
1: ونشوفوا فيهم ساعات البحر. اللي تجي في الشباك نتاعهم يرجعوها في البحر لأنه من واجب الناس الكل يحافظ عليها.
0: صح،
1: من واجب الإنسان زادك يمشي يصيف ويعدي العشوية ولا الصبحية الساشيات نتاعو يهزهم معاه باش ما تمشيش للبحر باش ما تقتلش الحيوانات اللي في البحر.
0: مسألة سهلة برشا، اللي استعملته هزه معاك انت مروح، خلي البلاصة نظيف المرة الجاية تجيها تلقاها نظيف. هذيك هي روعي جميع الناس الكل
1: وتكاثر السنين الفايتة لأنه ثم الانحباس الحراري في العالم الكل، الحرارة تزادت. صح. وهي درجة مياه الماء وقت اللي ترتفع تكون عامل أنه باش تتكاثر أكثر الحريقة.
0: هذيك علاش توجدت
1: أكثر، لأنه مياه درجة مياه البحر في العالم تكاثرت ارتفعت السنين الفايتة.
0: واضح.
1: قول قايل كيفاش نعملوا تو؟ لا قدر الله احنا باش نعوم،
0: احنا نعوم واحنا وياه.
1: صحيح، باش نتعايش واحنا وياه، ما عندناش حتى حق.
0: بالضبط. لازمنا نراو كيفاش تو، ولا الانسان قبل ما يغطس يثبت فما حريق ولا فماش. ايوه،
1: هي كائن ما عندهاش مخ، ما عندهاش عينين، عندها جهاز عصبي في الشعيرات نتاعها الكل. تحاول تدافع على روحها هي بيسكو ما تشوفش اي حاجه باش تمسها، يستخيل يا اما فريسه يا اما ان بريداتور، شكون مفترس باش يمشي يلتهمها. اوتوماتيكمون بصفه تلقائيه الشعيرات نتاعها هذيك باش تكبش في الشيء الجسم اللي مساكت اللي مسها. وثم افرازات اللي هي فيها السموم، فيها انزيمات، فيها بروتينات اللي هي بالنسبه للكائنات الحيه مش تؤدي مش تعينها باش تلتهمها باش تفترسها وباش تدافع على روحها. اش فيها هذه الافرازات نتاعها؟ فيها مواد تنجم تمس بالجهاز العصبي نتاع الانسان، وفيها مواد تؤدي الى كيف ما احنا نقولوا الحساسيه، التهاب في الجلده وين صار الكونتاكت، وين ثم صار التلامس مع الشعيرات نتاعها.
0: هيك علاش تجينا الحموريه في
1: هيك علاش تجينا الحموريه، هي تعمل افرازات كيما وقت اللي تقرصنا نحله
0: بالضبط،
1: نفس الميكانيزم بالضبط. مش تكون ثم كيما تنجم تظهر
0: ردة فعل،
1: أي احمرار في الجلدة، ينجم يكون انتفاخ، ينجم يظهر كنبولة هي كيما وقت اللي نتحرقوا درجة ثانية. هذاك الكل ممكن حسب درجة الاحتكاك ما بين الشعيرات نتاعها والجسم نتاعنا، قد ما تكون لاصقة قد ما أكثر الإفرازات هي راهي أقل من الثانية، أقل من جزيئات الثانية، يقول لك ميكرو سكوند وقت يصير الكونتاكت، قد ما تلمس الشعيرات كل شعيرة فيها السموم نتاعها، قد ما فما شعيرات وقد ما الوقت التلامس ما بين الحريقة ولا شعيراتها والجسم يكون أكثر، قد ما يكون ثم السم يتعدى في البدن نتاعنا.
0: واضح، معناتها عرفنا علاش هي تسيبك الشعيرات نتاعها، راهي مش تحب تضرنا وإنما هي خايفة
1: على روحها. صحيح،
0: هذه كطريقته في صيد الفريسة متاعه وإلا زيادة في المحافظة على حياتها.
1: بالضبط، هي خايفة منا كيف ما نمسوهاش، هي بعيدة وإحنا بعاد ما ثميش خطورة. السم موجود في الشعيرات نتاعها، لكن قول قايل كيف ثم شكون يقول لك نشدها من راسها ما يقلقش.
0: بالضبط، احنا هذا قاعدين نشوفوه هي. أي. يا دكتوره
1: برشا ناس يخرجوا بيديهم
0: بالضبط.
1: هو صحيح انه السم في الشعيرات نتاعها، لكن ما يمنعش انه نجم يكون فما في الافرازات نتاعها راهو مش كان في الشعيرات، ينجم السم هذاك يلصق في راسها. اقل ريسك تاع كونتاكت ولا تلامس بيننا وبينها هي يكون احسن، لو باش نشدوها يكون عن طريق جسم ثالث، يا اما عصا يا اما سطل يا اما ما نشدوهاش بيدنا
0: مباشره. ردوا بينا بالله من النقطه هذه، خاطر نشوف فيها حتى مراهقين يخرجوا الحريقه، شفت حتى امراه حامل هز الحريقه وخرج بيها. بربي ردوا بينا من النقطه هذه، ربي يفضلكم ويخليكم، خليوها تعوم في البحر حتى تخرج للشط.
1: بالضبط،
0: في حين شفنا اللي من اعوان الحمايه المدنيه كي خرجت على الشط وهو ردمها لانه قا صغيرات بداوا يقطعوا فيه حريقه. معناتها على البحر تجم زيد نفس الشيء تسيب المجسات نتاعها،
1: هي كيما قلت لك ما عندهاش مخزنات للسم، السم موجود في الشعيرات نتاعها اللي نجم حتى كي تقص لها السقين نتاعها ولا الشعيرات هو ما يقعد فيهم كيف خاطر هو ماهوش جهاز عصبي كيما احنا مخ وخلايا، لا متخزن في الاطراف نتاعها، حتى مقصوصه الشعيرات نتاعها ولا سقيها كيف تلامسها بصفه تلقائيه ريفلكس تخرج السم نتاعها. في البحر لو نقصوها ثم شكون يقصها بسكينه ولا حاجه في البحر مش تخرج السم، على الشط كيف تجم تقعد لمده دقائق وين فما امكانيه افرازات نتاع السم، وحتى لو انه جسمها مقصوص. هذيك علاش الاعوان الحمايه المدنيه مشكورين يردموها. احنا كيفاش نتعايشوا معها الساعه؟ كيف باش نعومه نحاولوا ما نشدوهاش وهي تعوم نبعدوا عليها. كما قلت انت تفضلت اللباس الواقي ما يكونش قطني, معناتها مايو كان البوركيني كان ثم الصغيرات عندهم المراول هذاك المايو, هو يقول لك اي لباس من النيلون كي نتاع المايوات راهو يحد ينقص شويه من التلامس, خاطر هي ما هيش ابره, ما عندهاش ابره كيما كيما مثلا الدبور ولا النحله, ما عندهاش هي معناتها شعيرات وكهو. دونك لكن ما نحاولوش كيف كيف هو الصغير تحرق في بارتي نمشيو نحيو المريول نتاعو الميو نتاعو, لانه تنجم الشعيرات ما احنا ما نشوفوهاش بالعين المجرده لاصقه في المريول, كيفاش تنحيلو تلامس وجهه. دونك هذاك علاش
0: يردوا بينا من النقطه هذيك, نغسلوا له يديه بالقدا
1: تو نشوفوا كيفاش الاسعافات الاوليه كيف نعومو ما نمسوهاش, نحبوا نحمي رواحنا بكومبينيزون, فما دي كومبينيزون مجعولين انتي حريقه مجعولين في
0: ضد الحريقه,
1: اي لكن الحمد لله احنا ما عندناش نوع الحريقه القاتله, فما حريقات قاتله كما في استراليا مثلا. لكن حتى المايو يبدا مش قماش قطني نعومو به ينجم ينقص من من من حده التسمم في في صوره صار تلامس مع الحريقه. في البحر كيف كيف كي تخرج وحدها والا شكون خرجها, حتى هي في على الشط ما نشدوهاش نغطيوها بالرمل. علاش الرمل هذايا؟ لانه في درجات مرتفعة السم نتاعها ما بقاش معناتها يصير نوتراليزي, ما بقاش عنده فاعلية السم نتاعها في درجات يقف. مرتفعة صحيح. هذيك علاش يغطيوها بالرمل, لأنه مش يحد ولا يوقف السم فاعلية السم اللي عندها, هذيك علاش يغطيوها بالرمل. أعوان الحماية مشكورين
0: تحية لهم من القلب لأنه مجهود كبير برشا. احنا بدينا في عطلة إمنة, إن شاء الله عطلة إمنة على شواطئنا وعطلة إمنة في خاصة في طرقاتنا, الله يفضلكم ويخليكم حتى شواطئنا كي نحترموا توصية الحماية المدنية راهو نستمتعوا بلحظة العوم بدون ما نخسروا حتى شخص ولا يتقلق حتى شخص وغيره, وندخلوا ديما في إطار مجموعات وهذه تنزيدوا نسلطوا عليه الأضواء في الأعداد القادمة. دكتورة قبل ما نمشيوا لطريقة الوقاية في حالة الإصابة وغيره, ثم سؤال نحب نسألك, يا هل ترى فما فرق بين الكبير والصغير وإلا لا, وإلا سمية كما إنسان كبير كما إنسان صغير؟
1: هو السمية متعلقة بالحريقة النوع نتاعها في حد ذاته, ثم أنواع حتى صغيرة برشا سامة أكثر من واحدة كبيرة, البيضة نقوله أحنا بتاتر أقل في النوع نتاع الحريقة في حد ذاته وفي العمر نتاع الحريقة. ومن جهتنا أحنا بالطبيعة الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز سورتو القلبي, خطر السم نتاعها عنده تأثير على الجهاز القلبي في الحالات الخطيرة, عندهم مشاكل أمراض مزمنة, الأعمار الصغيرة برشا والكبيرة برشا يكون الجسم نتاعهم كما في أي مرض حالتهم حساسة أكثر لحالات التسممات,
0: هذا مردوا بيننا عليهم أكثر
1: بالطبيعة. ولا نساء الحوامل اللي نجم يكون عندهم كيما في الحساسية كيما في أي تسمم, خطر عندهم حياتهم وحياة الصغير الدورة الدموية نتاعهم تتبدل, ينجم يكون كيف كيف عندهم حساسية أكثر لحالات التسمم. دونك نردوا بالنا أكثر وكهو
0: فقط لا أكثر ولا أقل. هذا عادي. فما حاجة أخرى, في بعض الأحيان تلقى تعوم أنت في البحر ما بحثكش حريقة لكن تحس هكا ببعض النخزات متاحة, هي هل هي حتى على بعد الشعيرات متاحة تمشي المسافة طويلة ولا لا دكتور؟
1: وفما أنواع نشوفهم فما عندها شعيرات قصار وأخرين أطول من الشعيرات, وثم زادة لو أنه ثم حريقة ضربت وإلا خرجت السم منتاحة يقعد مفعوله في البحر, يقول لك البحر يوزوز بحر تقوش عليه يحرق.
0: بالضبط هذا هو
1: السم منتاحة ينجم يقعد فاعليته لمدة دقائق وساعات, معنت أكثر من دقائق في البحر, هذك علاش كي تخرج سمها حتى البحر المحيط بها ينجم يقعد فيه تقولش عليه السم نتاعها. هو السم شنو؟ هو ذيك علاش تلسع ولا تحرق؟ عنده مكونات انزيمات تمشي للجهاز العصبي نتاعنا, نحسه تقولش عليه حريق توزويز تقول يدك تعكش انت ونوعيه الحريقه. ثم افرازات ثانيه اللي هي تعطي هذيك الحساسيه والحموريه, تقولش عليها حساسيه والا في حاله لدغب بالنحله. وثم افراز ثالث اللي هو انزيمات اللي باش يمشي ديريكت للجهاز التنفسي والقلبي, سورتو ينجم يعمل هبوط في الدوره الدمويه, عنده تاثير على على على لي فونكسيون فيتال, احنا نقولوا القلب والتنفس ينجم يكون عنده تاثير على هبوط في الدوره الدمويه.
0: واضح باهي دكتوره. هذه يحيلنا لي كيفاش ناخذ بسبل الوقايه. والاهم من ذلك وقتاش لازمنا نمشيوا للاستعجالي، وقتاش نجموا الاصابه هذيك نتاع الحريقه نجموا نتحملوها، شنو نعملوا اصلا اذا جيتنا وحسينا هيك الحريق ولا حموريه ولا تنفخت شويه البلاصه، معناتها كيفاش نتصرف حسب النوعيه الاصابه اللي صارت لنا.
1: هو الخطورة وقت الإصابة بالحريقة ثلاث درجات. فما الحالات الأكثر شيوع اللي هي الخفيفة الحمد لله يا ربي، وهذاك علاش أكثر الحالات معظم الحالات ما يمشيوش للسبيطار والاستعجالي. احنا قبل شكون يقول لك لا عمل طماطم، ثم شكون يصب عليها الزيت ولا حليب ولا دونتيفريس ولا كيفاش احنا لازم نتعاملوا معها.
0: اعطينا انت شنو صحيح، شنو صحيح كيفاش نتصرف؟
1: ماذا بينا اول ما نوصلوا للبحر نعبيوا دبوسه ماء بماء البحر. علاش؟ هو يقول لك الماء ماء البحر ما يكونش ماء معدني، ما يكونش ماء حلو، لانه نسبه الملوحه نتاعهم ضعيفه برشا. ماء البحر هو وقت يكون ماء ذا نسبه ملوحه عاليه وين مش يوقف السم نتاع الحريقه، ولكن لازم يكون ماء سخون. هذاك علاش كي تعبي دبوسه وتحطها على الشط باش تسخن بدرجه الحراره، لا قدر الله تلسعت بحريقه مش تغسل بماء بحر سخون، مش ينحي الوجيعة وتوقف السمية نتاعها، ما قادش تتسرع أكثر. وحتى الالتهابات هذيك الحمورية اللي على البشرة مش خاطر ما نشوفهمش احنا ساعات ترانسبارنت شفافة، ما تمشيش تشدهم بيدك. كي تعمل ماء سخون ماء بحر سخون مش تنحي كل الرواسب نتاع الشعيرات نتاعها، وحتى لو ثم سم قعد على البشرة مش يمشي ينوتراليزيه، احنا ينحيله الفاعلية السموم قادش تتعدل بدنا.
0: ممتاز، هذه حاجه سهله برشا.
1: دوب نوصل نعبي دبوسه،
0: دوب ليش توصل دبوسه فارغه هزه معاك تعبيها بالماء
1: وما تخليش بعد في البحر.
0: لا ما تشويش عاد بهيش حتى واش عملنا، تو احنا نحبوا نقسم الحريقه ولا نزيدوا منها؟ لا نجموا نصلوها بعدين، راهم ما فما حتى مش
1: سقينا
0: قبل ما نروحوا. اما زيد ما نطيشوهاش وين السياره نسوها اول ما نوصلوا للاول قميمة نجمو نخليوها فيها. فما ناس قاعدة تجمع في البلاستيك، ولا نجمعوها في دارنا كما العادة، نجمعو ونخرجوا أواني البلاستيكية في وقت معين تو يتعديوا الناس اللي يجمعوا هالأواني البلاستيكية يهزوها، وهكاك تصير إعادة التدوير. ريت راهي مسألة بسيطة ما فيها حتى شيء، سهلة برشا.
1: لا قدر الله تلسعنا بحريقة، اما احنا تسلطنا عليها عادي تكون مش تدافع عن روحها، والا ما شفناهاش احنا نعوم وهي ضربتنا في يدنا والا في جسمنا. كيفاش؟ اول حاجه يلزم يخرج على الشط، ما فماش اسعافات في البحر، لانه لا قدر الله تصير له كرومب في الميسكول نتاعو في العضله نتاعو تطورات اخرى، ممكن نخرجوا ضحيه على الشط البحر. ما نشدوش بيدينا هذاك وين
0: المكان وين يقول هو توشا،
1: يقول لك طرف رمل نتاع بحر رمل مبلول اللي من الشط، نهزوه بيدنا ونحطوه على المكان. كيف ترميه هكايا وتصب عليه ماء بحر سخون، الرواسب نتاع الشعيرات والسم الكل مش نحيوهم يتغسلوا.
0: ممتاز، سهله برشا. دوبليش اولا اذا صارت الاصابه طول يخرج ما يقعدش في البحر، لازم يخرج على الشط شويه رمل نتاع شط من اخر الشط، معناتها
1: رمل مبلول،
0: رمل مبلول لازم يكون مش رمل شيح، رمل مبلول ترميه على البلاصه اللي فيها الاصابه.
1: نجم تحكوا بكارت كيما احنا بطاقه تعريف ولا كارت بنكير ولا كارت نتاع الفضاء التجاريه، دي كارت يبسه كاردونه يبسه. بعد ما تحط رمل تفركوا هذاك ولا تنحيه الرمل مش بيدك،
0: تعدي باش ما تصيرش تلمس بيدك انت.
1: وهو هذيك الكارت هذيك كي تكون بلاستيكيه ولا يابسه مش تنحي حتى الرواسب الغير المرئيه،
0: واضح.
1: وتغسل بماء البحر السخون مش تكمل تنحي كل الرواسب والسموم اللي على البشره.
0: عندك كارت، عندك ختام تاع
1: بطاقه تعريف
0: كاردونه بلاستيكيه كاردونه يابسه اي حاجه
1: صحن بلاستيكي مفيد
0: بالضبط، المهم حاجه يابسه اللي تجم تنحي لنا هيك الرواسب اللي لاصقه في اليد.
1: بالضبط،
0: واضح. هذا كيفاش نتصرف؟
1: يرتاح شويه في الظل. لو عندنا كريم يقول لك لو قعدت التهابات كبيره، فما لهنا احنا قلنا مش الناس الكل عندها نفس الحساسيه ولا نفس التعامل مع سم الحريقه، احنا والعمر نتاع الانسان
0: احنا وحجم الاصابه، احنا ونوعيه الحريقه
1: والامراض اللي عنده ونوعيه الحريقه بالضبط. هذاك علاش مش يرتاح في الظل. لو ثم حموريه كبيره ظهرت في المكان هذاك وين صار الكونتاكت، نجموا الكريمة اللي فيها كورتيكويد ما غير ما نقول الاسم، أي كريمة ضد الالتهابات ولا ضد الحروق نعملوها معناتها طبقة كبيرة باش تتمص في الجلدة وهذاك الالتهاب الموضعي باش يتنحى ويرتاح إلى أن تبرد البلاصة هذيك. معناتها مش لازم نروحوا للدار، نجموا نكملوا صبحيتنا والعشويتنا في البحر لبس علينا. فماش مشكلة مع الماكلة، فماش مشكلة أنه يشرب الماء، ما فيهش
0: توصية معينة على مستوى الأكل ولا حاجة ولا الشرب.
1: لا.
0: تشربوا ماء عصائر اللي تحبوا أنتم وتأكلوا ماكلتكم العادية، معناتها نظام غذائي عادي، ما فيش تغيير للنمط.
1: بالضبط.
0: وقتش لازم نمشي للاستعجالي؟
1: في صورة ما إذا ظهرت أعراض احنا نقولوا عامة، كيف ما التقيؤ، الغثيان، وجيعة في الراس، العضلات نتاعه تشدت، نقولوا احنا كرامب، يحس روحه كرامب، مش تعب، تنجم تكون من اعراض التسمم
0: بالحريقة.
1: هذاك وين لازم ماذا بينا نستشيروا طبيب ولا نمشيوا الاقرب استعجالي موجود في كل، مش لازم مستشفى جامعي، كل الولايات كل الشطوط بحذاها اقسام استعجالي باش يتم، مش يصير تحليل، مش يقوموا بالايواء نتاعو، مش تكون بعض الساعات من المراقبه في المراقبة الواش، لأنه لقدر لها تحدى للمرحلة الثالثة اللي هي الهبوط الدموي الحاد، النجم يكون تمس بعضلة القلب، هذيك وين، ولا تقلق التنفس، هذيك وين مش يتم الإيواء نتاعو في العناية المركزة، باش ثم أنواع وإلا ثم عباد تكون حساسة أكثر، وين مش يتم إيواءه لمدة 24 ساعة باش تتم المراقبة نتاعو والعلاج نتاعو.
0: معناتها كان في حالة إما إرهاق شديد بعد لدغة الحريقة، وإلا
1: وجيعة في الرأس،
0: وجيعة في الرأس
1: مش يرد، وجيعة في الكرش،
0: غثيان، وجيعة في الكرش،
1: وإلا
0: كرامبيت،
1: أي كرامبيت في نقول
0: تقلصات،
1: أي وإلا هذايا بالنسبة للسم اللي يمشي يقلق الجهاز العصبي، وإلا الحساسية، بقولش عليه حساسية كما اللي قلت أنت الفيديو اللي في التواصل الاجتماعي، انتفاخ كبير في الوجه، انتفاخ كبير، وإلا التقلق في التنفس، يولي يقولك صدره يصفر كما أي نوع حساسية، يقولك عملت حساسية، بالك شي من الماكلة، بالك شي، تنجم تكون الحريقة اللي ضربته حتى ضربة صغيرة، تنجم الإفرازات نتاعها تكون أكثر، المادة هذيك اللي تعمل حساسية. لو ثم أعراض نتاع حساسية كيف يتوجه للاستعجالي
0: أقرب مركز، مركز صحي، خلي باش يقع تحت المراقبة مدة 4 ساعات، وإذا لازم التدخل أو إيواء يولي يصير التدخل أو الإيواء لازم في إبانه.
1: ثم زاد يقول لك لو تمس أعضاء نبيلة كيف ما الوجه، لأنه الوجه فيه الخشم، فيه الفم، فيه العينين، الانتفاخ يكون أكثر، الأوعية الدموية تكون الكمية نتاعها أكبر في الوجه، لو ضربة كبيرة في الوجه، وإلا يقول لك شطر عضو، شطر اليد كاملة كعبة حريقة كبيرة،
0: على مساحة كبيرة،
1: على مساحة كبيرة، ماذا بيهم زاد يتوجهوا لأقرب مركز صحي باش تتم المراقبة، لأنه احتمال الحساسية وإلا المخلفات نتاعها تكون أكثر من أنه تكون ضربة صغيرة.
0: هذه مش حتى نستنى ونرى عندك شي غثيان ولا تعب،
1: صحيح.
0: إذا ضربة في الوجه وإلا
1: ضربة كبيرة،
0: شطر عضو، شطر ساق، شطر يد، هذه كنمشيو مباشرة،
1: صحيح،
0: نخرجوا مريضنا، نعملوا له اللازم ونقيموه،
1: ونجموا نتوجهوا لأعوان الحماية اللي توا في شطوطنا،
0: أي والمسافرين،
1: أهمية أنه نعوموا في شطوط تكون محروسة، فيها المنقذ وفيها الحماية المدنية، لأنهم متكونين وينجموا يشوفونا ويقول لك تنجم هنا هك بحذانا، وإلا لا لازمك تتوجه المركز الصحي قريب.
0: بالفعل ما تعوم كان وين موجود حماية يا جماعة، وين ما فما بالفعل، هذه معناتها من قواعد راهي، من القواعد اللي
1: بارك الله فيهم،
0: بالضبط، من القواعد اللي نقراوها، لازم وين عندك مصحف، عندك منقذ، يا خويا الانسان ما يعرفش على شنو يصير.
1: بالضبط.
0: ويقول لك ديما ندخلوا في مجموعات باش حتى كان واحد منا صارت له حاجه لاخر بحذي، حتى كرومب بسيط راه في البحر يجم يقلق انسان يبدا واحد، اما كي نبداو في اطار مجموعه زوز ثلاثة ما أقلش من زوز مع بعضنا، على قليلة واحد يتقلق لآخر يجم يقوم يعاونه حتى يخرج للبحر على الشط ويتم التدخل. بالفعل يتم التدخل اللازم، ولا يهزه ولا يقعد بحذي معناته، ولا يرتاح شوية حتى يتنحيك الكرومب، حتى في كرومب عادية اللي في محرية على حد شيء، معناتها باش نكونوا واضحين. ريتو المسألة راهي ما أبسطش منها، معناتها دكتورة سهلة، سهلة برشا،
1: ما نسلطوش عليها،
0: ما نسلطوش عليها، نبعدوا عليها، لمسوها لا على الشط لا في البحر.
1: بالضبط،
0: خليوها تعوم على روحها.
1: وملاحظة زادة كيف انت قلت لي العوم بتبشهم، لو ميو، لو دبش قطني كيف ما نمشيوش ننزعوه، خاطر يلزم نغسلوه قبل، لانه هذاك كيف تنحيه ينجم يلامس الوجه
0: ولا العين
1: والمريول ولا الروبة ولا الجبه ولا العين، وتكون اصابه ثانيه، خاطر السم نتاعها مازال عدبش
0: مغسلوه
1: بالمل وبالماء السخون، وبعد نحيو الدبش نتاعنا لقدر الله لو صارت اصابه مع الحريقه.
0: واضح، دبوسة الماء عبيوها بالماء، أول ما توصلوا من البحر خليوها في الشمس، ادخلوا على عوم وعلى روحكم، ثبتوا كي تغطسوا إنه فمش حريقة بحذيكم في في في المساحة اللي أنتم قاعدين تعوموا فيها، تردوا بالكم على روحتكم واستمتعوا بلحظات جميلة بأحليها. وإذا صارت لي صباح أنا أعطينيكم شو تتصرفوا، وإن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة للناس الكل، وصيف الخير والهنا إن شاء الله لكل الناس. نورتنا برشا بروفيسور ألفة شقرونة الأستاذة الأكاديمية الجامعية الاستشفائية المختصة في طب الاستعجالي، شكرا لك على قبول الدعوة. الله يحفظك ويخليك، نورتنا اليوم في الصبحية. بعد شوية مش نستقبله بروفيسور سامي كمون، أما قبلها نمشي ومضى إشهارية مقطوعة معزوفة غنائية وهنا راجعين.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد، كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في 26 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 9 و 45 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في الخدمة من موضوع الموضوع. بعد ما حكينا على قنديل البحر والوقاية الأولية والثانوية من الإصابة بلدغات الحريقة كما يعرفوها الناس برشا ناس في البحر قنديل البحر، هنا عرفنا مختلف النصايح إن شاء الله تتبعوها، واللي بيسبحوا لله صيف الخير والهنا للناس كله واستمتعوا بالسباحة وبنعمة البحر، لكن ديما نبعدوا على الأوقات اللي فيها ذروة الحرارة، هذيك هي أهم حاجة ما بين 11 ل 4 متاع العشية ما نعموش في الوقيت هذية. وتو نزيدوا في الحصص القادمة نزيدوا نأكدوا على شروط السباحة في البحر. أما تو قيد باش نحكيوا على المسن الكبير في الدار، نوارة الدار هذوك ما أبائنا وأمهاتنا ربي فضلهم ويخليهم. الحرارة اللي ارتفعت لهمية الفرطة اليوم الحمد لله فما شوية رويح، لكن هذية هو الصيف. الصيف يعني حرارة، يعني ارتفاع في درجة الحرارة، في بعض الأحيان تكون معها رطوبة كبيرة برشا، في بعض الأحيان المسن يتقلق، المسن يقول لك أنا نولي، خاصة اللي عنده قصور في التنفس ولا اللي عنده مرض الربو أو غيره يقول لك والله نزيد نتقلق بسخانة، كي تبدأ سخانة يقول لك في نفس الوقت المكيف ما نحبش نستعمله خاطر يقلق لي ولا يحير لي الروماتيزم. هل فعلا المكيف يجي يحير الروماتيزم ولا احنا طريقة تعاملنا مع الكليماتيزور اللي مش صحيحة؟ احنا قلنا خلي نتوجه للناس اللي هما مختصين في طب الشيخوخة، هما اللي مش واضحونا. سعيدة جدا يكون معنا بروفيسور سامي كمون، الأستاذ الأكاديمي الجامعي المختص في طب الشيخوخة لكن كذلك رئيس قسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور، منورنا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك بروفيسور. المسن والصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، إذا برشا مسنين يقول لك والله تقلق هي متسخنة برشا، هي يالترا السخنة ولا الرطوبة دكتور هي اللي تقلق أكثر؟
1: والحقيقة الموضوع
0: متشعب
1: ويهم العديد من الأشخاص.
0: صح،
1: أنت ذكرت مسنين هو يهم زادة الأطفال الصغار خاصة الرضع، ويهم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة حتى إذا كان السن نتاعهم أقل من 60-65
0: معناتها في مرحلة الكهولة. واضح.
1: لا بذكر معناتها اللي عندهم أمراض مزمنة مخطر شوية معناتها ولا إعاقة، معناتها إحنا هنا اليوم مش نحكيه على المسنين، خاصة المسن معناتها اللي عمره فوق 65 سنة 65. المشكلة الكبيرة الموجودة في السخانة عند المسن هو أنه المسن مع العمر البدن بتاعه يتبدل الخاصيات بتاعه بطريقة أنه يولي يحس أقل العطش، الإمكانيات البدنية بتاعه ما تسمح له أنه يتأقلم مع تغيرات الطقس، معناتها وقت اللي الكهل صغير عمره 20-30 سنة 40 سنة مع تشابه هذا كهل وتخليه في بلاصة سخونة مثلاً كل 35 سنة البدن يتأقلم مع السخنة هيك ويدافع لروحه أكثر من الشخص المسن، ينجم يعرق أزياد، ينجم يحافظ على درجة الحرارة البدن بتاعه. كما تعرف احنا درجة حرارة البدن بتاعنا زي ما ديما تقعد حوالي 37 باش الإنسان يقعد لبس عليه. وهذوك ثم عديد الطرق اللي البدن يدافع بها على روحه، الدنيا سخونة ياس والدنيا برد ياس، وهل الطرق هذوما فعليا بتاعهم تنقص مع تطور العمر. معناتها كي تخلي إنسان عمره 40 سنة وإنسان عمره 70 سنة في البيت في نفس الحرارة اللي 40 يتأقلم أحسن ويحس ما يحسش بالسخانة بصفة كبيرة، بينما السخانة كي تجم عند الإنسان المسن تجم توصل حتى أنه يرقد في التروى اللي يموت. عندنا النتيجة هي في الأخر مع تغير الفيزيولوجيا في البدن عندنا نقص الإحساس بالعطش، وبيبقى ليش الشخص المسن بيشربش برشا ماء مما يجعله أنه ينجم البدن متاعه يشيح في الصيف، هيك ليش من الأحسن أنه ديما توفي طقس إحنا يزمش أقل حاجة لتر ونص زوز لتر في النهار أقل حاجة.
0: أقل حاجة.
1: أقل حاجة خاطر البدن كيف يدافع على روحه نعرقه برشا هيك الطريقة باش تحافظ على درجة السخانة.
0: هنا سمحني دكتور بالنسبة للناس اللي خاطر نعرفه مرضى القلب فما مرضى
1: أيوة
0: به
1: إذا قلت لك عنده لتر ونص زوز لتر أقل حاجة وهنا ثم بعض الأمراض كي أمراض الكلى أمراض القلب هذيك كل المريض يشوف مع طبيبه قديش نجم يشرب ماء نجم يشرب لتر ونص ولا زوز لتر ونص حاجة الأخرى ولكن كل لتر ونص زوز لتر ما ثم كمية مازمش تتعدى مازمش يشرب 3 4 لتر و 5 لتر ماء خاطر الهكومة ثم أملاح غير مع العرق إذا هكومة مع الماء ماذا بينا نستعمله في الماكلة متاعنا الماكلات اللي فيه الماء مثلا نحكيش على اللي عنده ريجيم سبيسيال البطيخ الدلع ما تنشوفه في الصيف أنا برشا غلال فاقوس الطماطم هلو ما فيهم برشا ماء هكومة كي نستعملهم نساعد البدن أنه تجيه كمية ماء مع الأملاح يقعد حالة نتاعو منظمة
0: يكون رطب معناتها البدن يكون واخذ الكمية الماء اللي لازمة اللي واضح واخذ نسبة رطوبة باهية في بدنه
1: على خاطر احنا طرق مقاومة السخانة البدن يعرق ياسر العرق ياسر هذي مهوش ماء العرق ماء وأملاح إذا عندنا هذي بالنسبة للشخص كيفاش يجب يعمل من ناحية الأكل والشرب
0: واضح
1: العلامات اللي نجمه للقاوم عند إنسان اللي حالته الصحية تفرعست بالسخانة الكبيرة محيطين به نجمه يقاوم اللي هو ينجم يشكي من أنه حسوه عنده سخانة بالضبط مع تسخانة تطلع 30 40 41
0: نجمه نقاوه فعليا السخانة مرتفعة
1: نجمه نقاوه وفي حالات المخترة السخانة تطلع فوق الأربعين وفي أيامات ينجم الشخص المسن يموت الكبدة والمستخدم في الباهي الكلوية المستخدم في الباهي وهيكم سمعت عندهم في فرنسا عدد
0: المهولة صحيح
1: برش يموتوا هكا وإلا أمراض المزمنة بتاعهم تتفرعز أنا عنده مرض قلب مرض نواري مرض كلاوي تفرعز دونك العلامات اللي نلوج عليهم هو أنه نجم تطلع السخانة نجم يولي ما يضبطش يولي في كلام غلط وما تفهموهاش اش يقول وقاعد يفرعس خلوه نجم يولي عنده ديما يحب يرقد يقول لك عندي كرامب ميسكلويتي ينجم راسه يوجعو ينجم زادا يولي ما يبولش ياسر وقال لك يقول لك بولتي ولات غامقة ياسر حمراء ياسني الماء خرج في العرق والكلاوي ما يوصل لياس برشا ماء الكلاوي خدمة من وقتها يوليهم ما يخرجوش ماء في البول باش يستحفظوا على الماء اللي موجود في البدن باش يزيدش يخسر الماء هذوما علامات انه راهو ثم اطلاق صاير في البدن تابع ارتفاع السخانة كيفاش طرق الوقاية
0: هذه في الحالات هذوما دكتور معناتها لازم استشارة طبيب العائلة ولا طبيب الأمراض المزمنة ولا هذه لازمنا نستشير الطبيب واضح
1: بسرعة.
0: ولا الاستعجالي ولا غيره اي واضح
1: ما تمش نقعدوا نهارين ثلاثه واحنا نستناو

0: السن اللي عندك في العائله بكيس ما خاطر راهو ماهوش مش يقولك نحب نشرب، بالعكس يقولك لا شبعان وما عاد ما منيش عطشين، انت قول له لا متسيل زيد اشرب شويه ماء، معناتها
1: طرق الوقايه.
0: بالضبط بالضبط
1: طرق الوقايه. المسن احسن حاجه تصير كل صباح يعمل، ما نقولكش انا دبوسه بزوز لتر خاطر ما يجمش يهز بزوز لتر بسهوله، تعطيه تملاله كما تحب تشويه ولا من الماجل تعطيه من الاحسن دبابس صغار نص لتر ولا لتر وتخلي له على الطاوله معناتها طاوله الفرش اللي كان هو في الفرش ولا الطاوله في الكوزينه وعنده بلاصه نتاعو عنده ما قيمته لتر ونص ولا زوز لتر ماء مثلا، مش تخلي له زوز دبابس بلتر اذا ينجم يهز دبوس لتر بسهوله،
0: ولا نوليو هذاك نص لتر ثلاثه دبابس لازم في النهار هذاك في يكملهم بين الصباح وعشيه وليل.
1: يلزموا هنا اش يعملوا؟ يلزموا هكا الدبابس يعرف روحه انه يلزموا يشربهم. تم وحيد ما يحبوش ماء وحده ما تسالش، نجم تزيد شوي فيها شويه قارص، نجم تخلي فيها شويه نعناع، شويه معناتها حاجه باش
0: شويه عطرشيه شويه ميه زهر ما تسالش راهو حاجه، المهم اللي المذيق اللي هو يحب ذو، المهم باش يشرب الماء.
1: اما ثم حاجه ماهوش يقول انا تو نحب نشرب الماء بالباهي دونك مش ولا نشرب برشا قهوه، ولا القهوه تخلي الكلاوي يخدموا ازيد يخرجوا الماء، ما يلزموش يكثر من القهوه.
0: معناتها الناس اللي يشربوا القهوه لازمهم يردوا بالهم وياخذوا احتياطهم، راهي القهوه تخلصنا من برشا ماء في البدن نتاعنا، رطبوا بدننا اكثر.
1: في برشا عادات عند بلدان اخرين القهوه مع كاس ماء.
0: كاس ماء صحيح.
1: لذا ما نعوضوش بدء القهوة، لازم الماء كما قلت لك نجم تيزانة ما تهل مفيد يفوح كما يحب هو.
0: معناتها دكتور كي نقولوا قهوة راهو نقولوا زاد نفس الشيء مع التي.
1: التي كيف كيف زاد
0: نفس الشيء، إذا يشرب التي راهو يتخلص من الماء أكثر زاد.
1: معناتها ما يسأل
0: خاطر فيه الكافيين.
1: أقل أما مهما صيفة راهو ما نجم يكون يتفوح بحاجة ما يقلقش.
0: واضح.
1: المفيد بالطبيعة ما نحكيوش على يعمل عصير كله سكر وكل هيك كله غلط
0: يعني. هيك كله غلط. باهي دكتور احنا مازالوا دقيقتين اي اي
1: باش نكملهم في ساعه اللي هو يلزم نرجع لعاداتنا القديمه الموسم من 10 لل 4 نتاع العشيه ما يخرجش، يجتنب الخروج اكثر حاجه خاطر انت تتذكر قبل يقولوا عزوز القايله
0: اي صحيح
1: كي يتمرض راهو ما يلزموش تعرض للشمس. حاجه اخرى الدار نتاعو لازم تكون ما تخليش البراس مسكره باش اشعه الشمس ما تدخلش. الشباك محلول معناتها انت هنا شبابك الشباك اللي من الشرق يتسكر في الصباح او الصباح في وسط النهار تسكر البرمق اللي نتاعو باش ما تدخلش الاشعه. اللي للجنوب القبله في وسط النهار والغرب في العشيه، والريدوات بهي اما الاحسن الريدوات اللي خير هما الريدوات اللي برا من البرسينا كما في الديار تقدر الديار يعمل على الباب ريدو البرا.
0: اي صحيح صحيح صحيح
1: احسن يعني يمنع دخول
0: الشمس. ممتاز.
1: وعندك الحاجه الاخرى اللي ما ننساهاش الدبش ما ينجمش يكونوا ما تنبر كابسين ياسر باش ينجم يتهوى. ماذا به ينجم يعمل على جبهته ولا على رقبته ولا شويه ماء ولا بشكير بالماء ولا حاجه باش يتفرهد شويه برد. ما ننساوش اللي العائله ديما تراقبوا وتتبعوا هيك تعمل تليفون تثبت عليه حتى تمشي له
0: تجيب
1: له ماكل ما يحبش ياكل، واللي عنده دواء لازم يتبع مع طبيبه. ثم ادويه مثلا ادويه القلب اللي تبول ياسر نجم تخليه نجم ينقص له الطبيب فيهم في الصيف طبيب هو مفيد كل حالة.
0: الطبيب هو اللي يقول لنا قداش يشرب كمية الماء وقداش ينقص ولا يزيد.
1: ما يخوش دواء وحده هكا كيما جات.
0: واضح دكتور. والكليماتيزور ما نقعدوش قدامه دكتور.
1: الكليماتيزور ما نقعدوش قدامه، السخانة ما يلزمش تكون يهبطش ياسر السخانة.
0: اي 28 باهي للمسنة. لا تحير وجاي على حد شيء. 26 ما يتسالش.
1: يلزم ينظف الفلتر كل عام قبل ما يدخل الصيف.
0: يا عيني عليك يا دكتور، جيت على كل النقاط، ربي يفضلك ويخليك. بروفيسور سامي كمون شكرا لك على قبول الدعوة. هذه هي نصايحنا المسنة، هكا نكون وصلنا لنهاية عدد في الخدمة ليوم الجمعة. جمعة مباركة للجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخبارية. تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، دعت الحماية المدنية اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، وأشارت إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر وحدوث أي طارئ يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198، ودعت إلى الالتزام بإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 604 تدخلا، من بينها 186 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. تربويا، تنطلق اليوم عملية تعمير اختبارات الدورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا لتتواصل إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 8 من نفس الشهر. أكدت مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والأفاق المستقبلية لكل اختصاص، حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. تناهز نسبة تقدم موسم الحصاد بمختلف جهات الجمهورية إلى حدود اليوم 60%، وفق ما أكده كاهية مدير بإدارة التزويد بالديوان الوطني للحبوب وسام المعاوي، وأبرز أن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار وسط توقعات بالإجمالي صابة يعادل صابة الموسم الفارط التي بلغت 11.8 مليون قنطار. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أن قواته إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية تحت قيادة المرشد الإيراني مجبتي خامنئي، وحذر الحرس الثوري من وصفهم بالأعداء من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قوته. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لإبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا أودى بحياة 438 شخص منذ 25 من ماي الماضي. ختم هذا المعاد الإخباري، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرى ديمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة العدد 773 بتاريخ الجمعة 18 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 3 جويلية 2026 ميلادية، 35 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: ظهر نصف النهار 28 دقيقة، صلاة العصر في 4:08 دقائق، صلاة المغرب في 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء في 29 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العصف التقني على الكونسولات. فيصل المرزوقي فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم على رقمنا المجمع 70-164-280. ارسلتكم القصيرة توصلنا على 5-33-537. مرحبا بأسئلتكم أيضا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج الكلم الطيب كل يوم جمعة بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة فاكس راديو فاكس بالفرنسية مينيسكيل. مرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. الكلم الطيب كالعادة مع الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة، صديقكم قيس القرى، وتنضاف إلى الفريق زميلتنا وصديقتنا سماح الرنان في التنسيق العام للحصة، وإن شاء الله تقدم الإضافة. سماح، مرحبا بك أستاذي وشيخي العزيز.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك قيس؟
0: الحمد لله بخير.
1: تكون بخير وكل العائلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، كما تعودنا نبدأ بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا أرحم الرحماء، يا سند الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا رب الأرض والسماء، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من أهل الأحسان، وشفع فينا اللهم وشفع فينا اللهم القرآن. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم الرضا بالقضاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحدهم على كلمة الحق المبين، واجمع شملهم في كنف شرعك المبين. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز برضاك والجنة، والنجاة من غضبك والنار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا.

واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا.

0: 14 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم في الاستماع للحلقة عدد 773 من الكلم الطيب. تحيات كل الفريق، فيصل المرزوقي في العزف التقني على الكونسوليت، يسرى الغربي وجوهر بوستة في الإخراج المرئي، فريد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. إرسالاتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5 33 537. الرقم هذا مخصص فقط للإرساليات القصيرة. تجمو تخلي سؤالكم أيضا في الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب، كل يوم جمعة القهوة بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. وتحياتنا أيضا لزميلتنا سماح رنان في التنسيق العام للحصة ما بيننا وما بين المكالمات الهاتفية. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. والأستاذ العزيز، قبل ما نمشي
1: نعم، قبل ما نمشي لموضوع الحصة،
0: يعطيك صح، سؤال الحصة.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: ما هي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في القرآن الكريم؟ وأين ذكرها؟ جيبونا الآية إذا كان ممكن. أنا معلومة معروفة هي. نعاود: ما هي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في القرآن الكريم وأين ذكرها؟ نعم. الإجابة جيكم في آخر الحصة كاملة
0: بإذن الله. فقرتنا الرئيسية اليوم من كلام الله،
1: وكلام الله كله مقدس وكله يعني معجز. والآية هذه هي الآية 82 من سورة يونس.
0: نعم.
1: يقول الحق تبارك وتعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
0: صدق الله العظيم.
1: أعيد الآية.
0: نعم.
1: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. طبعا أريد أن أتناول هذه الآية الكريمة من باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآية هذه جاءت في سياق معين. طبعا نشوفوه بعد شنو السياق هذا. لكن مش نتناولها قبل ما نمشيو للسياق اللي وردت فيه الآية، مش نتناولها من ناحية عموم اللفظ. يعني اللفظ هذا عموما، لفظ الآية الكريمة عموما، شنية دلالات وشنو العبرة منه إلى آخره.
0: نعم.
1: ولكن لا بأس بأن نعرف السبب الذي نزلت فيه الآية الكريمة، حيث جاء في سياق الحديث عن معجزة سيدنا موسى عليه السلام، وهو يواجه كيد أعتى السحرة الذين جاء بهم فرعون كي يتفوقوا ويغلبوا سيدنا موسى عليه السلام بسحرهم، ولكن الله أحق الحق ونصر نبيه وخذل المشركين. هذا هو السبب. نأتي الآن إلى عموم اللفظ اللي قلت عليه. يقول الله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الحق اسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد ذكر هذا الاسم من الأسماء الحسنى، ورد ذكره في عشر آيات من القرآن الكريم. نأخذ منها نماذج. مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الآية 114 من سورة طه، يقول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وقوله تعالى في الآية 25 من سورة النور، يقول تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهناك آيات كثيرة أخرى فيها هذا الاسم العظيم اللي هو من أسماء الله الحسنى. طبعا هتنشوفوا في اللغة كلمة الحق ناخذها جانب لغوي.
0: لغوي نعم.
1: الحق هو نقيض الباطل، هو ضد الباطل، الحق يقابله الباطل، ويطلق على جملة من المعاني الإيجابية. فالعدل حق،
0: حق،
1: والاستقامة حق، والطهر حق، والعفة حق، والسلم حق، والصدق حق، والمروءة حق إلى آخره،
0: والموت حق،
1: والموت حق، وكل معنى كل ما يندرج تحت كلمة الحق تجده إما حقيقة، الموت حقيقة،
0: نعم،
1: وإما هو من الفضائل. نرجع للآية: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سبحان الله، الآية تنطبق على ما يجري في حياة الناس منذ أول الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منذ آدم وأبنائه ظهر أن الله يحق الحق. لما صارت المشكلة بين الأخوين قابيل وهابيل،
0: نعم،
1: أحق الله الحق، فقد قبل قربان المحسن ورفض قربان المسيء، وتظهر هذه الحالة هذه تظهر من حين لآخر في المجتمعات، تظهر أحداث. فكم كاد المجرمون الفاسقون لأنبياء الله، وقت نقرأ سيرة الأنبياء عليهم السلام نجد الكثير من المؤامرات ضدهم، ولكن في النهاية لا يصح إلا صحيح. يحق الله الحق بكلماته، تنجيه المعنى كلماته زادا. النتيجة دائما يحق الله الحق ويبطل الباطل. يحق الحق بكلماته، كلمات تكتب وتقرأ كما هو الحال في القرآن الكريم، أو كلمات هي أوامر من الله جل في علاه يأمر بها ملائكته بموجبها لينفذ أوامره، وسلطان الله يسري على كل المخلوقات من إنس وجن وحيوان ومظاهر الطبيعة، الجبال، السحاب، الرياح، هذه العوامل أحيانا يسخرها الله بكلمة منه كن فيكون. يسخرها الله لماذا؟ لإحقاق
0: الحق،
1: الحق، ولدحض الباطل. هذا عبر التاريخ الإنساني من آدم إلى يومنا الحاضر. هات نعمل وطلع على زماننا الحاضر اللي كثرت فيه الأباطيل مع الأسف، لكن يبقى ديما مبدأ ويحق الله الحق ساري المفعول. تطل علينا في زماننا من حين لآخر كارثة، جراثيم تحاول تلويث عقول عباد الله، ولكن الله تعالى يحق الحق بكلماته بقرآنه. أحيانا نجد الإجابة عن هذه الأباطيل في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم القيامة. تحدث الناس منذ العهد النبوي في عرض السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واتهموها بتهمة تمس شرفها، وتدخل الحق جل جلاله فنزل براءتها من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى آخر الزمن. إحقاقا للحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين. طبعا محاولة النيل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة لا تغتفر، سيلقى مرتكبوها لعنة الله ورسوله والخلق أجمعين. والأمثلة من التاريخ الإسلامي والإنساني عموما والإسلامي خاصة كثيرة توضح كيف أن الله يحق الحق ولو كره المجرمون. الفترة الأخيرة ضجت وسائل الاتصال الاجتماعي بانتقادات لاذعة لما قدمته على هذه الوسائل، وسائل الاتصال الاجتماعي، أستاذة جامعية تحدثت عن السيدة عائشة بقلة احترام لا متناهية، وتحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب تهكمي. وطبعا لا أريد حتى أن أذكر اسمها بالنسبة لي، وأكيد الناس الكل عرفتها شكون هي توا. أما اللي حبيت نقوله ما تعطيهش قيمة كبيرة لهالأشياء هذه. هناك من رد عليها ردودا جميلة ومفحمة وعلمية ومنطقية، لكن نقول ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
0: في زماننا هذا سي أحمد معناتها كما قلت أنت تعيش الأمة الإسلامية خيبات ونكسات وانتكاسات، ونراه أنه الباطل أو الظاهر أنه الباطل ينتصر معناتها ومنتصر إلى حد الآن في فلسطين، في بورما، في وقت من الأوقات، في معناتها في برشة بقاع من العالم اللي انتهكت فيها حقوق المسلمين والأقليات. هل هي جولة فقط والحرب لم تنتهي وبقيت كلمات الله في انتظار إحقاق الحق؟
1: قد ينتصر الباطل جولة ولكن للحق صولة، يعني سيأتي في النهاية سيحق الله الحق، لأنه ربما تأجيل إحقاق الحق قد يكون فيه حكمة، قد يكون فيه اختبار، قد يكون فيه ابتلاء. فهذه معناها من الأمور التي ينبغي أن نعتقدها ونقول إذا كان للباطل جولة فإن للحق صولة، وسيحق الله الحق بكلماته
0: ولو كره المجرمون.
1: وتفهمنا لكلماته راهي ما هيش الكلام الذي يكتب ويقرأ فقط، ولكن هناك كلمات كن فيكون، هذه عند الله سرها ولا نستطيع أن نفسرها أكثر من هذا.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز، كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلم الطيب من كلام الله. نذكر بسؤال الحصة، ما هي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في القرآن الكريم وأين ذكرت؟ لو جعل الآية هكا ولا
1: إذا كان ممكن.
0: إرسالياتكم القصيرة توصلنا على 5-3-3-5-3-7، تليفوناتكم بإذن الله والإجابة عليها مش تكون بعد الموجز الساعة 11، تطلبونا باش تسجلوا أرقام هواتفكم على 70-164-80. شوية آخر مش نمشيوا لسقيت الدائر مع في فقرة خطبة جمعية مع الشيخ أيوب الرقيق إمام جامعة سيدي بوعلي بسقيت الدائر. قبلها نسمعوا ماهر زين.

0: الكلم الطيب. طيب الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.
1: العاشرة وثمانية وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم في الكلمة الطيب. بعد الفقرة الرئيسية اليوم اللي كانت من كلام الله، نمشي لفقرة خطبة جمعية، ومعنا بالهاتف صوتا وصورة الشيخ أيوب الرقيق، إمام جامعة سيدي بوعلي بسقيط الدائر، معنا على الخط الهاتفي. شيخ أيوب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا،
3: أهلا وسهلا بك شيخ أيوب، وشرفتنا بحضورك صوتيا معنا، ونسأل الله أن يجازيك خيرا، وشكرا على قبول الدعوة، ثبتك الله بالقول الثابت ونفع بك العباد إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم سيدي.
1: شيخ أيوب الرقيق، نتعرف على جامع سيدي بوعلي بسقيط الدير قبل ما نمشي الموضوع خطبتكم اليوم في المسجد.
2: نعم، هذا الجامع هو يعد تقريبا من أقدم الجوامع بالمنطقة، منطقة قصاص بوعلي. يعني تأسس هذا الجامع منذ حوالي أكثر من 50 سنة.
1: نعم.
2: ومن أهم المؤسسين لهذا الجامع سيدي عبد الرحمن المجدوب رحمه الله،
1: الله يرحمه،
2: وسيدي أحمد مفتاح، وسيدي طيف بن عمر، سيدي عبد القادر المكور رحمهم الله. هذا الجامع يقع يعني في بداية قصاص سيدي بوعلي، يعني وقت اللدور يعني على يدك اليمين تلقاه على يعني على الأول في أول القصاص. يعني تقريبا هي كيلومتر 8.
1: نعم.
2: معتمدية سقيط الدير.
1: طاقة استيعابه من المصلين يوم الجمعة شيخ أيوب؟
2: نعم، يتسع الجامع لحوالي 400 مصلي. مساحته تقريبا تقدر بحوالي 350 متر مربع، وتقام صلاة الجمعة فيها على الساعة الثانية بعد الزوال.
1: أحسنت، الوقت الثاني به. موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ أيوب الرقيق في جامعة سيدي بوعلي، عشان مش يكون،
2: والله الموضوع هو جملة مواضيع تصب في موضوع واحد، لأنه نظرا يعني لما رأيناه في هذه الآونة الأخيرة وفي هذه الفترة الأخيرة من استفحال لهذه الظاهرة، يعني نوعا ما أنا أصفها بالظاهرة الخطيرة.
1: نعم.
2: ألا وهي ظاهرة الغش ومعصية الغش، أعاذنا الله وإياكم منها.
1: أمين. موضوع
2: الغش نقيض الصدق وما تعلمون.
1: نعم.
2: لأن الصدق من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو من صفات المؤمنين الصادقين، وهو من صفات الرسل كما وصفهم سيدي ابن عاشر في متنه قال: نعم. يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق، محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. فما أجمل أن يكون الإنسان على اقتداء بسيد الأنبياء الذي وصف بالصادق الأمين بشهادة أعدائه، ليس بشهادة أصدقائه، إنما بشهادة أعدائه، وصفوه بالصادق الأمين، فقد كانوا يستأمنونه على متاعهم، ويعني ورغم يعني أنهم ليسوا يعني بحلفاء له، إلا أنه كان يعني صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا. كعليش احنا اخترنا اليوم نتحدث عن هذه الظاهرة.
1: نعم.
2: وعن العواقب التي تنجر يعني عن هذه الظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة الشهيرة عندما يعني أدخل يده في صبرة الطعام فأصابها شيء من البلل، فسأل صاحب الطعام عن هذا فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟
1: نعم.
2: ثم قال قولته الشهيرة: من غشنا
1: فليس
2: منا، أي ليس على طريقتنا، وليس على الهدي النبوي، وليس على منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه الظاهرة للأسف هي طريق موصل إلى النار، عاذنا الله وإياكم من عذابها.
1: أمين.
2: يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى أبى علي أن يدخل الجنة لحم نبت من سحت وحرام، والنار أولى به. فمن يعني كان مولعا بالغش ومولعا بهذه الظاهرة الخبيثة أدخل إلى بيته وإلى عياله الحرام ويعني وأكل من حرام، أنا أعوذ بالله من الحرام.
1: جميل.
2: كما أن هذا الغش يحرم صاحبه البركة وإجابة الدعاء ويفسد الموازين الاجتماعية والمعاملات، يعني وتختل الثقة بين الناس، ويعني عديد وعديد العواقب لهذا الغش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منه.
3: هو الغش شيخ أيوب له مظاهر عديدة، هناك الغش التجاري، هناك الغش الصناعي، هناك الغش العلمي، هذا الغش في الامتحانات الرسمية وما إلى ذلك.
2: نعم. خاصة في هذه الفترة الأخيرة.
3: نعم. فماذا ننتظر من ربما إطار، ربما طبيب، ربما مدرس، ربما نجح عن طريق الغش، ماذا ننتظر منه؟ هذا طبعا
1: إذا كان نوسع شوية حتى الموضوع، فما حتى الغش عن طريق أو مع المشاعر، مع أن يظهر الإنسان عكس ما يبطن، هكا ولا شيخ أيوب؟
2: نعم فعلا حقيقة، وهو ما سنتعرض له في الخطبة القادمة بإذن الله، يعني أنواع الغش. حقيقة إنسان يدخل للسوق يرى ألوانا وألوان من الغش حقيقة. ولا والمدخل أنه نحن اليوم أصبحنا نسمي المسميات بغير أسمائها، فلم يعد الغشاش اسمه غشاش، إنما أصبح اسمه مهف ومعلم
3: دبلوماسي،
2: يعني
3: نعم.
2: المسميات للأسف ربي يهدينا إن شاء الله.
3: أمين.
2: تلقى يعني أناس يحلفون بالكذب على بضاعة فاسدة،
1: صح،
2: وأناس يتلاعبون بالكيل والميزان، وأناس يستنقصون من جودة السلعة ويبقون على ثمنها، وأناس يخلطون السلع ذات الجودة الجيدة والجودة الرديئة ويبيعونها على أساس أنها ذات جودة عالية، وأناس لا تفي بالعهود، حتى العهد في حد ذاته إن لم تكن يعني قد وفيت بعهدك فأنت غشاش في الأخير. ثم الغش في طلب العلم، وهي مشكلة كبيرة، يعني حقيقة في السنوات الأخيرة يبدعون ويتفننون في الغش وفي استنباط يعني طرق للغش لا تخطر على بال حقيقة، يعني ربي يهديهم إن شاء الله.
1: ليه باش ننبهوا من الظاهر هذه، معناتها للناس بالطبيعة، للناس اللي تخاف على دينها وتقرأ حساب الحلال والحرام، معناتها الإنسان مثلا نجح في مناظرة بالغش وإلا في امتحان بالغش، الشهادة هذه وما ينجر عنها وما يتبعها كلها حرام ولا كيفاش؟
2: أريد أن أوجه رسالة هي بضع كلمات لكنها تحمل معاني غزيرة. ما بني على باطل
1: فهو باطل،
2: فهو باطل. نعم، ما بني على باطل فهو باطل. خلينا من يعني من هالأمور ومن حقيقة، ما بني على باطل فهو باطل، هذا هو التلخيص تقريبا يعني تخيل أنت إنسان سيبني مستقبله يعني وما سيأتيه على باطل، على غش، على شهادة يعني تناولها بالغش، فلا يستقيم الحال حقيقة. ربي يهديهم إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. هذه موضوع الخطبة معناتها الأولى ولا في الجزء الثاني من الخطبة؟ عندك موضوع آخر يا شيخ أيوب؟
2: نعم، في الجزء الثاني عندنا بعض النصائح يعني نقدمها إلى كل من يعني حاول أن يدخل إلى هذا المجال. راوي أخياني، شوف، كل ابن آدم خطأ، وليس منا من هو معصوم من الخطأ، وسبحان الله هذه الدنيا حفت بالشهوات وحفت يعني كما تعرف أنت، فأي إنسان في هذه الدنيا يخطئ، ولكن خير الخطائين
1: التوابون،
2: وباب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يفرح بعودة التائب إذا تاب. أحيانا يسأل بعضهم يقول أني أذنب وأكرر، أذنب وأكرر، أنا نقول له ديما ولو تكررت التوبة لمليار المرات، يعني لمليارات المرات، لملايين المرات، فهي في الأخير عودة إلى الله، وشكون اللي تخاف عليه يا سيدي؟ اللي تخاف عليه هو الذي يستسيغ المعصية ولا يتوب، يتعود على المعصية ولا يتوب. إنما ذاك الذي نعم ذاك هذا نتيجة لموت القلوب يا سيدي. لأن القلب يموت، حاله حال الإنسان إذا عودت هذا القلب على المعصية موت يعني الضمير. وألف المعصية نعم تعود عليها. أما شكون اللي متخافش عليه؟ هو اللي كل ما يرتكب بالمعصية يقول لك والله حسيت بذنب هكا، ثم حاجة قلقتني من داخل،
3: يتوب
2: هذاك لباس،
3: يتوب من قريب. نعم
2: نعم. وإضافة إلى ذلك الإنسان دائما عليه أن يتجنب الحرام، خاصة في مسألة الرزق، فلا يدخل لعياله حراما ولا يعني ولا يأكل الحرام، لأنه كما ذكرنا في الحديث هذا اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. وهذا تحذير. نعم. كذلك أن يقطع مع أسباب الغش من معاملات، من تجارات، حتى الناس الذين يتعاملون بالغش يحاول أن يقطع معهم.
3: نعم.
2: الأخر قال أنا لو كان نقطع معهم التجارة متاعي يعني كملنا، انتهى التجارة تقف. يا أخي إنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما دون طريق التقوى فأنت على الطريق الصواب. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه تكفل بأرزاق العباد. فلا عليك أنت، اتبع الحلال ودع عنك الحرام.
1: شكرا لك شيخ أيوب الرقيق، إمام جامعة سيدي أبو علي بسقيط الدائر. مرحبا بك، كنت معنا في الكلمة الطيب.
3: بورك فيك شيخ أيوب، أحسنت وأجملت وقدمت المفيد، بارك الله فيك ولك وعليك وثبت الله أجرك. شكرا.
2: بارك الله،
1: بارك الله فيك. 50 دقيقة بعد العشرة، نذكر بسرعة بطرق الاتصال بينا سواء في المباشر ولا في الأرسالات القصيرة. تجمو تكلمونا في المباشر على 70-164-280. فريد وسماح مش يكونوا في انتظار مكالماتكم الهاتفية، أرسالاتكم القصيرة توصلنا على الرقم 533-537. تجمو تخلي سؤالكم أيضا في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب، كل يوم جمعة تلقى الصفحة بالعربية إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية مينسكيل. ونذكر بسؤال الحصة اليوم، ما هي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في القرآن الكريم؟ وأين نعود ونلقاكم بإذن الله بعد موجز الأخبار وبلغات الوفيات إن وجدت، ونكمل المشوار معا حتى ينتصف النهار. ابقوا معنا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. لافت منذ قليل أحد متساكني جهة صفاقس واتصالا هاتفيا بالأخبار إلى وجود حفرة عميقة بطريق المهدية قريبة من جامع الغفران، وسقط فيها أحد المترجلين أثناء مروره ليلا من المكان دون أن ينتبه لها بعد أن غمرتها مياه الأمطار التي شهدتها الجهة أمس. وناشد بالمناسبة المصالح المعنية بالتدخل لصيانة جميع الطرقات التي تعاني من مثل هذه الإشكاليات.
1: أنا نحب نوصل معلومة اللي ريتها البارح بفعل كثير، نحب نوصل سيد الوالي بلدية الشاقص الكل بطريق المهدية قدام جامع الغفران بالضبط في البلاكات قدام جامع الغفران تم حفرة شب عارض متاع مطر، راجل بسيكل صلى ربي يطبيه ربي يفرج عليه طاح في الحفرة هذيك وهو موجود في البلوك ربي يفرج عليه. للأسف الشديد ما نعرفش شكون تتبع بلدية سقيت الداير ولا بلدية الشاقص، الله بالله يدخلوا في أقرب وقت. احنا دعتنا بلدية الشاقص تقول احنا رانا انطلقنا في انجاز متاع ترقيع الطرقات باش يرقعوا لنا، راهو ثم كوارث في الطرقات، راهو ثم بلايص في بودريال واحد بودريال اثنين في برشا بلايص راهو يودي دور واعطيو حق الناس عليه، رانا ندفع في الجنيات ورانا ندفع في التاكس عليه هيك عليه.
0: وقعت جامعة صفاقس اتفاقية شراكة إطارية مع مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا من البحث العلمي والسوق. تهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة من خلال توفير برامج احتضان وتسريع الإحاطة الفنية والتوجيه والتكوين وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين وشركاء من القطاعين العام والخاص. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية. في العالم، شهدت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في الجزائر أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ لم تتعدى نسبة 20.79% من الناخبين من حوالي 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وختاما، تواصل وزارة الداخلية السورية تحقيقاتها وجمع الأدلة في التفجير الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

طيب طيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: 14 دقيقة بعد الحديث، نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة على العدد 773 من الكلمة الطيب. الساعة هذه مخصصة كلها للإجابة عن أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الأرسالات القصيرة على 5-33-537، عن صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة على الفيسبوك، وأيضا لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. تنضاف كما قلت لكم منذ بداية الحصة إلى الفريق في التنسيق العام للحصة زميلة سماح الرنان. مرحبا بك سماح.
1: مرحبا بك قيس، مرحبا بك أحمد، يعيشك. شكرا لكم، أنا سعيدة بالانضمام هذا بطبيعة للبرنامج. يعيشك، الله يفضلكم، شرف كبير برشا لي وأن يكون معكم بطبيعة.
0: عندنا مجموعة من التليفونات،
1: فما برشا تليفونات الحقيقة والناس تسأل بالحق.
0: نبدأ بالتليفون الأول، فيصل. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عسامة للا، مرحبا.
2: مواطنة مذهبية اللي مش نقول يكون بيناتنا أنا وياكم مش على المباشر.
0: تحب في الأوف ما تتكلم سي أحمد؟ باهي للا، بنصف النهار بالضبط بإذن الله تكلم، تعاود تطلب الراديو نعديو لك سي أحمد باش تحكي معه في
2: نصف النهار. قد قالوا لي خرج.
0: لا نصف النهار غير زوز دقائق غير دقيقة تطلبنا، وفهمتوا. مرحبا بك للا، شكرا لك، بارك الله فيك. تليفون الثاني فيصل. ألو. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: اهلا خويا منصف، مرحبا بك.
3: اسعد الله صباحكم وبارك يومكم
0: وجمع بارك الجميع. صح لاباس
4: فيك منصف. شكرا
3: بشير والاخت سماح.
0: الله يبارك فيك منصف،
3: طيب ان شاء الله.
0: شكرا لك، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه الوسطى هي صلاه العصر.
0: ذكر
3: في القران الكريم وتحديدا في الايه 238 من سوره البقره، نص الايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: نعم، شكرا لك يا منصف، هذه إجابتك. عندك سؤال سي أحمد؟
4: أسمع معنا الإجابة آخر الحصة.
0: عندك سؤال سي أحمد؟
3: عندي سؤال في الرسالة إن شاء الله.
0: نعم،
3: الرسالة الخطيرة موجود إن شاء الله.
0: باهي، شكرا لك يا منصف.
3: السلام
0: عليكم. شكرا لك. سماح، شنو عندنا ايضا من الاسئله؟
1: بهم بين الاسئله اللي جاتنا زدحمه، دونك هذايا دجاج ذبح ارنب يلقاها حامل الأرنب، يقول هل ترى عنده ذنب ولا ما عنده ذنب؟
4: إطلاقا لا، لكن إذا كان يعرف أنها حامل وذبحها، إذا كان مش للضرورة يولي مكروه، معناه ما عندهش حق يذبحها. لكن لو ذبحها وتفاجأ بأنها حامل ما عليه ذنب.
0: نقيسوا على هذه سي أحمد مسألة الحيوانات عموما، خاصة اللي ذبحوهم مع الأنعام مثلا. إذا كان الإنسان يعرف في علمه أنه مثلا هيك النعجة حامل مثلا،
4: إذا كان هو عشرة، إذا كان هو معناها مستحق لها، معناها مستحق لذبحها، يعني عنده ظرف معين أو معناها عنده موجب، هو يحس أنه في حاجة شديدة لذكا، قولوا له من الأحسن إذا نجمت تتفادى يكون أفضل، لكن لو ذبحها ما عليش ذنب، معناها ربما مكروه كهو.
0: يسألون سي أحمد عن مسألة لعب القمار، شنو قال الدين في المسألة هذه، خاصة أنه توا ولات لعب القمار أو القمار عموما ولا خذا أشكال كبيرة ومتعددة وإلكترونية، ما بقاش هيك القمار اللي الناس تمشي له معناتها بالذمة وطواول إلى آخره،
4: ويدر أرباحا خيالية
0: ويولي زادها نوع من الإدمان عليه سي أحمد. راهو معناتها اللي مدمن، معناتها اللي يلعب القمار يولي مدمن عليه وصعيب يخرج من الحالة هكية.
4: نجاوبك بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى إنما الخمر والميسير والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا نشوف مع وين خلى القمار اللي هو سماه الميسر. والميسر هو كاللي يدفع مال قليل ويتكهن بحاجة، ومن معروف القمار أنه كسب غير حلال، كسب حرام، وهذا خلاه ربي مع الخمر ومع الميسر ومع الأزلام والأنصاب اللي هي كانت من العادات الجاهلية اللي محرمة حرمها الإسلام، لأن فيها كسب واعتقاد باطل ولذلك حرمها.
0: نعم، معناتها نقيسوا عليه كل أشكال القمار الموجودة الآن،
4: وهو كذلك بما في ذلك التكهنات الرياضية
0: والرهان الرياضي
4: الكل كل كل
0: واضح
4: كل.
0: شكرا لك. نجعل المكالمات الهاتفية الثالثة. فيصل السلام عليكم.
5: ألو
0: عسام سيدي مرحبا بك. مرحبا بك.
5: ألو
0: نسمع فيك. مرحبا بك يا سيدي. شكون معنا؟
5: السلام عبودة. عبودة
0: سي عبودة مرحبا بك تفضل. أي
5: لا أنا عندي سؤال في الشيخ أنت سمى شكون تاع علي باطلا
0: الدعاء بالباطل عليك. أي
5: قضائيا لكن أنا ربحت القضية وخسر وكذا ولعني في الحق حق.
0: أي
5: وما كفاش ما زالي يحدث في الناس ويحدث بالباطل وكذا والله يقلقني وقلق أولادي وأنا ما نحبش نتبع المواضيع عليه لأن هو من طرف العائلة إن شاء الله يهديه ربي ويلم الشمل.
0: أمين باهي دعاء بالخير. أي
5: والله هذه النية بتاعي وربي هو اللي شاهد علي.
0: شنو سؤالك بالضبط لسي أحمد؟
5: سؤالي هالإنسان هذا كيفاش نجم نتخلص معاه لأن فهمت لا صديقه
4: بليس الله ينعله
5: وكذا.
4: يا سي عبودة اسمعني سمعتك أنا وفهمتك. يا سي عبودة كي تبدأ مشكلة بين طرفين من المفروض ما نعطيه فيها حكم إلا ما نسمع الطرفين. شفت كيفاش تو على مقتضى كلامك هو آثم وكذا لكن ما هوش هذا الحكم النهائي هذا على مقتضى كلامك لكن لو سمعنا رأيه هو ربما يتغير الحكم هذا. شفت كيفاش ولذلك شوف انت كيفاش نجمشي بحضوره هو تقول الشيء هذا تسأل شكون من أهل الذكر وانتم الاثنين تمشيوا تتحاكموا لدى أحد الشيوخ أو أحد أهل الذكر.
0: نعم هو احنا نحكيه على اليوم معناتها في الفقرة الرئيسية الحق. نعم حكينا على الحق. هذا الباطل الادعاء بالباطل في المطلق سي احمد انه يدعي عليك انسان باطلا يتهمك بما ليس فيك هذا شنو الدين شنو يقول في المطلق؟
4: اثم كبير هذا من الكبائر. اثم من الكبائر اللي ربي حرمها انك تدعي على انسان بالباطل وخاصه اذا كان هذا الادعاء ادى الى اضرار به يعني ربما سجن ربما اختيار ربما معنا حتى سمعته. تجمت سمعته واحنا تحدثنا على الحق والباطل اليوم كما كنت تقول.
0: عندك سؤال سماح؟
1: عندي سؤال قيس. دونك فما شخص سي احمد يقول شخص هذايا يعلم بكبيره فعلها صديقه وهو ما شاركش فيها والصديق هذايا ما اعترفش بذنبه وما حبش معناه وما ندمش على العمله اللي عملها في الحاله هذه شنو يقول الدين سي احمد؟
4: ما ندمش. إذا ما ندمش فلا يتوب. ما هيش توبة هذه خاطر التوبة فيها من شروطها الندم والعزم على ألا يعود إلى هذه هذوما من شروط اللي لازم تتوفر مدام ما تابش وما عندوش نية أنه باش يتوب
1: ما اعترفش حتى بذنبه
4: وما اعترفش بذنبه فهذا معناه تبقى الخطيئة معلقة برقبته إلى يوم القيامة يحاسب عنها.
1: وبالنسبة للشخص اللي يعلم معناها بالكبيرة اللي عملها صاحبه وما ولا ربما ما نصحوش ما غيرش ما تدخلش ربما شنو الحكم متاعه
4: سيحن. هو معناها إذا قدر باش يدخل النصيحة أو لي معناها بيان الخطر اللي ينتظر صاحب الذنب هذايا قولوا له المفروض أنت تتدخل بالتي هي أحسن وتحاول تنصحه إلا إذا لم يتمكن من ذلك.
0: نوسع شوية سؤال اللي قالته سماح سي أحمد في سورة ما كي نعرف أنا صديقي عمل معصية لكن المعصية خاصة به هو ما ضرر حتى حد ونصحته ولا أو كوسترته به في سورة ما أنه عرفت أنه صديقي عمل معصية ضرت بإنسان سرق فلوس غش فلان اتهم فلان بالباطل مثلا ولهذه معناتها سكوتي أنا عن الظلم هذا اللي صار نتحاسب عليه ولا ما نتحاسبش عليه يلزمني نقول أنا باش نظهر حق الطرف الثاني ولا بداعي أنه نستر صديقي ومعناتها ومنخبي وما نقولش
4: أكيد ولات عندك مسؤولية أنت
0: بالضبط هوني تقولش عليها مشارك في الجريمة
4: نعم لكن يلزمنا نفهمه المسؤولية إلى كيف تتحدد؟ كيفاش نحددوا المسؤولية هذه؟ لنفترض أنك ما عندكش دليل على أنه فعل، ما عندكش دليل وتتهمه، وربما هو يولي يقوم عليك بقضية وأنك اتهمته بالباطل وأنك في وقت اللي هو عمل بالفعل، لكن أنت ما عندكش دليل، ما عندكش دليل، تسكت على روحك وكهو، أو عند ربي معروف عند ربي وكهو.
0: وإذا كان عندي دليل،
4: عندك دليل من واجبك تقدمه معنا،
0: ولو هو صديقي معنا،
4: ولو هو صديقي قاعد، أنت لازم تقص الصداقة معه سيدة.
0: فما الناس مثلا تلقى ساعة خوه أقرب الناس لي، ساعة ولده معناتها سي أحمد راهو مثلا، نعطيك مثل وهذه صارت، تلقى مثلا الطفل يعمل حادث سيارة، سيارة بوه مثلا ولا بسيارته، يضرب شخص ويهرب، والبو معناتها
4: يتستر عليه،
0: يتستر على العملية هذه، ما يقولوش حتى الولد باش يبلغ إلى آخره.
4: أكيد هذا ذنب كبير، وإذا كان الحادث نجم عنه مثلا موت شخص
0: مثلا،
4: فهو يؤاخذ بجريمة القتل إذا كانوا معناها الحادث فيه مسؤولية، خاطر فما حوادث لا مسؤولية فيها وفما حوادث فيها مسؤولية. هذا اللي فيه مسؤولية هو مثلا يتجاوز السرعة المسموح بها في مناطق العمران، ويخرج وليد صغير ويضرب ويقتل، ولا يخرج امرأة ولا كذا، هذا يتحاسب عليه، ما فيش حتى شيء.
0: شكرا لك، نرجع المكالمات الهاتفية. ألو
6: ألو،
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
6: صباح النور سي قيس سي أحمد، جمعة مباركة
0: علينا وعليك، شكون معنا؟
6: يعيشك، جمعة مباركة إن شاء الله، ونحب نقول لسي قيس ألف مبروك، ألف مبروك إن شاء الله البنت والعقبة إن شاء الله،
0: بارك الله فيك، يعيشك. شكون معنا بالله؟
6: معك نبيها طرابلسي من صفاقس.
0: مرحبا بك نبيها، تفضل أختي.
6: أهلا وسهلا يا سي قيس، يعيشك. أنا نحب سؤال، نصلي معناتها بعد الفاتحة، هل يجوز أني بعد ما نقول بسم الله ونكمل الفاتحة نقول صدق الله العظيم، يجوز أم لا
0: في الصلاة؟
6: أي سورة، أي سورة ونجم نقول شيء صدق الله العظيم؟
4: نبيها ما تقولش صدق الله العظيم في الصلاة، لكن لو قلتها، لو قلتها هذا لا يبطل الصلاة، لأنه الكلام هذا من جنس الصلاة، معناها ما هوش نشاز في الصلاة، باش مش تحكي مع انسان ولا باش تقول فكرتك انت ولا حاجه تتناسق مع الشيء اللي انت كنت تقرا فيه، فيكون مكروه ليس الا، ما عندكش، اما صلاتك صحيحه.
6: فهمتك. باي، عندي سؤال اخر، اللي انت كنت ساعة المسابقه، الصلاه هما الصلوات الوسطى، العصر والمغرب،
0: هي صلاه برك الوسطى،
4: صلاه الوسطى صلاه واحده،
6: صلاة واحدة، هي
0: العصر. شكرا لك نبيها، بارك الله فيك،
6: إلى اللقاء، جمعة مباركة
0: علينا وعليك يا أختي. 27 دقيقة بعد 11، تفضل سي أحمد.
4: أحدهم أخ اسمه ناجح بوعزيز طلب مني باش ندعي له بالشفاء، لأنه مبتلى بمرض، استعصى على الأطباء، يقول نطلب الدعاء، أقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي جميع المؤمنين من المسلمات والمسلمين.
0: شكرا لك أستاذنا.
1: أمين أمين. سؤال آخر، سمحني يا زحمد، دونك مواطنة تقول هذي عندهم العائلة شكون، واحدة مدينة تلبس اللباس الفضفاض، تقري في جمعية قرآنية، تقول لك إنها قاطعة صلة الرحم مع عماتها ومع عمامها، معناها شنو حكم الإسلام في الحالة هذي؟
4: شوف، قطع صلة الرحم ربما عنده أشكال، لازم نفهمه بالضبط عموما كيف هذا القطع، خطر فما ناس تحاول تواصلهم وهما يرفضوا،
1: أيوة.
4: أما إذا كان ما يرفضوش، أنت تقطع صلة الرحم، نقول لك راهو اللباس الفضفاض وأنك تقوم بالفرائض متاعك وأنك معناها تقرأ القرآن، هذا الكل ليس مبررا لقطع صلة الرحم، خاطر صلة الرحم راهي قطعها من الكبائر. وكان يقولوا الكبائر معناها ما يكفرها الكبائر هذه إلا التوبة، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. أما مدام هي قاطعة الرحم قولوا لها حتى الصلاة متاعك لو كان ما تقطعش الرحم كان أفضل لك له بكثير. أما حاول مدام أنت تصلي ومدام أنت لابس اللباس الشرعي ومدام كمل الجميل متاعك وما تقطعش الرحم لأنك قاعدة ترتكب في كبيرة من الكبائر.
7: شكرا لك أستاذنا. شكرا لك سماح. المكالمة في الخامسة. السلام عليكم. ألو.
8: ألو عسلامة.
7: عسلامة سيدي. مرحبا بكم معنا.
8: سعاد شيردة معك.
7: نعم
8: سعاد شيردة.
7: سعاد
8: تحياتي لك كل السيد أحمد.
7: مرحبا بك يا سعاد.
4: تفضل أختي. تفضل.
8: لا يا أنا عندي حب نجاوب على السؤال
7: تفضل.
8: ونحب نسأل سيدي الشيخ على الضحى. بعدت عليها شوية كمعنى قريب الشهر هكاكا
7: اي
8: وبعد رجعت نصلي فيها دوبل معناها كل معناها نهار نصلي 8-10 ركعات. فهمتني اندرا يسدوا معناها يرجعوا معناها الدين اللي علي ولا لا؟
7: شنو سامحني سعاد شنو الإجابة على السؤال؟
8: صلاة الوسطى هي صلاة العصر.
7: العصر وين ذكرت في القرآن الكريم تعرفش؟
8: العصر ان الانسان لا في قصر.
7: به به شكرا لك يا سعاد. بارك الله فيك. أختنا سعاد تصلي ديما صلاة الضحى فقعدت فترة ما تصليش بعدك كراشة تصلي قادك نصليها دوبل إذا
4: ما أنت حتى مشكلة. صلاة الضحى هي سنة
7: سنة
4: وسنة قد نصليها فترة وننقطع عنها فترة لا بأس في ذلك فمش مشكل. عدد ركعاتها أقل ما يمكن 2 وأكثر ما يمكن 8 نصليهم 2-2-2-2
7: نعم
4: ها هذا هو. وإذا قطعنا عنها مدة ليس في ذلك حرج وهي سنة في النهاية معناها
7: واضح
4: ليش فرض
7: واضح. أحدهم يسألنا سي أحمد في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدخلون الجنة منهم الديوث.
4: ديوث نعم
7: به. أول حاجة من هو الديوث هذا واحد واثنين هل أيضا تطلق على المرأة ولا التي ترضى الخبث أيضا في أهلها؟ ما فماش كان الراجل يرضى الخبث في أهلي يا
4: نعم
7: سي
4: نعم
7: أحمد
4: نعم
7: هكا ولا
4: نعم نعم
7: فضل.
4: أحسنت. سؤال مهم. الديوث ساعة هو الذي يرضى الرذيلة في أهله في زوجته في ابنته في أخته يشاهد أنها تعمل الأشياء غير اللائقة والأشياء المخلة بالشرف وبالعرض وهو موافق على ذلك ولا يرى بأسا من ذلك ولا يحرك ساكنا تجاه ذلك.
7: نعم.
4: هذا يعتبر ديوث والديوث لا يشم رائحة الجنة.
7: الجنة.
4: وهذا ينطبق على المرأة ما فيش حتى شك.
7: قلنا ديوثة ولا شو نقوله
4: باي هو الديوث هذا لفظ مشترك يعني قد ينطلق على على المرأة لأنه فما هو في الغالب ما يكون كان من الرجال لكن قل وندر أن يكون في النساء إلا لكن كي يقول الغالب راه مش معناها أغلب الرجال لا ربي يعافينا ويعافيكم من هذا الداء الوبيل. حتى المرأة إذا ارتكبت شيئا من هذا فهو حرام ما فيش حتى شك.
7: مثلا المرأة التي مثلا ساعات تلقى نساء مثلا قام زوجها متوفي واللي قائمة هي معناتها قائمة بدور البو والأم في نفس الوقت وتلقى بنتها مثلا معناتها في وضع غير لائق ولا في أخلاقها ما هيش باهية سي أحمد
4: إذا
7: وساكتة
4: إذا كان موافقة وساكتة فهي مذنبة ولا شك في ذلك.
7: نعم.
4: فهي ينطبق عليها صفة الديثة.
7: نعم. هون تدخل من باب الغيرة الحميدة على العرض. هكا ولا. هكا ولا سيارة. ده نرجو المكالمة الهاتفية. مكالمة في أساسة. فيصل. ألو.
9: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
9: عبد الحميد بن يوسف.
7: سي عبد الحميد مرحبا بك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة 238
7: وهي صلاة
9: العصر والمقصد منها وعن علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الحق قال وشغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر عن أم المؤمنين عائشة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
7: نعم.
9: عندي سؤال صغير.
7: تفضل تفضل.
9: يا شيخ نفترض اني انا نعرف الحق ولكن الحق ينجم مثلا كما نقول مثلا مش قول قولة الحق ونعرف اني مانيش مش نوصل للهدف بتاعي وان اللي منافسني اقوى من هذا النظام دول ولا نظام واحدة وانه ينجم يكون واحد يحب يقول الحق باش انا مثلا ندخل الحبس ولا نمشي لوحده وحقي مش مشوخ. هل يقول هل انا من لم يقل قول الحق فهو شيطان اخر او ان الظروف هي حكمه؟
4: سي عبد الحميد هناك هناك مستويان. مستوى انك ما تقولش الحق ما ينتج عليه حتى شيء ولا انك ما تقولش الحق مش يتسبب لك في مضره. اذا يتسبب لك في مضره لا ولكن اذا كان معناه ما ينتج عليه حتى شيء انت قول الحق وليس عليك بالنتيجه.
7: نعم شكرا لك.
1: به سؤال سي احمد دونك فتح القران في المقبره بالهاتف الجوال حلال ولا حرام؟
4: يقرا القران في المقبره
7: لا يحل القران
1: بورتابل
4: يخلي البورتابل
1: يقرا في القران ايوه
4: هذه من الأشياء المستحدثة وال أظنها لا بأس بها والله أعلم. أنا ما نتصورش إذا كان التطبيق سليمة ما فيهاش مشكل معنا إن شاء الله.
7: فما حتى مشكل الإنسان يحل القرآن من هاتف الجوال
4: يسمع
7: على أي سورة مثلا
4: على أي سورة هو راه القرآن باش نزيد ونوضحه أكثر مسألة القرآن في المقابر. القرآن ما الفائدة متاعه مش للميت راه الميت تقرأ القرآن في أي مكان وننويه ثوابه لهذا الميت يوصله بأمر الله. أما وجودنا في المقابر هذا أنا أقول لفائدة الأحياء الناس الحيين يأخذوا العبرة يتأثروا شوية نفسيتهم ربما تشعر بالآخرة يحسوا بربي سبحانه وتعالى وقوته وهالناس اللي كانوا منذ مدة فوق الأرض اليوم ها هم تحت الأرض هذا معناها يأثر في النفس تأثير إيجابي.
7: نعم شكرا لك. المكلمة فيها 7:36 دقيقة بعد 11. هلو
10: هلو
7: عسلامة مرحبا بك.
10: عسلامة
7: مرحبا شكو معنا؟
10: معك سهام.
7: سهام تفضل أختي.
10: عندي سؤال سيد أحمد
7: تفضل تفضل
10: سهام يعيشك. انا عندي من العيد الكبير وانت ومعني هتريك شهر انا مقاطعة عيدي نوعية المقاطعة متاع امي واخوتي لأسباب مشاكل مشاكل ذي اللي هما اخوتي ياسر مسيطرين على امي ويسمعوا ياسر تسمع ياسر كلامهم كان جي نص وانا كان انا طفلة في الاولاد ثلاثة اولاد انا بنية وانا ياسر مقربة بامي تمرض تلقاني عند كل شيء كل شيء كل شيء مثل اني نشري حويج ليلها ونروح لصغاري لا معناها امي هذيك فوق راسي فوق تيجي على راسي وشوية ياسر عندي خوي يعيش البرة خوي يعيش البرة ذي قد ضفلي تحبه هي عندي ثلاث أولاد تحبهم على الأخر اللي يقولوا لها عليهم أعملوا تعملوا لدرجة أنهم وصلوا وهما يحرضوا فيها عليا ومشيت معهم في الخد يوم يروا ما يجيش
7: يا أختي عايش ما غير ما نحكي حكاية طويلة. عطيني سؤال محدد لسي
10: السؤال
7: أحمد.
10: هو أني قطعت ده. السؤال أني جبت روحي ما عاش نتكلم بالتليفون ما عاش نروح ما عاش ما عاش عندي زيارات لدارنا لأمي لأسباب أني باش نبعد على المشاكل ونبعد على باش أقل حاجة بهي تمرضها وإنا سبب وليتها هربت وكهو معناها نعرف نحس أنا نحس ضميري مرتاح أما خايفة نقول كم يقولوا الوزين يدلموا يدقوا معناها شنو الحل شنو نعمل.
4: أنت قلت كلمة باهية قلت متأكدة اللي ضميري مرتاح مادام ضميرك مرتاح أعمل الواجب متاعك والنتيجة خليها عند ربي. هذيك إذا كان هما معنى ضروك بوشاية لدى أمك ولا غير هما يتحملوا هذه المسؤولية وربي مش يعاقبهم ويحاسبهم عليها وانت أعمل واجبك باش يبدأ تخلص ضميرك قدام ربي ويعطيك الصحة.
7: شكرا لك يا سيام بارك الله فيك تفضل سماح.
1: أحسنت قيس سي أحمد هذا سؤال رجل كبير مريض معناها ما نجمش يتحرك ومريض بالزهايمر عنده زوج بنات وليد زوج بنات هما اللي قايمين بالوالد متاعهم وهما اللي تكشفوا عليه مع العلم وأنه الوليد متاعه في صحة جيدة لبس عليه دونك هذا حلال ولا حرام؟
4: هو هذا مثلا نقوله احنا للضرورة، لكن اذا كان الـ الابن الذكر ما يقومش بالواجب هذا عن تقصير او عن هو يقدر لكن ما يحبش، ما انا نقول يولي هو اثم والبنيات ما عليهمش اثم لانه هذه ضرورة وهذا والدهم، وهذا يحاولوا يستروه اكثر ما يمكن، استعمال وسائل معروف معناها للستر وكذا، وربي يشفيه وربي يجزيه بخير ان شاء الله.
7: شكرا لكم. 39 دقيقة بعد الاحتياج نمشيو النغم صغير ثم للحديث، بقي تفضل فيصل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: 44 دقيقة بعد ال11 المكالمة الهاتفية الثامنة. ألو السلام عليكم.
1: ألو
0: عسام سيدي مرحبا بك.
1: أنا عسام
0: مرحبا بكم معنا.
1: معك سالم ولد التوبي من الصخيرة.
0: مرحبا بك. سكر الراديو نسمع لي كان بالتليفون يا عايش وخي.
1: ما يسيرش بالتليفون نسمع
0: لي أبي خاطر فما روتور. تفضل أي
1: سؤال على الصلاة الوسطى. قال تعالى حفظ على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: باهي
1: 280 من سورة البقرة.
0: باهي عندك سؤال سي أحمد؟
1: والله السؤال بسيط. أنا نحب نسأل تو مناسبة بتاع أفراح سمى يذبح الإبل البعير.
0: أي
1: نحب نشوف فتوى صحيحة في استعمال أكل لحم البعير، هل هو ينقض الوضوء أم لا؟
0: واضح. شكرا لك خويا بارك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: اللي يأكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة فقط.
0: موجودة منها معدة الحنابلة.
2: موجودة موجودة. المذهب الحنبلي يعتبر الذي يأكل لحم الإبل وهو متوضأ يعاود وضوء ينقض الوضوء، بينما بقية المذاهب لا يرون ذلك. لا يرون ذلك معنى تاكل لحم الإبل وانت على وضوء وبعد تقوم تصلي ما فما حتى مشكل
0: في مسألة الهدية. معناتها بالنسبة للمذهب الحنفي شنو الداعي معناتها الفتوى الهدية؟
2: شنو الداعي؟ يستندوا إلى أثر في الموضوع هذا.
0: واضح واضح. مسألة وأما بنعمة ربك فحدث. حدث من؟ حدث الناس ولا حدث نفسك؟
2: حدث نفسك. حدث من ترى أثرا في حديثك له. ما تقول أنا مش نحكي مش من باب الرياء والتفاخر، خاطر ممكن واحد يقول لك بنعمة ربك فحدث مش نحكي للناس على النعمة اللي أنا فيها، بلك شو اللي رياء. أقول له لا، إذا كان تعرف الحاجة هذه مش تأثر فيه إيجابيا. احنا ديما هذا ما يسمى فقه المآلات، ما يقول إليه الأمر. إذا كان مش يقول الأمر إلى مصلحة نعم اللي ميسالش. أما بنعمة ربك فحدث من باب شكر النعمة، من باب ظهار النعمة ليحس غيرك بأن المنعم هو الله، خاصة لما تتحدث عن النعمة وتقول هذا من فضل ربي. معناها تولي ترجع الفضل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم شكرا لك. سماح
3: شكرا. قيس أحمد سؤال. البعض يقول اللي القدر تجسد في شخصية سيدنا الخضر، والبعض يقول أنه عبد صالح من عباد الله. شكون هو سيدنا خضر؟
2: الخضر هو عبد صالح.
3: نعم.
2: بعثه الله في طريق سيدنا موسى عليه السلام.
3: نعم.
2: ليظهر له بعض المعجزات التي أجراها الله على يديه.
0: نعم.
2: فهو عبد صالح، هو ليس من الأنبياء، هو ليس من الملائكة، هو عبد من عباد الله صالح. خرق السفينة لغاية غابت عن سيدنا موسى تماما، لكن لما علمها فهم أن فيها مقصدا، وكذلك قتل الطفل، وكذلك معنى الأشياء اللي عملها إقامة الجدار وما إلى ذلك. إذن هذا هو لما أقول الخضر نقول عليه السلام لأنه رجل صالح.
0: نعم شكرا.
2: كما سيدنا لقمان، سيدنا لقمان واللي جات صورة باسمه، كذلك هو رجل صالح وليس من الأنبياء. وعندما نقول لقمان نقول عليه السلام.
0: واضح. المكالمة التي فيها الموالي يا فيصل. ألو السلام عليكم. ألو على يعني الخط الهاتفي تفضل. يقول ألو. ألو ولا مش
4: ألو.
0: ألو عسلامة سيدي مرحبا بكم معنا.
4: معك حسام من زلميري وليد قيروان.
0: أهلا يا أخويا حسام مرحبا بيك وبالقيروان. تفضل سيدي.
4: الآية التي تضمنت صلاة الوسطى الآية 238 من سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم.
2: يا سي حسام. نعم. سمحني، حافظوا على الصلوات مش على الصلاه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بارك الله فيك.
0: نعم
2: بارك الله فيك، احسنت.
4: اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، فهمتني؟ منهم من قال صلاة العصر، ومنهم من قال صلاة الصبح. والله سبحانه وتعالى يعني العديد من الأشياء التي أخفاها على عباده حتى يجتهدوا في الدعاء ويواظبوا على صلاتهم، مثل اختفاء، مثل ما أخفى سبحانه وتعالى ساعة الاستجابة يوم الجمعة، منهم من قال في آخر المغرب، ومنهم من قال أثناء صعود الإمام المنبر إلى انتهاء الصلاة.
0: نعم.
4: وكذلك أخفى ليلة القدر، منهم من قال 27 وغير ذلك، حتى الناس
0: واسم الله الأعظم. نعم نعم نعم، شكرا لك يا حسين.
4: لو أنهم يعلموا الناس صلاة الصبح، صلاة واحد معينة هي الصلاة الوسطى، يعني ربما يشتغلوا بالصلاة ذيك ويغفلوا على الصلاة الأربعة.
0: واضح، شكرا لك يا حسين، بارك الله فيك صديقي، شكرا لك. سماح.
3: نعم دونك سي احمد، سيده تقول بعد ما صليت الصلاه نتاعها تفطنت، وان المريول الخلعه نتاعها مبقع بالدم نتاع الوشويشه، اسكو دم الوشويشه يبطل الصلاه؟ معناها نجس؟
2: لا لا يبطل الصلاه، هو حتى الدم العادي، دم انسان او دم حيوان، اذا كان جزء يسير، نقطه نقطتين هكا، معناها منطقه صغيره، لا تبطل الصلاة.
0: نعم. شكرا لك. المكالمة في 10:51 دقيقة بعد 11. ألو
5: ألو، عسير يا قيس.
0: أهلا حاج بوعزيز، مرحبا بك.
5: عبد المزيد بوعزيز يا أخوي، السلام عليكم. كل سنة
0: وعليكم السلام، بارك الله فيك
5: يا أحمد، نهنيك بالسنة الهجرية الجديدة.
0: شكرا لك.
5: ونهنيك ونهني كل جماعة اللي نشحوا في الباك به. يجاوب على السؤال، يقول ربي سبحانه لا إله إلا هو في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لا تكونوا تعلمون، صدق الله العظيم.
0: نعم.
5: هذا هو السؤال متاعي أنا يا سي أحمد.
0: نعم.
5: ولا رجع في الصلوات اللي فاتوني، أنا نبدأ ساعة ساعة مثلا من التسعة حتى نكمل حتى ساعة ساعة أو نقرأ من الكتاب، لكن الكتاب ندخله في الختمة.
2: هذا سؤال سي عبد المجيد.
5: نعم.
2: هذا سؤالك سي عبد المجيد.
5: هذا سؤال متاعي. نعم.
2: لكن أنت ما قلت لنا شنو هي الصلاة الوسطى.
5: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
2: أنت جبت لنا الآية، ما قلت لنا شنو هي الصلاة الوسطى.
5: هي اسمحني، الصلاة الوسطى مالي للوقت باش هي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
0: بالنسبة لي.
2: باهي سيدي. ملا نرجع لسؤالك. اي
5: السؤال بتاعي انا تو نسترجع في الصلوات اللي فاتت،
2: اي
5: لكن بعد الضحى مع التسعة كذا فهمتي ولا نبدا نرجع، لكن ساعة ساعة نقرا من الكتاب. فهمت
0: مين تقرا من الكتاب يا حاج بازي؟
5: الصور اللي نقراها ندخلهم في الختمة، يجوزي ولا
2: لا؟ لا اسمع،
0: شكرا لك حاج بازي.
2: يا عم مجيد، يا سي عم مجيد، القراءة من المصحف لا تجوز في الفرائض، ربما تجوز في النوافل.
0: نعم.
2: تقول لي في صلاة التراويح أنا نقرأ من المصحف، أقول لك ما يسالش، أما في صلاة مفروضة سواء كانت دين ترجع فيه ولا صلاة اليوم هذاك اللي أنت فيه، لا يجوز لك أن تقرأ من المصحف. واضحة؟
0: واضح.
2: أي ربي يتقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك. المكلمة فيها رقم 14. ألو
6: ألو،
0: عسلامة، مرحبا بك.
6: ألو.
0: أهلا يا سميحة، مرحبا بك.
6: لاباس
0: لاباس، الحمد لله، تفضل سميحي.
6: لاباس. نجاوب.
0: جاوب.
6: صلاة العصر.
0: ايوه. اي
6: وقت والصلاة الوسطى في الآية 138 سورة البقرة.
0: باهي يا سميحة، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك. كلماتي فيها الأخيرة، بعد كده نمشي بقية الإرساليات. ألو
7: ألو عسامة.
0: عسامة مرحبا، شكو معايا؟
7: معك حنين من الساقس.
0: تفضلي حنين.
7: أنا اللي كلمتكم في تبرع بالدم الرجلي، نحب نشكر كل ما تبرع له، وإمس عمل عملية جراحية رب قيمه
0: خيرك. الحمد لله يا ربي لك الحمد.
7: الحمد لله عرفتني.
0: أي مرحبا بك حنين. أيوه.
7: يعيشك، الحمد لله يا رب، إن شاء الله يعطيه الشفاء.
0: أمين.
7: ونشكر كل إطار طبي وكل الممرضين في قسم جراحة العظام حبيب بورقيبة.
0: بارك الله فيك.
7: والله أنا عندي سؤال سي أحمد.
0: تفضل.
7: عسامة سي أحمد،
2: مرحبا بك.
0: يعيش. تفضلي.
7: بالله مش نسألك سؤال سي أحمد. في إنسان ما يقولش الحق في حق إنسان آخر. به معناتها أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. معناتها إن شاء الله يا ربي يخذوا حقه من راجل من إنسان اللي.
0: شنو السؤال يا حنان عايش أختي؟ شنو السؤال؟
7: معناتها أنا كي نقول مثلا إنسان ما خذيش معناتها حقه من إنسان هذاك وشد بالباطل.
0: أي.
7: أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. معناتها الدعاء متاعي يمشي ولا معناتها يمشي ولا.
2: أنت كي قلت حسبي الله ونعم الوكيل يا حنان، أنت دعيت لروحك لنفسك. حسبي الله، حسبي يا هكا يا المتكلم. حسبي الله ونعم الوكيل، انت دايت روحك. معناها هو المفروض اللي ما خداش حقه يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهوني حسبي الله ونعم الوكيل هو تحويل القضية الى الحاكم الاعلى، الى الله سبحانه وتعالى، الى الحق.
0: شكرا لك.
3: دونك سؤال سي احمد، اموال الفوائد البنكيه يقول نجمش نشري بها الماكله للحيوانات كما الكلاب ولا القطاطس ولا حاجه؟
2: ما نتحب توكل فلوس حرام
0: حيوانات
2: في الاخر بالكل
0: مش يتحاسبوا هما.
2: هو شوف، هو مال حرام، الفوائد هذه من المفروض شو يقولوا العلماء اللي أفتوا في جواز التصرف فيها. أخاطر فما علماء قال لك لا ما تمسهاش، خليها غادي، وهذيك مال حرام ما تدورش بها. تقول له خليها البنك، يقول لك ما يهمكش فيها، معناها أنت المهم. ويقول لك هو المفروض أنت ما معناها الطريقة هذه والأسلوب هذا البنكي تبدلوا.
3: فما شكون يخلص بها؟ يقول لك الفاكتير متاع الماء والضوزة.
2: غلط، لأنه هو عمل بها منفعة لنفسه. هكا ولا لا؟ بيعمل بها منفعة.
0: بالنسبة لأكل الحيوانات
2: ما نعتقدش أنه هذا ممكن. هو يحب يعمل الخير، يعملوا بحر ماله باش ياخذ عليه اجر.
3: واضح.
2: اما هو ماهوش باش ياخذ، باش ياخذ عليه اجر.
0: احدهم يسالك سي احمد وبنختموا بالارساليه هذه، يقول لك توفي والدي وترك منزلا منه جزء على ملكي، اخوتي ارادوا بيع المنزل كاملا، طلبت مبلغا معينا بما في ذلك حقي في الارث، هل اكون بذلك قد ظلمت اخوتي مع العلم ان ما هو على ملكي اكثر من الثلث؟ معناتها عنده اكثر من ثلث في المنزل واخوته يحبوا يبيعوا المنزل، يقول لهم عندي الحق في الارث بخلاف الثلث.
2: المساله هذه اول شيء هي في نطاق عائلي، هذه الاولى. اثنين، التقديرات هذه ما نقدرش انا تو نقول لك يصير هكا ما يصيرش هكا. شوفوا تعملوا خبير معناه في تقدير قيمه المنزل. القيمه العقاريه. وتفضوا معنا المساله بيناتكم بالاخوه وبالصيله الرحم اللي بيناتكم.
0: هو يولي ياخو الثلث المكتوب له،
2: ياخو اللي متاعه
0: ويزيد ياخو ويجم ياخو
2: وياخو نصيبه
0: من
2: في الباقي كما اخواته مش ياخذوا نصيبهم.
0: الاجابه عن السؤال ونكملوا برنامج سي احمد تفضلي.
2: باه، يقول الله تبارك وتعالى في الآية، نصح لكم فما اللي قلته في رقم الآية، الآية 238، فما اللي قالوا 83، فما اللي قالت 103 ولا شنو. المهم يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عجبتني إجابة مثالية وممتازة وكاملة وشاملة للأخ حسام من منزل المهيري بالقيروان، بارك الله فيه، اللي قال أنه اختلف فيها. لكن اللي نحب نقوله هو أنه القول اللي هو أقرب للصواب ربما، أما ما هوش ما نجموش نجزمه أنه 100% هو أنها صلاة العصر. لكن هناك بعض الأقوال أنها ليست صلاة العصر، صلاة أخرى. لكن هو نحب ننبه إلى أنه أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها.
0: نعم.
2: حتى لا، مثل ما حدث مع أشياء أخرى، حتى لا يتمسك بها الناس ويبتعدون عن بقية الصلوات.
0: شكرا لك. وعلى اختتام في كلمة سيحة تفضلي.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. قامت إدارة الترتيب البلدية ببلدية صفاقس أمس بتنفيذ تدخلات مشتركة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف، شملت طريق المطار ونهج الأردن وشارع البيئة وطريق المحارزة، وأسفرت عن حجز كمية من السلع والمعدات. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 6 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق جابس من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11 وفق بلاغ لإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان، ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة أو الشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة، وأن لا يتجاوز السن القصوى 55 سنة. قضائيا، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالية بمحكمة الاستئناف بتونس الليلة الماضية حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوة في حقه. في العالم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، حيث ألقت طائرات مسيرة بعد ظهر اليوم قنابل صوتية في بلدتين لبنانيتين دون وقوع إصابات. كشفت مصادر مقربة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرمز، ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط، مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عشرة دايمة،
1: الصيف ضيف
4: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
1: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
4: تستمتع وتربح الجائزة
1: من 2:45 متاع العشية. برد القايلة،
4: برد القايلة. استنى ما تبدلش الموجة.
2: استوديو الصيف.
5: صيف السنة دي ساح،
1: محطات
4: ومواكبات للنشاطات الصيفية
1: من 5:00 to 8:30 متاع الليل.
6: الريحة القديمة لأيام الزينة، وانت
1: كل عشية منا ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.
2: 180 درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نهاركم طيب في هذا العنوان الجديد في البرمجة الصيفية 180 درجة. نسلطوا الأضواء على أهم الأحداث اللي ميزت هذا الأسبوع، واليوم مش نتوقفوا عند زوز أحداث. الحقيقة الحدث الأول كان نهار الأربعة 1 جويلية، وتواصل إلى اليوم فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، عودة إلى بيان تونس إلى أهم النقاط والورشات ومجموعة من النقاط اللي ميزت الحدث، وفيه تقريبا أكثر من 600 مشارك وزائر. دورة متميزة بمزيد من التفاصيل شوية آخر تكون معنا السيدة كوثر المعتمر.

جملة من المعطيات التقنية، ونرجع بالتفصيل حول الموضوع في نصف النهار ونص إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 180 درجة نخليكم تاخذوا فكرة على آخر المستجدات على الساحة الوطنية وكذلك أيضا الجهوية. تحية كامل الفريق العامل معنا، نهديكم هذا النغم ثم ننطلق في الحوار والاستضافة لضيفتنا كوثر المعتمري.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كما أشرت منذ البداية، تونس احتضنت منذ يوم الأربعاء إلى غاية اليوم فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل لأنه الحقيقة الأرقام مهمة، أكثر من 300 مؤسسة، أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار، أكثر من 6000 مشارك وزائر، وعناوين بارزة لأهم الأعمال والمشاركات ولقاءات الأعمال الثنائية ورشات عمل متخصصة. مزيد من التفاصيل سعداء باستضافة السيدة كوثر المعتمري، عضوة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال. سيدة كوثر، نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: نهاركم سعيد، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا في شاقص وبكل المدن اللي يسمعوا فينا الكل. شكرا.
2: مؤتمر معناها لافت، يعني في حجم الاستضافة، ويعني الحقيقة ثلاثة أيام من الوزن الثقيل بالنسبة لهذا المؤتمر، ظهر الأعداد والاتصالات وحسن معناها الاستعداد لهذا المؤتمر.
3: أكيد المؤتمر هذا يصير سنويا بدولة بإفريقيا في عاصمة إفريقية، وسنة 2026 الدورة السابعة اختاروا تونس باش تكون باش تحتضن الدورة هذه السابعة، وهذا يكون كان شرف لنا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، لأنه زاد التظاهرة هذه صايرة في شمال إفريقيا لأول مرة. التظاهرة هذه تلم 21 دولة من الكوميسا، وهي تقول أنت أسبوع الكوميسا، يعني هما صحيح من 1 إلى 3 جويلية ذيك مع الكونفويب، منظمة نساء صاحبة الأعمال الإفريقيات اللي جايين من 21 دولة، لكن هما بحذين عندهم توا أسبوع. جات رئيس الكوميسا وجاء الوفد معاها الرسمي في تونس، عندهم توا أسبوع كامل، يعني صارت معناتها اجتماعات على المستوى الوزاري ومستوى حكومي عالي برشا، ومن بعد يصير الافتتاح فهنية مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبة الأعمال بيتيكا في تونس، بالتنسيق بطبيعة مع الغرف تفاقس، مهدية، سوسة والقيروان، يعني جاوا بحدينا رئيسة الغرف هما توا في تونس في استضافتنا. يعني من 1 إلى 3 جويلية هذا يكون خصيصا للكونفويب والغرفة الوطنية لنساء صاحبة الأعمال، يعني هون يصير دي كونفرنس معرض وين فما أكثر من 120 مؤسسة، يعني تم عرض المنتوجات نتاعها والخدمات جايين بطبيعة من 21 دولة من الإفريق. زيد دي ماستر كلاس حول الرقمنة، دي ماستر كلاس لنساء صاحبة الأعمال، يعني في الهيئة نتاعها كيفاش تتكلم في النيكوسياسيون، في طريقة التعامل مع الحريف اكسترا، يعني من بعد كل واحدة وين تحب تلقى يعني الانتري نتاعها، معناتها وصايرة يعني بين زوز أماكن، بين نزل في البحيرة وبين مقر اللوتيكا، وصاير حتى التوى المعرض يعني إلى غاية الساعة 5 نتاع العشية بتبيع لكل إنسان، يعني كل شخص موجود توا في العاصمة مرحبا بكم إلى غاية الساعة 5.
2: شعار مهم، يعني شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا، كحلمة كهدف ممتاز، لكن بين الواقع وبين الأهداف المسافة كيفاش تراها وشنو يلزم يتغير حتى نجسد الشعار هذايا على أرض الواقع؟
3: أكيد. هو كما قلت لك التظاهرة هذه هي في يعني الدورة السابعة. يعني توا 7 سنين قائمة، وكل عام يعني الحمد لله من عام لعام يصير كنوع من القفزة، نوع من التطور، حتى على مستوى المواضيع اللي يعني تم تداولها. وكل عام هما بيدهم يعني بعض المحادثات تصير حول الصعوبات باش الدورة نتاع العام اللي بعد واللي بعد يحاولوا هما يلقاو لها حلول. اثنين يعني الدورة التونسية قائمة نعم على الرقمنة كحل، معناتها بديل وكحل لكل المشاكل وكل الصعوبات اللي تواجهها يعني صاحبة أعمال في خدمتها، وخاصة في مشروعها نحو السوق الإفريقية. هوني نحكي على مش مشاكل لكن صعوبات تجارية، خلينا نقوله معناتها. يعني انت مثلا تحب تعمل اكسبور، تحب لك 3-4 شهور باش توصل السلعه نتاعك، التباعد الجغرافي، التباعد حتى في الانترنت، طريقه المواصلات، مش نتكل عندها انترنت، مش نتكل عندها تليفون، مش نتكل عندها بيسي. فهذوما نوع الصعوبات اللي كل امراه موجوده في الهدمه 21 دوله، كل امراه تقول لك انا مثلا هاي شنيا الصعوبات اللي نلقاها. فلقينا طيله 7 سنين هذوما وطيله المحادثات يعني تم ما تقول انت الناس كل متفقه انه التكنولوجيات الحديثه هذه والانترنت والرقمنه بصفه عامه ولا تنجم، وهي حقيقه تقرب المسافات وتقرب العباد بين بعضها، وما عادش مشكله توا مع النجم انا نحب ندخل اون كونتاكت مع رئيسه اعمال، سيدة أعمال في بلد إفريقي، ما عادش مشكلة طالما أنا نجم نحكي معاها ونتفهم، وحتى في اللغة توا كل شيء ولا بالذكاء الاصطناعي نجم، وحتى سيرك الترجمة معناها الترجمة حينية معناها. دونك توا ماشيين نحو التسهيل بالحق. ما توا أنت سيدة أعمال موجودة في ساقط ولا في تونس العاصمة في الساحل مهما كانت وين في تونس، تحب تدخل اون كونتاكت مع سيدة أعمال في بلد إفريقي من الكوميسا، ما عادش مشكلة معناها. بالعكس
2: تبقى المشاكل الحقيقة سيدة كوثر لوجستية بالأساس، نفتقد لخطوط بحرية مباشرة، نفتقد لخطوط
3: إذا خطوط جوية. وهذا تطرح راوسيتك مع البارح والبارح في دي بانيل معناتها مع مسؤولين كبار، معناها يقول لك، وحتى هما راه مش كان احنا باش نمشيو بحذاهم الاسواق الافريقيه، راهم هما بيدهم يحبوا يجيوا ويشوفوا يعني
2: لانه الهدف كيف تتحول تونس منصة إفريقية، معناها نستغل الموقع الاستراتيجي ونطوره من إمكانياتنا، وحتى تصبح يعني تونس حقيقة تحسن استثمار هذه العضوية وتشع على إفريقيا وتربطها بأوروبا.
3: هذا هو، تربطها بأوروبا وتربطها بالشرق يعني. نعرف وإحنا معناتها تونس الحمد لله تقول أنت يعني عندك الطابع الشرقي، الطابع الأوروبي، الطابع يعني الإفريقي موجود. فهما في الميزة هذه الحقيقة الإفريقيات يعني أخواتنا توا معانا لاقين حاجة مش حتى هما فاهمينها، ما يقول لك السهولة اللي تقدموا بها الأشياء، وحتى شيء ما يصعب علينا الحمد لله يا ربي، هذه الحمد لله ميزة. لأنه صحيح هي تونس يعني نقول واحنا من كل شيء من كل جهات الحمد لله نجموا نلقاو رواحنا في صفيصة، وكما قلت لك حتى من ناحية اللغات معنيش
2: إشكال.
3: صحيح طالما النية موجودة وطالما الطموح موجود بقدرة ربي ما فما كان الخير.
2: هو تأكيد كلامك فما رقم قدموا عميد المهندسين نهاية الأسبوع الماضي، ترتيبنا الثاني دوليا من حيث نسبة الخريجي جامعات معناها في التكنولوجيا هم نساء.
3: أي صحيح، ونشوفوا حتى من البكالوريا في صفوف الكليات والجامعات كلها بنات، وخاصة في كل ما هو رياضيات وتقنيات علوم وطب وهندسة، يعني نشوفوا برشا نساء اللي هما شيء هذية طمحين يطمحوا له هما الحقيقة. فحتى مع المستوى التكوين المهني وعلى مستوى الدراسات والبحوث والتقنيات الحديثة، هما بيدهم في حاجة للمؤسسات التونسية وخاصة اللي في التكنولوجيات الحديثة. نحن نحكي توا على ستارتاب ما شاء الله، معناتها تونس ولدة في ناحية الشركات هذه الناشئة، فعليش ليه يكون حظهم يجيوا بحذينا، معناها رأي يعني سيدات أعمال إفريقيات ورؤساء يعني أعمال إفريقيين يجيوا يتعرفوا على الشركات التونسية هذه، وعليش ليه يصير استثمار ويصير معناها تشابك على مستوى أكبر.
2: نعم.
3: باش نطوروا الأسواق ونمشيوا.
2: أنتما مطالبين بحوارات ثنائية من ناحية مع نساء الأعمال في شرق وجنوب إفريقيا، وحوار أيضا مع الدولة التونسية مع الحكومة التونسية، رغم أنه المشاركة هذه تحت إشراف الحكومة التونسية وفيها وفود رسمية ومؤسسات اقتصادية، أما من المفروض تطالبوا أكثر بالتسريع، وبتكون أنه فما رؤية اقتصادية خاصة بإفريقيا واضحة، استراتيجية أكبر، باش تكون الأمور معناها مش مقتصرة على مجهود نساء أعمال أو رجال أعمال أو مجلس معين، أو يعني حتى تكون هي سياسة دولة.
3: أكيد والله. شوف، هي التظاهرة هذية أنت معناها تطور، يعني صحيح اللي تحكي فيه، لم كان هما يعني المجهودات هذية راهي عندها توا سنين، معناها هو توا احنا نقولوا قاعدين نقفوا في الثمار بتاع خدمة سنين، لمكن احنا ما احناش نشوفوا فيها، لكن هي راهي الحكاية يعني جات في إطار معين، صايرة خدمة حلوة برشا من ناحية الأسواق الإفريقية، كسوسوا مع السيبكس، كسوسوا مع وزارة التجارة، كسوسوا مع وزارة الاتصالات، يعني صايرة ديما وفود. أنا واحدة من الناس شاركت في وفد، مشينا المدغسكار، مشينا الكوت ديفوار، يعني السنغال زيدا. فهي صحيح تكون من الأول يعني نقولوا احنا أعمال هكا صغيرة، ما فهمت معناتها مجهودات كل واحد من، لكن من بعد كي تفدها الكل تشوف اللي صاير خدمة راهو بطريقة حلوة بطريقة ثالثة. واليوم الحمد لله في نطاق هالأسبوع الكوميسا هذية كي تتلفت انت وتشوف تقول ايه والله فما معناها مجهودات صايرة، وش خلت قاعدين نقطفوا في الثمار هذية،
2: لأنه هي حتى الاتفاقية في حد ذاتها اتفاقية انضمام تونس وقع امضاءها 2018 وثم وقع تفعيلها 2019. إذا كان نعمل بلون من 2019 ل 2026 ربما كانت الانتظارات أكبر على أهمية ما تحقق.
3: هو الـ تعرف أنت كل اتفاقيات قولوا احنا فما تشاور وفما نيكوسياتيون، مش هكيكا يعني سهلة، وكل حد نقولوا احنا يمشي معناتها حسب التوجهات بتاعه ويبدل ويعدل والكل، يعني أكيد فما فما فما ثم مشوار يعني تعدى أكثر، وخاصة بالتظاهرة هذية يعني مدام جات الوفود معناها فما محادثات صارت بالحق اللي أكيد سرعت حتى أكثر في الاتفاقية.
2: نعم.
3: في الاتفاقيات اللي جاية، وعلى مستوانا احنا يعني كانوا معانا يعني كسوا الديوانة ولا السيبكس ولا الوزارات الكل حقيقة، يعني المجهود
2: وفود رسمية ومؤسسات اقتصادية
3: بالحق. نعم. الحمد لله يا ربي، يعني كغرفة وطنية لنساء صاحبات الأعمال، يعني تعرف المستحيل ماهوش تونسي.
2: نعم.
3: بالحق مستحيل ماهوش تونسي.
2: أنا ما زالوا لي أقل من ثلاثة دقائق من عرش كان تحكي لنا على فما اتفاقيات تعاون وقع إمضاءها في المؤتمر.
3: أي يعني البارح صار يعني سيدة رئيسة ليلى بالخيرية رئيس الغرفة الوطنية لنساء صاحبة الأعمال يعني قدمت البرامج إلى حد 2030 بالنسبة لرائدة الأعمال، وقلوا احنا ها وشنو البرنامج بالنسبة للاتفاقيات زادة صارت، وقدرة ربي إن شاء الله باش يصير معنا كوميونيكيتو بخيس وباش نزيدوا نقدموا أكثر الاتفاقيات هذه اللي صارت.
2: ابقى معايا تسمح لي باش نرفع الاذان ونرجع نختم معك. ابقى معنا سيدة كوثر.
4: نرفع الى حضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مية وثمانين درجة.
3: أهلا وسهلا، تقبل الله صلاة الجميع. مازلنا مواصلين نختم مع ضيفتنا السيدة كوثر المعتمري، عضوة الغرفة الوطنية لنساء صاحبات الأعمال. حدثتنا على المؤتمر وفعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. سيدة كوثر مرحبا بك.
4: مرحبا، شكرا.
3: إذا نختم، شنو اللي يبقى في البال من 3 أيام هذوم؟
4: هو الثلاث أيام هذوما هي نقطة بداية، يعني ما هيش وسيئة وكل حد شيء، لا بالعكس، هي هذه أول لقاء صاير في تونس وكما قلت لك في شمال إفريقيا على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي ل 21 دولة بحذينا في تونس طيلة أسبوع كامل، لأنه حتى من رئيس الكوميسا جيت ورئيسة المنظمة الدولية لنساء صاحبة الأعمال جيت، ويعني كما قلت سيادتك أكثر من 100 شخصية سياسية معتبرة، والحمد لله يعني هذا من المستوى، هذا كان نجاح تام، وما زالوا بحثين على فكرة لغاية يعني آخر الأسبوع، لمحادثات متواصلة، لزيارات رسمية لمصانع ولمؤسسات تونسية، مش كان في العاصمة، يعني عملنا لهم برنامج حلو برشا، وطلبا لي يعني رغباتهم هما وطلباتهم هما، حبوا يزوروا ويشوفوا على عين المكان مصانع ومؤسسات كبيرة، يعني في الأجرو ألمونتير وإلا في التكنولوجيات. فحمد لله عملنا لهم برنامج متنوع، كل حد وين لقي يعني
3: حسب الاختصاصات والاهتمامات للظروف. نعم، كل الشكر والتقدير وربي يوفقكم. وأكيد احنا في تونس ما عندناش مشكل متاع رجال أعمال ونساء أعمال، الجميع يشتغل من أجل رفع الرأي الوطني. كل النجاح والتوفيق ليك ولكل المجموعة ولكل المنظمين. سيدة كوثر المعتمري، عضوة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، شكرا على حضورك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مئة وثمانين درجة.
2: في انتظار أن يلتحق بنا ضيفنا السيد محمد عادل الشويري، المدير عام السجل الوطني للمؤسسات، اللي السجل يشهد انطلاق المنصة الرقمية منذ يوم 1 جويلية، وسجل الوطني إذن للمؤسسات ينتقل إلى الإيداع الإلكتروني الحصري، وبالتالي يتخلى بصفة نهائية عن المعاملات الورقية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن نفاذ لخدمات السجل الوطني والفرق بين الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين والهوية الرقمية، وكذلك أيضا أهم الخدمات اللي يقدمها السجل وكيفية تفعيل الخدمة، وأهم الميزات اللي يقدمها الفضاء الإلكتروني الخاص للسجل واللي ما يعرف بالخزانة الإلكترونية، وبيانات ووثائق مؤسسات وغيرها، كل ما يتعلق إذن بالسجل، مع المدير العام السيد محمد عادل الشويري. تقريبا أهم ربما ما سجلناه خلال يومين منذ الافتتاح، فماشي صعوبات، فماشي مشاكل، فماشي ربما بعض النقائص اللي وقع تلفيها، لأنه أكيد معناها كل بداية لها يعني شيء من التعطيل وغيره، مدى قدرة سرعة التفاعل مع الخدمات اللي يقدمها لأصحاب المؤسسات وغيرها من الأسئلة اللي نطرحها على ضيفنا السيد محمد عادل الشويري، مدير عام السجل الوطني للمؤسسات والمنصة الرقمية اللي هي انطلقت نهار 1 جويلية 2026، وبالتالي خطوة نحو التخلي النهائي عن المعاملات الورقية. في انتظار ذلك فيصل، فاصل موسيقي ونجد الاتصال بسيد محمد عادل الشويري.

الحديث في الحقيقة على السجل الوطني للمؤسسات والمنصة الرقمية يتطلب الهوية الرقمية اللي هي ولات ضرورية اليوم، ومن المهم أنه تكون كل صاحب مؤسسة عنده هوية رقمية، وحتى كل مواطن معناها اللي هي مجانية وسهلة وممكنة، ولكن في نفس الوقت تربحنا برشا وقت في عديد من المعاملات الإدارية، ومع الوقت اللي هو هذا الهدف باش تولي أساليب وش تولي آليات أساسية في أغلب الخدمات الرقمية، اللي هي الهوية الرقمية آمنة موثوقة توفر الوقت والجهد وسهلة وبلاش فلوس، معناها ممكن تدريجيا ولو نستعملوها في مختلف معاملاتنا الإدارية، وخاصة مع المؤسسات التربوية والجامعية وغيرها من الوثائق اللي تاخذ منا برشا وقت وتطلب التحول على عين المكان فقط. هو فما كود بالضرورة يلزمنا نمشيو لي معناها مشغل الهاتف باش يعطينا فما كود نتحصلوا عليه، وبالتالي نجم تكون عندنا هوية رقمية، كما أيضا مكاتب الاستشارات والبيبلينات ينجموا يعاونوا في جملة من الخدمات في السجل الوطني للمؤسسات لفائدة الحرفاء. لازم المعاملات تتم باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بالحريف حسب الإجراءات المعتمدة من السجل الوطني للمؤسسات. كذلك مكاتب معناها عند التأسيس أو تحيين شخص طبيعي أو شخص معنوي يجب إنجاز العملية باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بالحريف، ويشترط توفير وسيلة دفع إلكتروني سواء لدى الحريف أو لدى مكاتب الاستشارات. مكاتب الخدمات ومنصة السجل تمكن المكاتب القيام بالإجراءات لفائدة حرفائها على منصة السجل الوطني للمؤسسات وفقا للطرق التالية: عند كما قلنا التأسيس أو تحيين شخص طبيعي، وعند استخراج مضمون من السجل أو حجز التسمية أو استخراج وثائق من السجل. الحقيقة مسألة على غاية من التبسيط، فيها جملة من الإجراءات السهلة، فيها ما هو موجه للمهنيين في المحاسبة والجباية، فيها ما هو موجه لأصحاب المؤسسات ومسيري الشركات، وكذلك للوكلاء والممثلين القانونيين المحامين ولا خبراء ولا عدول والمستشارين القانونيين. وبيانات الدخول سهلة، عند تفعيل الحساب ستكون بيانات الدخول فيها اسم المستخدم وهو المعرف الجبائي الخاص بالمؤسسة متبوع ب @RNE اللي هو السجل كوانتيان وكلمة العبور، وتخليك توصل عن طريق رسالة قصيرة وتتكون من 13 رمز يجمع بين أرقام حروف كبيرة وحروف صغيرة لضمان آمان الحساب. حبينا الحقيقة احنا التفاصيل هذه يقدمها لنا السيد محمد عادل الشويري اللي نسقنا معه، وهو موجود في صفاقس لدواعي مهنية، واتفقنا أن يكون حاضر معنا بالهاتف، لكن رغم الاتصالات المتكررة ما أمكنش ما جاوبش على الهاتف معناها في نهاية المطاف. على كل حال، واحد من بين الأحداث اللي ميزت هذا الأسبوع اللي انطلقت نهار 1 جويلية وتتواصل، وفما أيضا بعض ردود الأفعال، فما تعثرات، فما إشكالات تقنية نظرا حتى للضغط، لأن الناس كلها تحاول منذ اليوم الأول أنها تكون حاضرة وجاهزة للمنصة، وبالتالي فما ربما بعض العطب التقني، ولكن وقع تفاديه وتلفيه بالوقت. والأهم أنه فما تفاعل مع الحرفاء مع المستشارين وغيرهم لتعديل ما يمكن تعديله. في الإطار هذا أيضا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تقول في إطار مواكبة التغيرات التي أقرتها مصالح السجل الوطني للمؤسسات وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات، تعلم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد كافة المتعاملين أنه بداية من 1 جويلية 2026 وعملا بالإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل السجل الوطني للمؤسسات، تقتصر خدمات الوكالة من خلال خطة المخاطب الوحيد والشبابيك الموحدة التابعة لها
على تسليم بطاقة التعريف الجبائي. بطاقة التعريف الجبائي من خلال معرف وحيد. المعرف الوحيد وكما كنت نذكر في التفاصيل والمراحل هي اللي مش تكون بطاقة تعريف إلكترونية. معناها كما تعلم الوكالة كافة المعنيين بالأمر أنها لم تعد تتلقى ملفات الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات في نسخ ورقية، وأن إجراءات الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية والمخصصة للغرض، وعليه تدعو الوكالة كافة المتعاملين إلى القيام بإجراءات الترسيم مباشرة عبر الخدمات الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات. شكرا على الاستماع على المتابعة، إن شاء الله في مواعيدنا القادمة نعود نجدد اللقاء بالتفاصيل هذه، سواء مع سيد عادل شواري المدير العام للسجل الوطني أو مع الخبراء والمختصين لتعميم المعلومات، لأن في مرحلة تثقيفية توعوية لتعميم المعلومة وتبسيط هذه الإجراءات. فإن شاء الله تتجدد اللقاءات في قادم المواعيد كما قلت، يعني إن شاء الله هو المفروض يكون معنا الحقيقة السيد محمد عادل شواري، خصصنا له حيز زمني مهم نظرا لأهمية الموضوع. شكرا فيصل مرزوقي، شكرا يسرى الغربي، تحياتي أنا فيصل جابسي، نتقابله في قادم المواعيد لذلك الحين إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. الشروع اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين، ووزارة التعليم العالي تضيف اختصاصات جديدة في دليل التوجيه الجامعي. بلدية صفاقس تواصل حملاتها للتصدي للانتصاب الفوضوي واستغلال الملك العمومي. إحدى المؤسسات الناشئة تبادر بتوفير 1500 حاوية شاملة عددا من بلدية صفاقس. عمال يواجهون حرارة الصيف في سبيل توفير لقمة العيش، وفي ظهيرة اليوم نتوقف عند توصيات من قبل المختصين لتفادي ضربة الشمس. في العالم، إيران تستعد لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل، وتسجيل 3700 وفاة في فرنسا وبلجيكا بسبب موجة الحر. إلى تفاصيل هذه الجولة، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا في 12 من جوليا الجاري، انطلقت اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا التي تتواصل إلى غاية 5 من جوليا الجاري، على أن يتم الإعلان على النتائج في 8 من نفس الشهر. ووفق الوزارة، فإن هذه الدورة مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية وتحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام براس أوضحت في تصريح لها أنه تمت إضافة شعب جديدة بدليل التوجيه الجامعي تساير والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وأيضا بعث شعب تدرس باللغة الإنجليزية في عدد من الجامعات، وإدراج إجازات جديدة بالمعاهد إلى جانب أحداث اختصاصات في التعليم العالي العسكري.
3: برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، ثم مراحل تحضيرية جديدة، مثال على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنوبة، وتدريس بعض الاختصاصات باللغة الإنجليزية كما مسلك البيانات الضخمة في الإجازة في علوم الإعلامية في كل من كلية العلوم بجابس وكلية العلوم بالمنستير، كذلك تحليلات الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. حسب الرزنامة، بداية من يوم الثلاثاء 21 جويليا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة نجم نحط طاقة الاستيعاب وحسب نوع البكالوريا كل شيء. بالنسبة للدليل التوجيه الجامعي، ثم 10 محاور، ثم فرص أخرى للناجح في البكالوريا كما التعليم العالي العسكري، المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، عروض التكوين المهني. وبالنسبة لدورة المتفوقين، من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، ونهار 8 الإعلان عن النتائج. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا.
2: هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم بداية من اليوم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. في صفاقس، وفي علاقة بالتعليم العالي، وقعت جامعة المكان اتفاقية شراكة إدارية مع مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا من البحث العلمي والسوق. تهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة من خلال توفير برامج احتضان وتسريع الإحاطة الفنية والتوجيه والتكوين وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين وشركاء من القطاعين العام والخاص. نبقى في صفاقس وفي إطار الحرص على إرساء مدينة نظيفة وآمنة، نفذت بلدية المكان حملة مشتركة تصدت من خلالها لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف بكل من طريق المطار ونهج الأردن وشارع البيئة وطريق المحارزة. وأسفرت الحملة عن ردع عدد من المخالفين مع حجز كمية من السلع والمعدات طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. بلدية صفاقس جددت التأكيد على ضرورة التقيد بالقانون، داعية أصحاب المحلات للالتزام بالتراخيص المسندة واحترام الملك العمومي. أيضا وفي إطار المحافظة على البيئة، بادرت المؤسسة التكنولوجية الناشئة فال بيو دي شي كومبوزيت بمناسبة اليوم العالمي دون أكياس بلاستيكية الموافق للثالث من جوليا، بادرت بتوفير أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة 10 بلديات، ومن بينها بلديات في صفاقس وهي جريمدا والعين والمحرس وساقيت الزيت وقرقنة، بهدف الوصول إلى صفر نفايات والقضاء على المصبات العشوائية، وفق ما أفاد به اليوم للأخبار الأستاذ الباحث ورئيس المؤسسة محمد المظفر.
0: باش نبينوا خطورة المواد البلاستيكية على المحيط، 430 مليون طن كل عام من مادة البلاستيك يقع الإلقاء بها في البحار والمحيطات. رقم مفزع آخر، 1.5 مليون طير في السنة يتوفى جراء ابتلاعه لمادة البلاستيك. دونك مع التعاون مع الجمعيات بدينا في أيام تحسيسية في بلدية جرمدة، بلدية المحرس، بلدية العين، بلدية الغرابة، بلدية قرقنة، باش نبينوا خطورة مادة البلاستيك. قاعد تجاوب، وزعنا قرابة 1500 حاوية. بدينا نوزع الحاويات على المتساكنين، حاوية للمواد العضوية وحاوية للمواد غير العضوية. الهدف انه نقضيو على المصبات، انه نوليو صفر نفايات، ووقت نوليو صفر نفايات ما ثمش مصبات زبلة، ما بقى حتى متساكن وما بقى حتى منطقة من المناطق يعانيهم الروائح. تم تحويل المواد هذه العضوية الأسمدة عضوية وتتوزع على البلديات وتتوزع على المتساكنين، والمواد غير العضوية يوقع توزيع على المصنعين لإعادة الرسكنة نتاعها

0: الشرقي من لهيب الحرارة. ريبورتاج زهور لحبيب.
1: نخدم الشقة كل بني كل جرديني حديت كواش
2: عندك اللي لمد البلاستيك عندك المرميج خبزة على غالب باش نعملو واحد عنده صغارات يخدم عليه مزمو يتحدى كل شيء سخانة برد اللي هو
1: ما يخدمش ما يأكلش
2: قومك تبيب سماء ترتاح شوية الكاسكيت ديما مبلولة بالماء ودبس الماء معاك
1: يحمي روحه بالمظلة العربي يحمي روحه بشربان الماء ويكون ما عندوش امراض مزمنه زاده يمشي شي واحد عنده طونسيون ولا حاجه ولا عنده سكر ولا حاجه هو يخدم مسكين في 8 سوايع في الشمس
3: يخدم على روحه في الشام وكان جا الواحد ليدو يشد الدار ما يخدمش في الصيف خدمه الكوجه ما تخدمش في الصيف
4: هيك مرجل اللي يخدموا في الوقت هذا في السخانه هيك اللي تعمل عليهم تونس اما في الكليماتيزر مش موجود في البيرو نتاعو الشهريه يعني جايه ما غير مزيه يعني يمشي للبنك يلقاها بينما الاخر اسمه يقبض اخر ضربه
5: كيفاش قاوم السخانه
6: الماء نشرب برشا خدمة موجودة تعب مخلوف شميس الدين طوال السروايز مكون قماش صباط مش بدري الجين ممنوع مش الدين طوال شاقي لو مختش
4: سما ترافو ثلاثة خدامة واحد يزرب بالبيوش والاخر في جرته بالبالة والاخر قدامهم يعني يمسح في الواحد صدقني الزرق تعرف شو لازم ترافو في صفة عامة مهما كان اسم ترافو عمر ما يتخدم في النهار سواء كان في السخنة ولا لا حتى في الشتاء يتخدم كان في الليل.
0: وللتوقي من ضربة الشمس توجهت الدكتورة كرم بشعالة طبيبة استشفائية بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس في مداخلة عبر الأخبار بعدد من النصائح على غرار شرب الماء بانتظام وتجنب الجفاف وعدم العمل منفردا إلى جانب تفادي ساعات الذروة الحرارية.
7: ضربة الشمس هي حالة طبية استعجالية إجراءات الوقاية التي يجب الالتزام بها هي شرب الماء بانتظام حتى في غياب الأحساس بالعطش تجنب الجفاف وتعويض الأملاح عند التعرق الشديد يجب تنظيم أوقات العمل لتفادي المجهود البدني الكبير خلال ساعات الذروة الحرارية اللي هما جينيرالمون من نص النهار للأربعة نتاع العشية يجب ارتداء ملابس خفيفة تكون فاتحة اللون مع قبعة استعمل واقي شمسي مناسب لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية عدم العمل منفرد في ظروف الحرارة المرتفعة مع مراقبة الزملاء لاكتشاف الأعراض المبكرة علامات الإنذار اللي يلزم نتفطنولهم هما العطش الشديد وجفاف في الفم تعب شديد أو ضعف عام دوخة أو صداع غثيان أو قيء تشنجات عضلية تشوش في الوعي أو صعوبة في التركيز حرارة جسم مرتفعة واحمرار أو سخونة في الجلد في حالة الاشتباه في ضربة الشمس يجب إيقاف العمل فورا نقل المصاب إلى مكان مظلل نزع الملابس الزائدة وتبريد الجسم بالماء وإذا كان المصاب واعيا يجب إعطاء الماء على رشفات صغيرة وما ننساوش الاتصال بالإسعاف فورا إذا ظهرت علامات اضطراب في الوعي وإذا استمرت الحرارة مرتفعة.
0: في سياق متصل ولضمان الاستخدام الآمن للمكيفات الهوائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة حذرت وزارة الصحة من المخاطر والأعراض الصحية التي قد تنجر عن الاستعمال غير السليم لهذه الأجهزة من بينها التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج الذي يتسبب في صدمة حرارية وألام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية وأشارت الوزارة في ذات السياق إلى أن إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف يؤدي لانتشار الفيروسات والبكتيريا وتناثر الغبار كما يؤدي الهواء الجاف إلى جفاف الحلق وتهيج العينين وسعال الجاف وجفاف البشرة هذا وأكدت الوزارة في بلاغ لها على وجود علامات تستوجب الانتباه كالصداع المتكرر وألم المفاصل والعضلات وتفاقم الحساسية والربو واحتقان الأنف وجفاف الحلق والسعال المتواصل. قضائيا أقرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أمس حكما بسجن رجل الأعمال مروان المبروك مدة 14 سنة من أجل تهم تتعلق باستيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت وغسل الأموال. الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت كذلك بالسجن لمدة 4 سنوات في حق الناشط السياسي خيام التركي مع خطايا مالية ويأتي ذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جبائية في عدد من القضايا المنسوبة إليها. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر

0: من المواطنين من جراء قصف شنه الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت شبكة NBC نيوز أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط، مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية. وحسب مصدرين مطلعين ومصدر إقليمي فقد تم تسليم الخطة إلى واشنطن مؤخرا. وصل جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران، وذلك تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية والشعبية المقررة يوم غد، على أن تشهد طهران مراسم التشييع الرئيسية يوم الاثنين المقبل، ثم ينتقل يوم الثلاثاء إلى مدينة قم جنوب العاصمة قبل نقله يوم الأربعاء المقبل إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل العودة إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران الخميس المقبل، حيث سيوارى الثرى في العتبة الرضية هناك. سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها في جوان المنقذي، والتي دفعت درجة الحرارة إلى الارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في جوان، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان زيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة: الشروع اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين، ووزارة التعليم العالي تضيف اختصاصات جديدة في دليل التوجيه الجامعي. بلدية أسفاقس تواصل حملاتها للتصدي للانتصاب الفوضوي واستغلال الملك العمومي. عمال يواجهون حرارة الصيف في سبيل توفير لقمة العيش. وفي ظهيرة اليوم توقفنا عند توصيات من قبل المختصين لتفادي ضربة الشمس. وفي العالم إيران تستعد لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل. نشكر لكم في الختام حسن المتابعة والإصغاء، أجمل تحية أمنا الجبسي وأنا ولا الطهري، وتتابعون بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميل مهدي قاسم. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.in. radiosfax.in.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.
5: ستاشر دقيقة بعد الوحدة، بعد زوايا الأحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. المستجدات تبدأ بنهاية كأس العالم لكرة القدم، بدأت المفاجآت وتتواصل توا المقابلات على أكثر من صعيد. هات نبدأ اليوم البارح في الليل المنتخب الإسباني بثلاثية يعقد ربما أوجاع المنتخب النمساوي يقصيه ويخرج من السباق. البرتغال كرواتيا في ريمونتادا في مقابلة كانت إشكوكية للحظات الأخيرة. المنتخب البرتغالي يفوز على كرواتيا هدفين مقابل هدف. واليوم الأربعاء متاع الصباح منتخب سويسرا يزيح المنتخب الجزائري الشقيق. تبعات كبيرة بالنسبة لهذه المقابلة، لقاء الجزائر وسويسرا. هتنبدأ بالخبر الأول اللي أعلن من خلاله قائد المنتخب الجزائري لكرة قدم رياض محرز اعتزاله لعب الدولي، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من الدور 32 من مسابقة كأس العالم بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفين لصفر. وجاء إعلان محرز بعد نهاية المباراة، حيث قال في تصريح مقتضب: هذه كانت آخر مباراة ليلي مع المنتخب الوطني، ليضع بذلك حد لمسيرته الدولية الحافلة اللي امتدت لسنوات. كان خلالها أحد أبرز نجوم المنتخب الجزائري. انضم محرز البالغ من عمر 35 سنة إلى المنتخب الجزائري سنة 2014، سجل 38 هدف، 40 أسيست في 114 مباراة، وساهم في تتويج محاربي الصحراء بلقب أمم إفريقيا 2019. من تبعات لقاء اليوم أيضا وصف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة قدم مشارك فريقه في بطولة كأس العالم بالناجحة، رغم أن الفريق ودع البطولة من الدور 32 بعد خسارته أمام سويسرا، وقال حققنا بالفعل نجاح كبير بالعودة لمسابقة كأس العالم بعد غياب 12 سنة وعبور دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخ الجزائر. اليوم إن شاء الله نستناو السبعة متاع العشية لقاء حديد على حديد بين مصر أستراليا، كل القلوب طبعا التونسية العربية مع المنتخب المصري الشقيق المترشح مش يكون في مواجهة إما الأرجنتين أو الرأس الأخضر. لقاء يتلعب الليلة لحدش متاع الليل وغدوة فجرية إن شاء الله نتعرفوا على لقاء كولومبيا غانا باعتبار الفائز يلعب أمام منتخب سويسرا. نذكركم بالمنتخبات المترشح إلى حد الآن، 13 منتخب تأهلت رسميا: المغرب، كندا، البرازيل، باراغواي، النرويج، فرنسا، مكسيك، لانجلتير، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكيا، إسبانيا، البرتغال وسويسرا. لقاءات الدور الثمانية مش كون على حو التالي: كندا، المغرب، باراغواي، فرنسا، البرازيل، النرويج، المكسيك، انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكيا، إسبانيا، البرتغال. الفائز في لقاء أستراليا مصر أمام الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر وسويسرا تتبارى مع المترشح غدوة إن شاء الله من لقاء كولومبيا وغانا. إلى حد الآن لا جديد يذكر على مستوى المنتخب التونسي لكرة قدم، كل سواء على مستوى الناخب كل سواء مع ملف لابد باش يتحل باش نعرفوا واقع مرير تعيش جدا لكرة القدم التونسية، نعرفوا من كان وراء أسباب خيبة الأمل الكبيرة اللي كانت على مستوى الإطار الفني، على مستوى الملاعبية، على مستوى الوفد الجامعي المصاحب للمنتخب التونسي لكرة قدم. وتبقى نقاط الاستفهام: هل من إقالات واستقالات في المكتب الجامعي؟ الأخبار الواردة إلى حد الآن تقول إنه الأسامي هي مش بدل، ربما وظائف بعض الأسماء في المكتب الجامعي لكرة القدم، وأيضا المناشدة تتواصل خاصة من ربيع الهوات للأسماء. يعني ما عادش يهمنا في واقع كرة القدم التونسية، يهمنا في الأشخاص، يهمنا في القضيات متاع الأندية بالنسبة لواقع كرة القدم التونسية. في كلمتين قلتهم اليوم الصباح: الماكلة متاعنا مالحة، كل مرة نبدلوا في المغرفة، وبالطبيعة الملوحة تتواصل رغم حتى تحسين ربما ظروف الأكل. أجوانا هي هات نمشيو لأخبار الأندية. الحدث اليوم في صفاقس اليوم 3 متاع العشية بأحد نزل مدينة صفاقس الجلسة العامة الانتخابية لنادي صفاقسي، كومينيكي كان صادر على اللجنة المستقلة للانتخابات للمدة النيابية 2026-2028. شكون مش اليوم يكون في مكتب الاقتراع يتمتع بحق التصويت؟ المنخرطون للموسم الرياضي 25-26 ليقتنوا انخراطهم من مقر إدارة النادي، أيضا أعضاء سوسيوف لكتيف اللي هما عندهم حق باش يقوموا بعملية الانتخاب، الواردة أسمائهم بالقائمة الرسمية اللي سلمها مكتب سوسيوس، ويشترط المشاركة في عملية الاقتراع اليوم. ما تنسيوش بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الانخراط بالنسبة للموسم الرياضي 25-26. بالمفروض تبدأ الجلسة العامة الانتخابية 3 متاع العشية، لكن عادة تبدأ 4 لاكتمال النصاب القانوني. مادام نحكي عن السيسيس، نشر النادي صفاقس البارح في الليل فيديو ثالث لرئيس الهيئة التسييرية سيد مهدي الفريخة اللي قال في أنه تقدم لرئيس السيسيس لإكمال ما بدأته الهيئة بخصوص خلاص الديون ورفع عقوبة المنع من الانتداب، وأضاف أيضا هناك ثقة متبادلة مع أعضاء هيئة الدعم، وهذا ما شجعني للترشح الانتخابات خاصة مع اتساع عدد الداعمين. وقال بطبيعة الحال يواصل دائما التحليق مع النادي صفاقسي في أهداف متعددة. نحكي على الإطار الفني، برشا كلام على الإبقاء على الكوتش محمد كوكي. النادي صفاقسي على مستوى الرصيد البشري انتداب لاعب الجرجيس، لاعب من أمل حمد مسوسة. أنا حبيت أنه التكتم يكون على الأسماء بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب، لأنه النادي صفاقسي لحد الآن رهين رفع العقوبة هذية اللي حسب العصفورة من منتظر 3-4 توصل الورقة للسيسيس من الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا محمد الكوكي مع إمكانية انتداب زوز 3 ملاعبية من عديد الأندية من كرة قدم التونسية، خاصة في ذا الخبر القادم اللي مش نحكي فيه عن المهاجم فخر الدين بن يوسف الروج اللي أعلن رسميا أمس مغادرته لاتحاد منسيري في تدوين انشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك متوجها بالشكر للعائلة الموسعة للاتحاد المنسيري. خبر افتح المجال لعديد التأويلات. هتمشي بيكم الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن اليوم رسميا عبر صفحته الرسميه فجر اليوم تقريبا مع الخمسة تاع الصباح هبط الخبر هذايا تعيين اللاعب السابق خليل شمان في خطه مسؤول عن فريق اكابر كره القدم، وياتي هذا التعيين بعد ايام قليله من مغادره شمام لمهامه في الجامعه التونسيه لكره قدم كمدير رياضي مساعد. المستقبل الرياضي بسليمان بعث للتاس، والامور قاعده تقدم في التاس نحو رفع قرار نزوله الى الرابط المحترف الثاني لكره قدم، واكد طبعا رئيس المستقبل الرياضي بسليمان انه القانون معاه وانه فما عديد الثغرات وفما ورقه جات من الاتحاد الدولي لكره قدم. وكما قلت لكم العصفوره اليوم الصباح قالت لي انه كان بريفي البارح في الليل رئيس مستقبل سليمان مش يكون في بلاتو رياضي، الليله زاده مش يحضر في بلاتو رياضي، كالمشكون من الاتحاد التونسي لكرة قدم قالوا ما تمشيش امورك في العسل. في العسل يعني انه فما قرار الابقاء على كل الاندية في الرابطة المحترفة الاولى، وربما العدد مش يولي 20 فريق، يعني ينضاف فريق الملعب الجيبسي يكمل الحساب على نادي حمام لام، يكمل الحساب ايضا على مستقبل على تقدم سقيد الدير، وأما الحمام سوسة 20 فريق 10 فرق في كل مجموعة. هذه أخبار ستكون في بحر الساعات القادمة بإذن الله. أعلن الملعب التونسي تمديد عقد حارسه عاطف الدخيلي إلى غاية جوان 2027. أعلن نادي شباب قسنطين الجزائري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير. شباب لوزداد من جهته تعاقد رسميا مع نبيل معلول، وعلى هذا نادر داود في الطريق للالتحاق بشقيقه اللي عنده ما وملح بينه وبين نبيل معلول. الإفريقيا بارتي من نهار اثنين يدخل في تربص اعدادي بضاحية قمرت بالعاصمة تحذيرا للموسم الكروي المقبل. يمتد التربص الاول اللي يليه التربص الثاني بمدينة عين دراهم تحت اشراف الكوتش فوزي بن زاتي، نقول له الحمد لله على السلامة بعد التدخل الجراحي الاخير. اربع اندية تونسية مش كون في الشامبيونز ليج وكاس الكاف الافريقية 4-6 سبتمبر 11-3 سبتمبر الموعد الاول مع لقاء الذهاب والاياب في الدور التمهيدي، ونحكي لقاء اي ملعب المهيري مش يكونوا حاضرين كل مسيسيس والترجي الجرجيسي. مش نبقى دائما مع اخر الاخبار الرياضية في الباسكيت، هزيمة موجعة للسلة التونسية امام نيجيريا البارح 84-81 مقابل فوز غينيا على رواندا 89-63، وفي قاعة رايد البجاوي اللي تحتضن البطولة العربية للمنتخبات على مستوى الشابات والشبان تحت 18 سنة. برافو للشابات تونس، الفوز البارح رسميا بالبطولة العربية بعد الفوز على الجزائر 90-41، ولقاء دور نهائي بالنسبة للشباب مش يكون منحصر بين مصر والبحرين. ذكركم انه غدوة ان شاء الله يزدل الستار. ننهي بالكرة طائرة، رسميا الاتحاد الرياضي بالنقل يواصل الثقة في المدرب الشاب المتألق اللي حبنا نوجه له تحية كبيرة لانه من خيرة ما عنا شباب تونس في الكرة الطائرة اشرف بن سالم. نقول برافو للسي اس اس، فيلكم في شبابكم وفيلكم في صغاركم، والامتياز بالنسبة للسي اس اس انه المدارس والاداني تتويجات بالجملة نهاية الاسبوع الماضي. وفي كرة اليد كل غريبة وغريبتها الا كرة اليد التونسية، الناس قامت انه الجامعة التونسية لكرة اليد عينت مدير فني لم يترشح لخطة مدير فني وما عندوش في باله انه شد مدير فني، هذاك عليه بعض الاسماء اشتكيت امس للمحكمة الادارية. نذكركم كرة اليد التونسية موعد افتتاح الموسم قسم الوطني A سبت 12 سبتمبر، السبت 26 سبتمبر القسم الوطني B. واقع تعيس زاد تعيش كرة اليد التونسية، تقوم بكري تلقى روحك مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد، وتلقى الدكاترة والناس اللي عرقت وشقات تستنى في موعد ومنصب للمسؤولية في كرة اليد التونسية. هذا هو واقعنا الرياضي في انتظار تدخلات تحسم الأمور في أكثر من جامعة تونسية. مهدي قاسم سلام عليكم الناس كل، شاهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.
4: سبور نيوز.
6: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع المدينة ببن عروس بإمامة الشيخ الياس القماتي.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه. يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلا من أصول الإيمان، وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر، وجعل لهم مكانة رفيعة، الأنبياء والمرسلين، فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل. وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا. أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل، عينهم تتغمض كما عينينا احنا، لكن قلوبهم لا تنام. وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل، 25 اسم، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلا وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله. من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها، فقد كرهوك وأبغضوك. لا، وشكون عاد أبغضوك كرهوا وكرهوا؟ إخوتك، أقرب الناس إليك، والكلهم مش بعضهم، كرهوك لأنك جميل، كرهوك لأنك حليم، كرهوك لأنك طيب، كرهوك لأنك حكيم. والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك.
عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك ويضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام إنا له لناصحون، وقالوا وإنا له لحافظون. وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلما وبهتانا لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا آتيناه حكما وعلما، والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى، الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل، إرادتك هذه قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت، لأنك لا تريد إرادة، لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمرا لا يستطيع الناس ستره، مهما بلغت درجة سلطتهم ومالهم كذا،
الآن حصحص الحق، تعلمنا أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن، وأنك لو خنت، ومعاذ الله أن تفعل، يستحيل في حق جميع الأنبياء الخيانة، ولو خنت لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك. وهذا شعور كل سارق وكل مرتش وكل مختلس وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة، عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين في كل أحواله. إحسان. شكرا سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني، عمل قلبي قد يكون عمل بمقتضاهم بعد قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحات منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم، متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على كل علم ذاك، كيتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة، إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد، أحيانا تغلب أموره نفسه تغلبه. فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فقت بروحك فما حاجة تمني زوال نعم على شخص، بتقول منين جاب ما الفلوس، زعمة مسترق، هذاك هو ذاك، ويقف غادي يقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلاب غيرك، بديت ندخل في الحسد. ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفعل. رد بالك على أخواتك، على روحك مع أخواتك، على روحك مع أولادك، فما الآباء يحسد أولادك، وتجين القصص وريت أشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير، راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نضرب شفمة عليه، وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب إذا تمس ذاك كل شيء، كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل بس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء، فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض، فما قتل قابيل أخاه إلا حسد، وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسد. دروس عبر لنحن، هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا، باش ما نتجروش، ما تمسيرش بينا الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد. تعلمنا منك يا سيدنا يوسف
أن الفساد يكون غالبا في سوء الإدارة لا من قلة الموارد. وحديثنا قياس. وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة، وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة. وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات، حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل الاكتفاء الغذائي لأهلك. تعلمنا أن حربا مستعرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر. فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر. نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم هاي منهج حياة عيش به باش ما تغلطش، باش تفيق على الوعي. ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخذ موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير. فالقحط وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوماً يسخر للمعركة سلاحاً لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادراً سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكاً فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلما، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكرا لسيدنا يوسف. من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله. فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا. إذا خبرته على حزنك شكيت له، مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك ورب يدعي لك. والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا. فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع المدينة ببن عروس بإمامة الشيخ الياس القماتي.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لقي صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه إثر انزلاقه من مسلك جبلي بالهورية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول. المصدر ذاته أكد غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت تسبح في شاطئ كركوان بمعتمدية الهورية مرتدية عوامة بحرية حيث جرفها التيار البحري في الأعماق. في إطار الحملات الوطنية للوقاية من لدغة العقارب والثعابين، تواصل مراكز الصحة الأساسية التربة وزليانة بالدائرة الصحية عقارب القيام بحصص تثقيفية تتضمن كيفية الوقاية والتعرف على الأعراض والإسعافات الأولية السليمة لتقليل المخاطر، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ذروة التعرض للدغات الزواحف والحشرات السامة التي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب، على أن تتواصل الحملات التثقيفية في بقية مراكز الصحة الأساسية. أعلنت الجمعية التونسية للعلوم التشاركية بالاشتراك مع معتمدية صفاقس المدينة والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس حملة نظافة كبرى وورشة توعوية بيئية يوم الأحد القادم 5 جويلية بشاطئ الكازينو تحت شعار إيد في الإيد ربي بارك في اليدين، وذلك للمحافظة على نظافة الشاطئ وحماية البيئة. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية الجاري في 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته أمس بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين في جنوب لبنان ردا على عمليات المقاومة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ختاما، كشفت شبكة NBC نيوز نقلا عن مصادر أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة إبراهيم إلى الآية 36، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى بداية من الآية 37، حيث قدم الله نبذة من قصة إبراهيم عليه السلام، عرض فيها بعض نعم الله على أهل مكة، وبذلك يظهر الربط بين هذه الآيات وبين الآيات السابقة التي ذكرت نعم الله التي لا تحصى، والتي يغفل عنها المشركون ولا يدركونها بسبب ضلالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. بعد أن بين الله تعالى بالأدلة أنه لا معبود سواه، وأنه لا يجوز عبادة غيره، وأن قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلوا نعمة الله كفرا وعبدوا الأصنام، ذكر هنا أن إبراهيم أبا الأنبياء عليه السلام نعى على قومه عبادة

الناس، أي يا رب إن الأصنام كانت سببا في ضلال كثير من الناس عن طريق الهدى والحق، حتى عبدوهن وكفروا بك. وقد أضيف الإضلال إلى الأصنام في قوله تعالى أضللن، لأنها كانت سببا في الضلال عن عبادتها، وذلك بطريق المجاز، فإن الأصنام جمادات لا تفعل. فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي فمن صدقني في ديني واعتقادي بوحدانية الله وتبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة لك والبعد عن عبادة الأوثان، فإنه مني، أي على سنتي وطريقتي. ومن عصاني وخالف أمري فلم يقبل ما دعوته إليه من توحيدك وعدم الشرك بك، فإنك قادر برحمتك وفضلك على أن تغفر له وترحمه بالتوبة عليه إذا اهتدى وأناب إلى الله عز وجل ونبذ الأصنام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بعد الدعاء الأول الذي كان قبل بناء البيت، دعا إبراهيم بدعاء ثان بعد بناء البيت الحرام وعند عزمه على مبارحة المكان ومغادرته، تاركا هاجر وابنها إسماعيل فيه. نادى ربه متضرعا: يا رب، إني أسكنت بعض ذريتي وهم إسماعيل ومن ولد منه بواد لا زرع فيه، وهو أرض بين جبال، وهو وادي مكة لا يصلح للنبت لأنه حجارة. عند بيتك المحرم، أي الذي حرمت التعرض له والتهاون به ومنعت فيه سفك الدماء. ثم دعا إبراهيم ربه: ربنا ليقيموا الصلاة، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة فيه ويعمروه بذكرك وعبادتك. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي فاجعل قلوب بعض الناس تسرع إليه شوقا ومحبة وتحن وتميل إلى رؤيته. والمقصود من الدعاء أن يكون المكان أو الوادي وهذه الأرض القفر مقصدا للناس يترددون عليه ويزورونه شوقا لإقامة الصلاة وللحصول على الأمان ولتقضى حوائج المقيمين والزائرين وليصبح أهله مؤنسين. وقد أجاب الله دعاءه فشرع الحج والعمرة وألهم الناس الحج في آلاف السنين وإلى ما شاء الله لا في مدى حياته فحسب. وفي هذا إظهار لقدرة الخالق وصدق وعده. وارزقهم من الثمرات، أي فبما أنه واد غير ذي زرع فارزق ذرية الذين أسكنتهم هناك من جميع أنواع الثمار الموجودة في سائر الأقطار عن طريق الزائرين، ليقيموا في هذه الأرض المباركة ولا يهجروها، ليذكر فيها اسم الله كثيرا وليعمروها ويخدموا الزائرين الحاجين والمعتمرين لعلهم يشكرون، أي وارزقهم من أنواع الثمار رجاء أن يشكروك على جزيل نعمتك بإقامة الصلاة وكثرة العبادة. وفي ذلك إيماء إلى أن تحصيل منافع الدنيا إنما هو للاستعانة بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات. وقد استجاب الله دعاءه وتحقق فضل الله ورحمته وكرمه، فبالرغم من أنه ليس في البلد الحرام مكة أشجار مثمرة، فإنه تجبى، أي تجلب إليها ثمرات ما حولها من البلاد من أنواع ثمار الفصول الأربعة، استجابة لدعاء الخليل عليه السلام. وقد امتن الله بهذه النعمة
على كفار

0: قريش، فقال في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي، تعلم ما في باطني، وتعلم ما أجهر به من الدعاء، وأنت أعلم بأحوالنا ومصالحنا، وتعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء، فلا حاجة لنا إلى الطلب، وإنما ندعوك إظهارا لعبوديتنا لك، وافتقارا إلى رحمتك، واستعجالا لنيل ما عندك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أي ولا يغيب عن الله شيء من أمر خلقه في الأرض أو في السماء، فهو خالق كل ذلك، فكيف يخفى عليه؟ وهو عالم به، ويعلم حاجة خلقه، ويعلم ما يصلح لحالهم، وهو المدبر الحكيم الخبير. ثم حمد إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل على ما أنعم به عليه حين رزقه من الولد بعد الكبر واليأس من الإنجاب، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. شكر إبراهيم ربه الذي وهبه ولدين هما إسماعيل وأمه هاجر، وإسحاق وأمه سارة، وكان إسماعيل أكبر من إسحاق ب13 سنة، وقيل لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم 99 سنة، ولما ولد إسحاق كان سنه 112 سنة. وقوله على الكبر لأن المنة بهبة الولد في هذه السن أعظم، إذ الظفر بالحاجة وقت اليأس من أعظم النعم، ولأن الولادة في تلك السن المتقدمة كانت آية لإبراهيم. ثم أثنى على الله بقوله: إن ربي لسميع الدعاء، أي إن الله ربي سامع دعائي وقولي، ومجيب من دعاه، وعالم بالمقصود، سواء صرحت به أو لم أصرح. ثم عاد إلى التضرع إلى الله ودعا بما يكون دليلا على شكره له، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي رب ثبتني وذريتي على طاعتك، واجعلنا مؤدين صلاتنا على أتم وجه، محافظين عليها، مقيمين لحدودها. وخص الصلاة بالذكر من بين فرائض الدين لأنها عنوان الإيمان ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء والمنكر، وما من عبادة توثق صلة العبد بربه مثل الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي اقبل يا رب دعائي أو عبادتي. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان البيت الحرام بعد ذلك زمن إسماعيل طاهرا من الشرك، وكان يقيم وأهله فيه الصلاة، وأورث ذلك أبناءه حتى جاء من ورائه خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا هواهم وأغواهم الشيطان، فدنسوا البيت وعمروه بحجاراتهم. ولما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليطهره وليعيد قومه لملة أبيهم إبراهيم، صدوه عن سبيل الله وآذوه وآذوا أتباعه، ثم أخرجوهم من أرضهم وديارهم، فداسوا بأعمالهم حرمة البيت، وظلوا عن ملة إبراهيم عليه السلام. ثم دعا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي ربنا استرني وتجاوز عن ذنوبي وذنوب والدي وذنوب المؤمنين كلهم يوم يثبت ويوجد الحساب، فتحاسب عبادك وتجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. روية أن أمه كانت مؤمنة، فالاستغفار لها مشروع، وأما استغفاره لأبيه فكان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال عز وجل في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ودعاء إبراهيم لنفسه لا يلزم منه صدور ذنب منه، وإنما المقصود منه الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد على فضله وكرمه ورحمته. وسمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة. أهلا
1: وسهلا. أنغام اهدئت موسيقار.

لا لا كيفاش وهل يحصل ذلك؟ ها هاو از ذات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اش باش نقول لكم؟ نقول لكم قيلوله ممتعه ان شاء الله مع بعضنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا موجاتنا في اللقيت هذايا. نعرفوا برشا منكم في طقس حراره مرتفعه بكل حراره تستنوا فينا في برنامج برد القايله، البرنامج اللي تدخلوا في غرغور القايله وكي تخرج منه تخرج في غرغور القايله، لكن تعدي وقت مزيان ممتع حلو برشا مع احلى مستمعين على موجه اذاعه صفاقس وين ما كنتوا. اهلا وسهلا مرحبا بكم معنا كسوسوا تسمعونا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على أبليكاسيون راديو صفاقس وإلا على السيت زادة كيف كيف راديو صفاقس بوانتين تشوفونا في المباشر تعملوا معنا أجواء زادة حتى على الفيسبوك. دونك أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. هذه ألفة زميت تحييكم تقولكم أهلا وسهلا، منيش وحدي كيف العادة وتقريبا نفس إكيب أمس العشية. دونك معايا أنور بوجلبين في الإخراج الفني، معايا منع اجمل كيف كيف، ومعايا يسرى الغربي في الديجيتال. اهلا وسهلا ومرحبا بالكيب الكل. معايا سفيان خديمه لا في ستاندر، واكيد باش تبداو تسجلوا ارقامكم الهاتفيه من توا على 70164 280 70164 280. مع بعضنا نعدي ان شاء الله وقيت مزيان. تعرفوني نحب برشا الفضاء هذيا، قد ما يصعب على المستوى الحراره الطقس قد ما هو بمحليه، خاطر هكا نشعر ببرشا حب وبرشا تفاعل بينا وبين المستمع نمتعنا. ناخذوا تليفوناتكم على رواقه، نحكيوا معاكم، نشوفوا اجواءكم شنية، وكل حصه شنو الموضوع اللي نجموا نحكيوا فيه من غير ما نعقدوا الامور، باش نخليوها قيلوله مزيانه ممتعه مع جائزه قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس. بعد شويه نعطيكم سؤال المسابقه في انتظار للديديكاس نتاعكم. ان شاء الله ديما الافراح عامره دياركم. الف مبروك للناجحين مجددا في مناظره النوفيام وعقبال ان شاء الله السيزيام ودورة الأبطال بالنسبة للبكالوريا. ديما فرحانين معاكم، ديما معلمين معاكم أنت خيبون كيف، وإن شاء الله وقتنا الكل يكون حلو كيف اشتغلنا توا يسرى محنوش.

فرنسي عجرا في مستنياك. خلطتنا الدقيقة 53 بعد الساعتين، عملنا جو طربي بامتياز بديناه مع الفنانة التونسية يسرى محنوش، أوقاتي بتحلو. من بعدها زاد إعادة بصوت نانسي عجرم للفنانة عزيزة جلال، إن شاء الله عملتوا كيف في قيلولتنا، إن شاء الله قيلولة مريحة، قيلولة ممتعة ليكم الناس الكل وانتم تسمعوا في أمواج إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كما تعرفوا في برد القيلة باش ناخذوا تليفوناتكم أكيد على دفعتين على القليلة 7164280، تلقاو صوفيين في ستاندار. سؤال الموسيقى باش نعطيكم تو سويت، فقط حبيت نذكركم اللي الجائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. السؤال هو الحقيقة من الأكتواليتي ومن حاجة باهية برشا ونحبوها زادة، وتعتبر الحقيقة غالية ولكن نحبوها، ومن الفواكه الجافة، ونحكيه ديما من أرفع الأسعار هي يمكن البندق، من بعد هي فهمتوني ذولي نحكي على الفستقة يظهر لي هكا. دونك صابة الفستق لهذا الموسم حبوا نسألوا قديش تبلغ صابة يعني التقديرات صابة الفستق بولاية قفصة لهذه السنة، تعتبر خاطر صابة قياسية وارتفاع ملحوظ في معني الكمية بالنسبة للسنة، والحمد لله وإن شاء الله نتمتعوا الناس الكل التصدير وي، أما زادة حتى احنا نشبعوا نتبنوا الفستق بالكش يقل يرخص شوية، واللي يعملوا الحلويات ينقصوا شوية في الأسعار، واللي بش يعرس ولا عنده مناسبة وقت يرخص له شوية الحلو، يا ربي شخص خاطر بالحق ياسر غالي ياسر مكلف أجواء الحلو، وترجع زادة بالأساس الحقيقة لغلاء المواد الأولية، أسعار المواد الأولية كما الفواكه الجافة. هذا بالنسبة لسؤالنا لمسابقتنا لنهار اليوم. فقط حبيت نقول لكم أنه باش يكونوا إن شاء الله حاضرين معايا في ساعة مش تكون لنا عودة على مهرجان ساقية الدير في دورته الثامنة، باعتبار اليوم صارت الندوة الصحفية اليوم 10 متاع الصباح بدار ثقافة ببحر، وكنا واكبنا هذه الندوة وباش نعطيكم أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. سينو شنو آخر نحب نقولكم، نحب نقولكم اللي باش يكون في استضافتنا بعد شوية في أجواء كشفية بامتياز، يحضر معانا إن شاء الله بالتليفون سي مختار مقني، وين باش يحدثنا على النشاط الكشفي وتظاهرة ثقافية كشفية عمومية بعنوان ليالي رواد الإبداع والثقافة، مش تصير في سيدي منصور، شط سيدي منصور وين الولي الصالح، من الأربعة متاع العشية حتى النصف الليل. دونك صحة ليكم، الانطلاقة تكون اليوم الأربعة متاع العشية، اليوم الجمعة 3 جويليا، تتواصل غدوة السبت 4 ونهار لحد 5 جويليا بأكثر تفاصيل لين عودة إن شاء الله معاه بعد شوية. وبعد 3 باش نعملكم الإهداءات الخاصة بنجاح تلمثة النموذجي، ونبارك لكم من جديد إن شاء الله ديما الأفراح وديما المسر رات عندكم. موسيقتنا حاضرة حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ألفة معاكم حتى للأربعة ونصف.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أسفرت حملة مشتركة نفذتها بلدية صفاقس للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف بكل من طريق المطار ونهج الأردن والشارع البيئة وطريق المحارزة، أسفرت عن حجز كمية من السلع والمعدات. انطلقت اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا والمتحصلين على معدل يفوق 16 التي تتواصل إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 8 جويلية. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 جويلية من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، كشفت شبكة NBC نيوز أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط، مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية. واصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على جنوب لبنان، في وقت قال رئيس لبنان جوزيف عون إن صيغة الإطار التي وقع عليها لبنان في واشنطن هي أفضل الممكن، مؤكدا أنها لا تشرع لبقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى و21 مصابا. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 4. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة
3: ديمة
4: برد القايلة برد القايلة.
0: تبع موجتنا وعيش الصيف وعيش
4: الصيف. برد القايلة.

يسموا الغناء ويسموا الأخبار والأخبار المتنوعة متاعنا. دونك حاجة تفرحنا برشا. شكرا على ثقتكم فينا وعلى ثقتكم في إذاعة صفاقس. أكيد بعد شوية نعطيكم تفاصيل الخاصة بالدورة الثامنة لمهرجان ساقيتنا. نعم ساقيت الدير برشا برشا قاديكم المهرجان إذا بشوية بشوية في دورته الثامنة. 6 سهرات أو 7 سهرات الحقيقة. مهرجان ينطلق نهار 8 جويليا تواصل إلى غاية 14 جويليا. 7 سهريات محليهم متنوعين الحقيقة. سيبليو فيهم تقريبا كل الشرائح العمرية. الجمهور كل ينجم يكون حاضر. معناتها الشرائح العمرية كل تنجم تكون حاضرة. تلقى الفن الشعبي, تنجم تلقى تونسي الأصيل, تنجم تلقى الراب, تنجم تلقى المسرح, الفن الطربي كما قلنا. دونك تلقوا برشا حاجات إن شاء الله بعد تفاصيل الكل تعرفوها. نذكركم نص مسابقتنا واللي هو نحكيه على فواكه جيفة من طراز رفيع. نحكيو على الفستق نحكيو على الفستق, والفستق سنة يبدو انه ان شاء الله صعبة قياسيا. دونك ان شاء الله الخير يعم علينا الناس الكل. صعبة قديش؟ حسب التقريب تقديرات صعبة الفستق بولاية قفصة, هذا حسب اخر تصريح صار اليوم مباشرة من المسؤولين عن الادارة الجوية للفلاحة بقفصة. دونك تجمو تلقاو الاجابة تصير فيه وتلوجو تبربشو وتلوجو عليها وتقولونا 70-164-280. تنجموا زادة تواصلوا معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك وجاوبونا, والجائزة قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. توا المفيد وهي تسمع فينا وتقول لي أنا توا في الكهرباء, ترى هنسمعوها شوية من بين اللي نورونا واللي فرحوا عائلاتهم وفرحوا هما زادة خدموا وتعبوا ولقاو. دونك نحكيو بالطبيعة نحكيو على الجميلة خديجة أو خديجة. أنا أقول لها خديجة وأمها تقول لها خديجة. شو نقولوا خديجة ولا خديجة؟ الأساسيال هي بيدها الجميلة خديجة المهيري اللي نجحت في مناظرة النوفيام. ألف ألف مبروك إن شاء الله الالتحاق بالمعهد النموذجي. حاجة تفرح برشا أكيد, برشا فرحة وبرشا حب أكيد وبرشا حتى دمعة الفرحة على هيك التعب سيسور. إن شاء الله عقبال خوك هادي. تحية ألف مبروك لدكتورتنا سلمى المنيف, نقولوا لها إن شاء الله ديما فرحانة العزيزة سلمى المنيف. ألف مبروك للباباتك مصطفى المهيري, والتحية هذه ديما ما ننساوش فيها لمامي ولبابي. مامي هادية وبابي صالح المنيف, مامي صديقة وبابي حافظ المهيري يهني ويقول لك عقبال إن شاء الله نشوفوك في البكالوريا ونشوفوك أحلى عروسة. هذه بوسة من عندي أنا لك خديجة. إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما تفرح بابا وماما والعائلة الكل.

0: ردوا بالكم لا توقفوا، ديما صفقوا، ديما افرحوا، ديما تفائلوا خيرا، واللي يتفائل خيرا يلقاه، هكا ولا تفائلوا خيرا تجدوه. 23 دقيقة، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا معنا في برد القايلة. بعد شوية باش ناخذ مكالماتكم، راني نستنى فيها ومتوحشتكم، نستنى فيكم على 7 164 280. تلقى سفيان خديمة في ستوندار يستقبل تليفوناتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. احنا باش نحكيو تود سويت الحقيقة على تظاهرة مازالت كي تظاهرة تأسيسية، هذه خليني نقول تظاهرة جديدة باش تصير في شط سيدي منصور، الانطلاقة اليوم 3 جويلية، وبعد شوية تقريبا بعد سويعة من توا أو سويعة غير بوعة، خاطر النشاط يبدأ 4 متاع العشية. نحكي ويسعدني برشا باش نحكي على هذه التظاهرة الثقافية الكشفية للعموم، هي تظاهرة هذه مع القائد العام للجمعية التونسية للإبداع الكشفي سيد المختار مقني. أهلا وسهلا ومرحبا سي مختار.
1: مرحبا بك أختي، مرحبا بإذاعة ساقس.
0: أنسنا برشا على مواجهة صفاقس،
1: شرفنا برشا بيكم ومرحبا بيكم وبارك الله فيكم زيدا على التدخلات نتاعكم على هي الأنشطة نتاع صفاقس، وبارك الله أي. فيكم مرحبا.
0: إيه حيشك، أنت عطينا فكرة شاملة على التظاهرة هذه اللي هي في دورتها الأولى.
1: الدورة الأولى هذه يا سيدي، الدورة هذه احنا الجمعية التونسية للإبداع الكشفي حبينا نعملوا التظاهرة هذه باش نحيوا المنطقة نتاعنا ثقافيا ونحيوا الشواطئ نتاعنا.
0: معقول؟
1: إن شاء الله نكون إن شاء الله في المستوى، وإن شاء الله نلقاو الناس الكل إن شاء الله تكون يد واحدة، فهمت ولا كاش حاجتنا؟
0: إن شاء الله. به احنا تعودنا الحقيقة ينشط برشا، هو سيدي منصور ينشط بطبيعته في الصيف وتولي فيه برشا حركية وبرشا أقبال، فما بالك وين مقام الولي الصالح سيدي منصور وقت فعالية المهرجان، مهرجان سيدي منصور تنشط الحركة غادي وتزهى الدنيا ونلقاو الاسطنبيلي ونلقاو الجو هيك الكل، كأنه استبقته شوية، كأنه تمهيد للمهرجان تكامل، شنو بالضبط يعني؟ علاش تظهر هذه في الوقت هذا بالذات؟
1: بالطبيعة حبينا نسق المهرجان بشوية، فهمت ازاي؟ خاطر النشاط نتاعنا احنا فهمتي لا نشاط تلقائي، نشاط من غير فلوس كما يقولوها، احنا فهمتي عندنا شعار كون نبديو المنيعة نتاعنا بنفاياتنا، احنا ننشطوا برشا شوية على البيئة فهمت ولا، ونحبوا نحيوا المنطقة على الشواطئ وعلى السواحل نتاعها، ونلموا الشباب نعلموهم العمل التطوعي الجماعي والفردي فهمتي، يرسخوا فيه من الهوية الوطنية والبيئية فهمتي، معناتها تحبوا العائلة، احنا ما نلوجوش على ما جبناش حاجات باش نعملوا هكا حاجات كبيرة بفلوس وكذا، لكن نحبوا نعملوا حاجة نصنعوها بيدينا.
0: معقول؟
1: نكتشفوا، نحبوا نكتشفوا مواهب، نحبوا نكتشفوا قيادات جديدة للجمعية، نحبوا فهمتوا لا كاش حاجتنا.
0: فما تنشيط زادة وفما مشاركة معناها للأطراف اللي موجودة في الجمعية، يعني نحكي لهنا للقادة والقائدات.
1: ايوا تم برشا أطراف، عندنا مركزين برشا على المرأة. التظاهرة متاعنا هذه تهدف إلى ترسيخ القيم الكشفية المتمثلة في الوطنية والإبداع والانضباط والتطوع، على التمكين الاقتصادي للمرأة، مش عندنا المرأة العاطلة معناتها موجودة برشا في السياق، أصحاب الصناعة، أصحاب الشهادة المعطلة وفهمت، ونحب نعملوا هكا بعث المهنة الصغرى متاع المرأة، وتفعيل مبدأ الاقتصاد الدائري من خلال حملة كتاب ينقذ كتاب،
0: مهمة برشا نشوف فيه النشاط هذا الحقيقة. أنا مسيرش نحب نلفتوا الانتباه ونركزوا عليه شوية، خاصة الفقرة هذه خليني نقول، خاطر هو جزء من التظاهرة، واللي هو حملة كتاب ينقذ كتاب، تعزيز قيم المواطنة، هوني بالنظافة الجماعية زادة للشاطئ، لكن أعطيني نحكي خاصة على الحملة هذه، كتاب ينقذ كتاب إيش معنى؟ مع تخاطر كما نقولوا باش تهز كتاب وتخلي كتاب.
1: احنا مبدئيا
0: اي
1: مش نحاولوا ناخذوا لقطه
0: باهي،
1: ناخذوا لقطه مش نسجلوهم ونقيدوهم ونخليهم نظم، خاطر تواك مش ياخذ كتاب راه مش ماشي يتلفوا معناته، فهمت ولا؟
0: اي بالطبيعه احنا حاجتنا باش نستحضروا عليه
1: الحمله هذه ان شاء الله مش تتواصل، اذا كان نجحت لنا مثال اليوم احنا هي تجربه اولى، ماشي نعملوا مبادره، اذا كان نجحت مش تواصل على مدى الأشهر اللي مدينت معها سبتمبر، وإن شاء الله نمشي لما دي عندنا تظاهرات، نحب نعمل عندنا تظاهرة أخرى في إن شاء الله في الكورنيش، تظاهرة أخرى إن شاء الله في قرقنة، نمشي نفس النشاط اللي مش نعملوه في سيدي منصور إن شاء الله، باش نحاول نطوروا به بشوية بشوية، مش بجيبنا حد بالفلوس الناس كل مش تتطوع، نمشي معاملين برسعة على حاجة جديدة، ماذا بينا نخليهم مفاجئات.
0: خلوا ملا شوية المفاجآت، يعطيك الصحة في مواكبة أكيد باش تكون على موجه إذاعة صفاقس، وللناس اللي باش تجي على عين الماكين وتكتشف برشا راهم يحبوا يلقاو وين يعشي وين يبدلوا الوقت ويشموا النسمة.
1: إن شاء الله عطاونا وعود،
0: أي
1: إن شاء الله اللي عطاونا وعود يفيو بالعود نتاعهم
0: أكيد، تعرفوا تتعاملوا مع ناس في المستوى إن شاء الله.
1: إي إن شاء الله إن شاء الله، إحنا كما تعرف أنت في صفاقس معناتها كل الحفلات اللي قاعدة تصير بالملايين، باش ما نقولوش حاجه اخرى بالملايين قاعده تصير، احنا فهمتي لا ناس مش تتطوع ان شاء الله اللي ماشيين.
0: يعطيكم الصحه، هذا هو، شكرا لك سي مختار، يعطيك الصحه. دونك خليو نكتشفوا بقيه الفقرات اكيد تباعا ان شاء الله في المهرجان اللي تواصل ايام الجمعه للسبت ولا حد من الاربعاء حتى نصف الليل معناتها حتى الاخر السهره. صحه ليكم، نسمه بحريه مزيانه في شط سيدي منصور وتتفردوا ام ميم طون وتفيدوا. شكرا لك سي مختار. اذا مقني القائد العام للجمعية التونسية للإبداع الكشفي، تحياتي لك. موزيكا نمشي مع الجو التونسي توا أنور، شو مع الجو التونسي المزيان، ومن بعد وهو ناخدو تليفوناتكم اللي تخلطنا على 70-164-280 وكنا سألنا قديش تقديرات صابت الفستق لهذا العام بالنسبة لولاية قفصة.

0: نحبك ايه نحبك ايه وعملنا عليها جو احنا هوني في استوديو شال عملتوا انتم زادة كيفنا برشا جو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في برد القايلة لي انا هذا اول عدد خلال هذه الشبكة وفرحانة برشا باش نتلقى بكم كل نهار جمعة من الساعتين ونصف للاربعة ونصف متاع العشية. سينو ديما تلقوني في برنامج تونس بعينينا كل نهار ثلاث من العشرة حتى النصف النهار, وتلقوني في برنامج استوديو الصيف كما امس العشية كل نهار خميس من الخمسة حتى الثمانية ونصف تاع الليل مع زميلتي حنان بن جميعة. دونك تلقوني ثلاث خميس وجمعة في أجواء إن شاء الله تكون كلها رايقة ومزيانة. قبل ما ناخذ تليفونات نستسمحكم باش نعدي بلاغ الضياع اللي يخص خونا زياد الغربي أو الغريبي الحقيقة موش واضح. الضياع بوختفوي لونه أزرق اللي يلقاه هو فيه بطاقة تعريف وطنية وفي رخصة سياقة في شارع الجزائر تقريبا هكا ضيعوا. دونك اللي يلقى الوريقات هذوما باسم سي زياد يتصل به على رقم 53 549 3 3 3 53 549 3 3 3. إن شاء الله تلقاه مريقاتك يا سي زياد وتكلمنا وطمننا زيادة وتبدأ أنت فرحان ومش مشكلة في البورتفوي أزرق ولا مش أزرق, ليسونسيال بطاقة تعريف وليسونسيال رخصة السياقة. 3:35 دقيقة نتلقى وتوب مستمعينا وفقرتنا المزيانة والحلوة والجزء الأهم الحقيقة في الحصة. خلينا نستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية. عسلامة هذولي سيهم معنا
1: مدام فاطمة.
0: فاطمة مرحبا بيك يا فاطمة.
1: عسلامة يا ألفة يا باهية يا سمحة عايشك
0: يباهي يامك يا للا صفا يا عايزك
1: الله يخليك. مدام فاطمة من نابل.
0: مرحبا من نابل.
1: نابل ايه نابل وتبع فيكم في صفاقس فين انتم وينانا.
0: انت تعيش في نابل ولا في صفاقس؟
1: لا في نابل.
0: تعيش في نابل يا للا مرحبا مرحبا هاي للا. نقول لك حاجة نعطيك سكوب ما يسمعنا حتى واحد خطرين ماذا بيا ما نقولش اما مش نعطيك سكوب وهكا كان انا وياك ما بين ما يسمعنا حد
1: ما يسمعنا حد.
0: الجمعة هذه ثلاثة ذي في برنامج تونس سبعين ماك تعرفوه برنامج سياحي بالأساس ثم ثقافي ونتعرفوا شوية على العادات والتقاليد الموروث المادي والمادي. الجمعة هذه باش نزوروا ولاية
1: نابل.
0: برافو هيا لله ما لا توعدني باش تسمعنا مليح وباش تشارك معانا ونحبوا الإضافة سيختو يا فاطمة.
1: إن شاء الله إن شاء الله والله معاكم ديما معاكم
0: الناس قوموا بعضنا ورقمك هوا عندنا ومرحبا بيك معانا فاطمة وتأنسنا
1: طول ماما معاكم
0: يعيشك ونعملوا راهو ديما نشيرش لي كونتاكت نحبوا راهو أميلي البنات واللي يحكيوا على الولايات.
1: يعيشك يا غالية.
0: يلا فاطمة شو تعرف الدنيا في ساعة خلنا تعرف عليك.
1: سفيان زادة محلاها
0: يعيشك
1: ربي يعيشك
0: يفضلك فاطمة. قلي
1: والله ربت بيت
0: ربت بيت ربي يكون في العون ربي يحفظهم لك ربي يحفظهم لك
1: أي لا منصف وسيف
0: ربي يعيشهم لك منصف وسيف. ملا أجواء مزيانة في الصيف عندك مع منصف وصيف
1: بارك الله. عندي بني طريف البني شوية تعب وشوية ترهيد وشوية لك هي خير
0: ربي معاكم إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله. وش يعملوا في العطلة يسيبوا القلق عليك شوية ولا لباس
1: والله يقول بيخدم عنده فلاش لانز نتاع تصوير ذاك
0: به يعطي صحة كبير شوية مع طفل عمر سيبون حسيبهم صغيرات يتكربوا في الدار اي بيه فاطمة لازمتنا نسألوك عنا سؤال مزيان برشا ديما نحبه وناخذه منه ونستلهمه من غدوة الحي شنو نجمو نطيبو. شو طيبت اليوم انت فاطمة في نابل
1: مثلا اليوم؟ والله ايش نقول لك يا عزيزتي
0: انا ما في حد شيء عادي جدا
1: تحيرني علاش اي لحظه يا ألفة خاطر الماكله شنو اللي تحيرني ولادي ما ياكلوش اكل المرق وكل الحكايات والدنيا تكون
0: كان شويه
1: باه. اليوم عملت كويسات طيبت ونزار
0: صحيح
1: عملت كرياكاي وعملت بطاطا قصيتها ذاك الشراف هذاك نتاع الملح
0: هاي مزيانه
1: شويه
0: سميحه
1: وشويه ملح وشويه كركم وبعد قليتها
0: صح
1: وكرنت في المقلي وسلطه خضراء هو يمشي
0: هذاك جو الصيف هذاك جو الصيف ها
1: والله هيك هو
0: تعرف كعيبات سردينه ومعهم شويه زيت وهريسه وتخرج من الحكايه زاده اسهل من ما فماش عندينا فطور بنين وثري معناها القيمه الغذائيه الاوميغا 3 اللي في السردينه والفوائد الكل وبصراحه مش تشيل
1: ما شاء الله وي ربي يداوم علينا النعمه الحمد لله
0: يعيشك يا فاطمة مونستي هاي قولي توا بما أنه نحكيه على صابة الفستق من أكل الفستق وتحبه برشا ولا ساعة
1: سبوة ما الله غالب إمكانيات فماس يا ألفة أما شيء غالي غالي برشا كان خلطنا على طريف
0: شويه ذويقه شويه ذويقه تقول انت اسمع وعدك بينا عاد المولد النبوي الشريف ان شاء الله في شهر او دونك شفت الايام قديش فيسا فيسا فيسا تجري ونبداو نحكيو عاد على الفيكيا وغالي الفيكيا وان شاء الله البرك شي مره هذه نعملوا الكلنا نعملوا عصيدة الفستق المره هذه مدام صافا قياسيه ها
1: ان شاء الله
0: والله ان شاء الله ليش لا اي قل لي قديش زعما صابا سنه التقديرات الاوليه
1: وحدي في 2027 تم 4900 طن
0: انت هكا تقول 4900 طن حسب هكا ما بربشت انت
1: 4300 يا ألفا
0: هكا تقول
1: الفرق 600 طن هكا يا ما نعرفش
0: احنا سجلنا المحاوله نتاعك فتومة الجميله وان شاء الله يا ربي
1: والمال بالويبه يا ألفا
0: اوه عودة عودة شنو قلت لي
1: هذوك مكسور محليكم والله محليكم نحبكم راني نحبكم ما نعرفش علاش اللي قاعد نحبها برك
0: محليك والله يعطيك الهيبه اش قلت لي توا
1: نسيتني في القايله بس اصلا ما نحسش بها القايله
0: هو السحنا ريهينا في برد القايله ديما نقولوا تو كنت صور في ستوري تو تلقاوه على انستغرام قلت نفس الكلام هذايا راهو انا شعاري في برد القايله ما فماش قايله ما نرقدش هنا ما ترقدوش انتم
1: والله
0: نحرم
1: احنا يا بنتي الجو هذا خليكم يرقد
0: هاك عندنا طريقتنا سبيسيال باش نعملو كيف يعيشك ومحليك فاطومه وان شاء الله بالتوفيق ميرسي انفينيمون محليهم دعواتك ومسمحهم ومزيانهم ومزينك انت زاده شكرا لك فاطمه ناخذ اتصالي من بعد الو عسلامه اهلا وسهلا
2: لاباس
0: خونا ماهر معايا
2: اي
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: لاباس الحمد لله
0: شنو هي الامور سي ماهر
2: والله لا بس
0: هو انا ما خديتش فاطمه ما خديتش اللقب نتاعها ما مش مشكله نرجع لها من بعد اما في صوره ما ربحت بيان سور وان شاء الله مربوحه انا نقول حظ سعيد سي ماهر اللقب شكون
2: ماهر الزويري
0: ماهر الزويري مرحبا بك سي ماهر كلام فينا من صفاقس
2: اي
0: من وين بالضبط من صفاقس سي ماهر
2: لا جرمده
0: طريق جرمده
2: اي
0: اللي عليها العمده
2: هو
0: الشيء عادك بيكم يولي عندكم المهرجين عاد مهرجين قرمدة وجو مزين تحفل الدنيا تحفل وقت المهرجين في مركز سحنون ميلا وانت مركز شنو انت
2: انا في بوزين
0: بوزين ايه باغاليل معناها مش بعيد منطقة قرمدة
2: انا نخدم غادي بحبيه
0: صحيت يا سيدي ربي عينك شنو تخدم سي ماهر ربي عينك وشدك بصحة بدنك ان شاء الله وشنو الاختصاص متاعك اللي تخدمه في النجارة
2: موبيليا
0: موبيليا وشنو اللي خارج التوندونس متاع توا جديد جديد أكثر حاجة
2: والستراتيفي
0: والكابيتوني مازال ولا
2: لا بتايوفا شوية شوية خدموه على الأول ودا ينقص
0: دا ينقص شوية الكابيتوني ولا يرجعوا يميلوا الاستراتيفي أكهو
2: لا مش يرجعوا للبلد
0: أبو
2: هاي
0: بي هانا نحاولوا نحن ندبروا هكا شنو ما التوندونس معاك سي ماهر ربي يوفقك يا سيدي اي قل لي اي قل لي افطرت ولا ما زلت ساعة
2: توا اخذ ضربة وقت اللي كلمني
0: شفاء ان شاء الله بالشفاء ولهنا كليتش كعيبة الغلة نطمينو كان تعرف ما زلت ما كليتش كعيبة الغلة نستنيوك تاكل كعيبة الغلة وبعد تدخل معنا ما حتى مشكلة سي ماهر عادي جدا نرجع لك راني
2: لا عادي
0: شو الفطور مالا سي ماهر
2: شكشوكة
0: اي يا ريت حكل فاين تو شكشوكة يا سي ماهر بنين يبدا بالخضرة صيفية ولا شتوية
2: لا بالديش
0: بالشفاء انا اوتوماتيكمون مشى في مخي شكشوكه اللي بالخضره دونك هي بالصيفيه اللي بالقرع والفول والبصل والا اللي بالخضره تلقى فيها زيدوها معناتها زيدوها السلق ولا السبنيخ هكا ولا
2: الوالده عندي الوالده الطيبه
0: وفرحه وبالشفاء والهنا
2: تعملها
0: اي بالقديد بيان سور هي جوع على القديد نتاعها ان شاء الله حتى بالزيت نتاعو ليسونسييل فما بنت القديد يا سي ماهر تحب الفستق ولا ما تحبش الفستق؟
2: لا نحب الفستق
0: تحب الفستق؟ أيبي حتى كنت رأينا شنفوت على الفستق كنت رأى الحقيقة معناها الفاكهة المفضلة عندنا أما كما قالت فواكه الجافة أختنا فاطمة بالحق معناتها الغلاء نتاعو يخليك تقول هكا شوية يبدأ في قدره وكهوة نموت عليها كونكاسي مثلا مع العصيدة محليها
2: لازم باش نشريوها ومش لازم ما نشريوها
0: اي هي مو قديش من كل حاجه مش لازم نقول ما نشري حتى شيء في الاخر
2: لا
0: ان شاء الله ديما عامره ان شاء الله ديما عامره وبالقليل نعيش وما يسالش اي سيدي قديش الصابه تقديرات الصابه السنه
2: 4900.
0: تقول 4900 لوشت على الإجابة وإلا القطعة تبعت مدام فاطمة؟
2: لا لا لوشت.
0: لوشت باهي يا سيدي، انا نفرح كي تقولوا لي لوجنا، وليسونسيال ان شاء الله تكون الاجابه زادة صحيحه. نجتهدوا اللوج كيفاه
2: قلت لك لوجت ما قبل ما تقول مدام.
0: لا لا يعطيك الصحه، تنجم يكون راهو عادي جدا، انا بدي جاكسبت انه تقول لي راني نجم نكون خديت من اللي قبلي، عادي جدا. كيما زادة نفرح برشا وقت اللي المستمع نتاعنا يلوج ويبحث على الاجابه، ما احلى نحبوا المستمع البني نجم يحط يقدم افادات ويزيدنا معلومات. شكرا لك سي ماهر. على شكون تحب تسلم؟ يسالش نعمل ديديكاس، شكون تحب تسلم؟
2: المدام والوالده والوالد والفاميلكم،
0: ربي فضلهم لك. شكون اللي طيبت لك شكشوكه بالدجاج او مرقه دجاج؟
2: نسيبتك
0: معناها تو باش تصير لك مشكله تو في جورتنا كيفاش تو معناها اللي طيبت لك شكشوكه بالدجاج نسيتها وتفكرت بنتها وتفكرت
2: نسيبتي
0: قلت نسيبتي انت قال انور نسيبتي قال اسمع
2: المدام والوالده والفامي الكل
0: والفامي الكل اما انور يدافع لي قال قال قال نسلموا عليها. شو اسمها نسيبتك؟ على القليلة على القليلة ندللوها باش ما تغشش عليك برشا، هي باش تغش عليك شوية سكي سيو.
2: رقية
0: رقية يلا رقية يلا رقية، إن شاء الله منورة الدار وربي فضلك ليهم
2: والوالدة سعاد
0: والوالدة سعاد، سلموا عليهم الكل وربي فضلهم لكم إن شاء الله. شكرا لك وبقية قيلولة ممتعة في دارك وعلى أمواج إذاعة صفاق السي ماهر. إلى اللقاء، ناخذوا تليفوني من بعد. ألو ألو، عسلامة.
3: أهلا عسلامة ألفة،
0: مرحبا بيك. مريم
3: مريم من القيروان.
0: مرحبا بيك يا مريم، أنسنا برشا.
3: عسلامة
0: مريم، شكون اللقب عطينا يا مريومة؟
3: لحديدي.
0: لحديدي لحديدي، وإحنا عنا في صفاقس لحديجي أكيد ضربت على الباب. وانتي من القروين لحديدي، ما هو معناها نتكامل ونتعامل ونتفاعل.
3: أكيد أكيد. وأتينا من مريومة عندك البرنامج نشارك معك.
0: والله سعدي قوي، والله فرحت برشا ياسر، محليها ياسر التفاعل متاعكم، وحليه يكون هكا مختلف من برشا بلايس من صفاقس ومن خارج صفاقس تونسونا.
3: صديقتك يا ألفة كنت تفكرني، أنا نفكرك وانتي ما نعرفش، يمكن ما تفكرنيش خاطر ما عنديش برشا مشاكل.
0: قل لي
3: عندي وين نشوف برنامجك ولا نسمعك نضحك نتفكرك حبيتك والله حب في الله نتاعك الكونسلتاسيون عملناها ديريكت على سنون.
0: والله انا الحقيقه نسيت للامانه
3: مره وقتها سؤال
0: على موجي ذا صفاق سمعناتها
3: اي وقتها سالتني سؤال على سنون يعني تلقاني على الديريكت نشوف في ولدي نحسب
0: ذكرتك سيدي ذكرتك قلت
3: ديما نبعث لك في السلام
0: والله توكيت فكرتك مريم يظهر لي هذه عامله ولا سؤاله
3: اي
0: خلينا نذكروا المستمعين انا بيدي تو فكرتني فيها قلت لها قديش عدد الاسنان يظهر لي نتاع الصغيره في بالي هكا اش عملت وهي في المباشر ولدها بجنبها حلت له فمو حسبتهم حلت له فمه حسبتهم معناها ورسات لو كان قلت انا بوغ ادولت رسات لها حلت هي فمها قدام المرايه وتبدا تحسب
3: ما عنديش وقت تلفون شرشيت على ولدك
0: يعطيك الصحه يا مريم وانسنا برشا وفرحتني برشا مكالمتك انا بيدي انا بيدي توحشتك برشا ونتوحشكم ياسر مستمعينا برامجي مش كلهم ناخذ فيهم مكالمات هاتفيه فنفرح برشا في البرنامج هذا فما اريحيه وانا ناخذكم في التليفون محلها يا مريومة الجميلة ولدك شو اسمه هو؟
3: هو وقتها إياد الصغير وآدم الكبير.
0: أنت عندك آدم وإياد ربي فضلهم لك إن شاء الله
3: يا ربي يخليك
0: مريومة وتوا كيفاش مش تحسب لنا ولا نتفهموا في السوم متاع كيلو الفستق وكهو شو رايك؟
3: عرفيني ولدي
0: قل لي قديش الصابة ميلة بتاع الفستق بالنسبة للسناء حسب التقديرات الأولية لولاد قفصة
3: حوالي 4900 طن ان شاء الله
0: لوجت عليها لوجت لك عليها ولدك
3: اي شركه
0: ادم باهي باهي برشا ادم ربي يعيشه لك ان شاء الله وربي يفضلهم لك يا مريم فرحت برشا بتليفونك قل
3: عندي اختي هو بدا البرنامج والحمد لله جاني تليفوني زادت تحب اغنيه ان شاء الله بنت تتربى في عزها
0: بربي وانت فكرتني في ديديكاس نتاع ولاده زادة، وين نحب ندلل برشا برشا برشا ناس اللي تحب اذاعه صفاقس وتحب تسمعنا وتفرح كيف تلقى الديديكاس هذية، وهذا اللي نحرصوا عليه الحقيقة. دونك اعطينا شكون المولودة.
3: اختي خديجة بنتها فاطمة الزهراء.
0: هي خديجة والمولودة
3: خميسة، والمولودة
0: خميسة فاطمة خميسة بيت خميسة والمولودة فاطمة الزهراء. ما حليها فاطمة الزهراء اللقب نتاعها
3: عيساوي.
0: وباباتها
3: هيثم
0: هاي سلموا عليهم بعد شوية استني ومن عنا ديديكاس مزيانة برشا برشا برشا بعد الأربعة يمكن إن شاء الله. باهي مريومة فرحت برشا مرة أخرى بتليفونك. ميرسي بوكو. ناخدو المكالمة الأخيرة في الدفعة هذية. ناخدو سيهامة عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: مرحبا وبيك أكثر يا عيشة.
0: سيهام معايا.
4: سيهام أيوب معك.
0: مرحبا بيك يا سيهام أنسنا برشا برشا.
4: يبارك فيك يا ربي ديما منورين إذاعة صفاقس.
0: يعيش
4: منورتنا.
0: منين تكلم فينا سيهام؟
4: أنا نكلم فيك من صفاقس مسلطنية.
0: مسلطنية تحياتي ليك والكل يسمعوا فينا مسلطنية.
4: يبارك فيكم الكل.
0: أنا حي سيهام. أي
4: حي
0: شاكر. حي شاكر. كيلومتر 4 طريق طريق سلطنية. شفت ولا؟
4: اي مانيش بحال
0: نعرف. اثنية الجمعة هذه كانت عندي فرحة متاع بكالوريا في حي شاكر.
4: ربي يتم عليهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ديما عندكم الافراح يا ربي. سيهم شو تعمل في الدنيا انت؟
4: انا متقاعدة من الصحة.
0: يا ربي متقاعدة جاني صوتك صغير.
4: سكينية مانيش صغيرة.
0: ما شاء الله. مش نقعد نهدي لك سيهام. انا مش نقعد انا كي يقولوا لي العادة متقاعدة نزيدوا الا وسي. اما
4: مش كان نحكي حتى مش نصدق لنا سكينة.
0: تعرف والله كلامك صحيح سيهام. كلنا راهو الكلنا كل عمر نوصلوا له ونقولوا مانيش مصدقة لي انا في العمر هذايا.
4: اي
0: معناها لوجوغ اللي عملت معناتها العشرين ما حلاه تبدا تستنى فيها قفزة العشرين هكا وتدخل العشرين. بعد تلقى روحك في 30 تقول انا في 30 معناها كبرت. يقول لك معناها كل مره تتلفت وراك معناها للعشريه اللي قبل.
4: ما صدقني مش مصدقتها باليوم صاروا 37 بالحق.
0: والله قداش ليام تجري. تعرف شو نقولوا في هذا الكل ملخصه؟ نقولوا الحمد لله ان شاء الله كنا نأديوا واجبنا كما يجب واديناه كما يجب. والحمد لله الاحاله على شرف المهنه ان شاء الله نكونوا في صحه جيده محلاها.
4: الحمد لله يا ربي.
0: هيك زاده نعمه وتنجم تبدا بدايه حياه اخرى بدايه حياه جديده نجموا نملاوها فاسيلمون الحقيقه سورتو في وقتنا.
4: الحمد لله فرحانه انا وما نلقاش فراغ بالريحه وما نلقاش فراغ.
0: انت من الصحه تخدم في الصحه؟
4: من الصحه كنت نخدم في القبضه. نعم
0: نتشرفوا في القبضه نتاع السبيطار. شكرا ليك على كل عام خدمته وربي يفضلك العائله كل فضلك العائله.
4: ربي يحفظك ربي يحفظك سياراتك ويحفظكم الكل ان شاء الله.
0: يعيشك. يلا مدام سيهام جاوبنا وقبل ما نسالوك على الفطور يا ربي عاد بدينا ندبروا تو شويه فطورات هكا شويه افكار نتاع فطورات.
4: عملت كمونيه الحق كفايد كمونيه
0: اي
4: وعملت معها شويه سيطه خضراء وهي بيت بريك كذا حق الفطور.
0: صحه وفرحه
4: وشفاء
0: ورعة خبل تو على العشاء. ايش مش تعملهم في العشاء؟
4: اعطيني العشاء ما نحيروش فيه. والله العشاء سبحان الله ما نحيروش فيه يعني حتى حاجه هكا حاجة يعني من
0: هو سيفي تعب شوية أو ميمطاي معناها ما تحيرش الحقيقة ديما نقول
4: منا
0: هيك صحن الزيت هذاك البلاريس يحل المشكلة.
4: أختي ملكي معناها نحس عندي متسعة ومرتاحة ونفسي كيف متاحة هيك اللي ما نحسش تقلق عرفت.
0: بالعكس يعني ما حاسش بالفراغ مدام سيهامة.
4: لا لا لا جميع والله
0: الحمد لله.
4: أنا فرحانة بالردرات. أنا عندي نمشي قرقنا. أنا
0: صح محظوظين في قرقنا خاطر عندكم صفاقس وعندكم قرقنا أنتم.
4: صحيح أنا غدا مثلا مش نعدي الويكاند في قرقنا.
0: عندك شوية فليحة في قرقنا ودارك في قرقنا.
4: عندي شوية
0: مثلا
4: محلة
0: أمين. اي يعطيك الصحة.
4: انا بنتي وبنتي الاخرى في تونس تقرا والحمد لله معناها بنتي زادت في السبيطار تخدم.
0: اي ربي يعينها وربي يوفقها.
4: الحمد لله وغدا مش نبدل جوي وعندي اخواتي كل ربي يبارك فيهم كل بحذايا ما عنديش قلق بالكل.
0: معناتها انت بالعكس وقتك قعد مليان وقعدت ما حسيتش بك الفراغ وك الخوف ولا تخوف هيك اللي تبدا العوام الاخرى نتاع الخدمة.
4: عطينا اكثر من وقت عطينا من صحتنا الحمد لله. وعطينا من وقتنا وشوية لينا على الأقل.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: ناخذ حتى شوية لينا في الأخر.
0: أو أنا ديما تعرفش نقول عطينا من وقتنا ومن عمرنا ومن صحتنا ومن طاقتنا. أما زادة أما خذينا زادة ما ننساوش. أما ما ننساوش
4: كل ما فينا من طاقة عطينا مش ما نحسبوهاش
0: معناها. هي مدام سيهام حبيت زادا معناها نقطة ركزوا عليها انه احنا بدنا خذينا معناتها راهو انسان يخدم معناها راهو زادا يكون في عائلة عنده مدخول قار ينجم يربي من صغيراته.
4: معناها نقطة يقول عطينا مش معناها ليه
0: مراكش. لا ما هو نحكيو على الأخذ والعطاء زادا.
4: معناها اللي لازم عملناه عرفت شنو
0: نقصد. هذا هو يعني قمنا بواجبنا
4: نرجع رواحنا نلقاو ضميرنا مرتاح
0: جستما نقولوا قمنا بواجبنا على اكمل وجه صحيح. ولكن صحيح. الحمد لله زيد ان شاء الله احنا كنا نلقاو الخير خاطر زيد كيما قلنا سي با غراتوي معناها نخدموا بقلب ورب اما رانا احنا بيدنا راهو هذاك المدخول نتاعنا كيف كيف نربيو من صغيراتنا عشنا منه داوينا خدمنا نجحنا كبرنا
4: الحمد لله
0: صحيت فلا مهم برشا التبادل هذيا والتفاعل معاكم مدام سهام وفرحت برشا اني نحكي معاك وانت ياك اوبن برشا لانك تحكي
4: الحكايه انا حتى في الغابه غادي عندنا راديو راني ما نسيبش
0: كي حبيت ميله ميله
4: راديو غادي هوني
0: انسنا برشا مدام سهام اعطينا اجابتك بخصوص المسابقه
4: اخويا لوجت شويه لقيت اللي هي الساده القياسيه الفستق في ولايه قفصه عندها النسبه الاولى وطنيه بنسبه 4900 طن
0: أيوة.
4: يعني بزياده على الموسم المنقضي 600 طن
0: كما قالت فاطمه
4: ان شاء الله خير كيجي عمي عملي نسكت
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
4: تحبوه حق الفستق الصراحه
0: لا نحبوه حبوه بنين برشا
4: والله يكذب عليا يقول لي ما حبش فستق الصراحه
0: هو فما هكا فما ناس تحب شنو زيت مثلا فما ناس هكا بالحق انا مثلا ناكل الفاكهه الكل اما فما ناس تقول لك ما نحبش فستق اما نحب نوزيت خيارها ولا فما تحب
4: اللوز انا مثلا نقول نحب الفستق اكثر من نوزيت مثلا
0: اي فستق لوز بعد نوزيت
4: ما نحبش مطعمها برشا
0: فستق لوز بعد نوزيت معناها هكا الترتيب نتاعها الحمد لله ما لوش برشا على الفوق على البندق يا ربي والحمد لله كليناه كليناه ما كليناهش ما كليناهش هذا هو حسيلو يعطيك الف صحه وسجلنا المحاوله نتاعك يعيشك وانا زيد فرحت بالتدخل نتاعك وربي يفضلك معاك
4: وربي يخليك كل في بيعه السبيق سيف تقبلك
0: يعيشك يعيشك
4: نورينا ديما الصراحه منسينا سورتو انا تو عندي الفراغ مش منسى
0: لا لا لا مش فراغ قلنا وقتنا مليان ما شاء الله
4: يعني نقصد عندي ايه. ما نخدمش
0: عندي الوقت معناها. عندك الوقت ايه. متسامين الوقت تحياتي ليك يا لاله يعطيك ألف صحة ويلا تمشي القرحنا وتتفكرنا بزيدة بنسمة مزيانة وكيبة حوت شرافي بنينة وكعيبة شقول وإحنا شريح ما زال الشريح توا ما زلنا مع الكرموس والبيثر والجو ذيك الكل توا تلقى لي يسمعوني يقولك لا يا ألف البيثر وفا ما زال الكرموس توا حصيلوا في هذا كل إن كل من نعتبرهم كيف كيف نفس الغلة كعبت الغلة البنينة هذيك كيف كيف إن شاء الله تتواجد إذا كانت وجد الماء وزاد كيف كيف يكون إن شاء الله يا ربي في متناول الناس وحتى الشريحة المكلفة برشا الحقيقة الكيلو من 50 فما فوق فإن شاء الله رفقا شوية خاطر راي تعتبر دواء الشريح لبرشا ناس الخير يا عم إن شاء الله على الناس الكل هات نمشيو للإيقاعات للموزيكا وسمعنا يا أنور حتى للأربعة متاع العشية وبش نسمعوا دلولة حياتي وليد التونسي

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم في بلاغ مشترك لهما باستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة من خلال صيانة هذه الأجهزة وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية وتهوية الغرف يوميا وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين اعتبره إجراء قسريا يزيد في هشاشة وضعيتهم ويعمق الهوة والفقر. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 12-13 من جويلية من 5 صباحا إلى 9 ليلا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. انطلقت اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا والتي تتواصل إلى غاية 5 من جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج في 8 من نفس الشهر. في العالم أفادت مصادر طبية أن فلسطينيين 2 استشهد اليوم جراء غارة على مدينتي غزة ودير البلح وسط القطاع. أفادت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم مع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم بمقتل 40 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب مسرع ومكتظة من طريق سريع إلى واد صخري في جنوب غرب باكستان. قررت محكمة في إسطنبول اليوم رسميا سجن ممثل كوميدي على خلفية مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ينتقد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 5، دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: برد القائلة برد القائلة.
7: تبع موجتنا وعيش الصين وعيش الصين.
6: برد القائلة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: برد القايلة، برد القايلة،
2: تبع موجتنا وعيش الصيف.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة، نعم نبرد القايلة بشوية بشوية. كومي باهي الأربعة ونصف، من بعدها هي هكا نزيدوا شوية تبدأ تطلع الشمس بالباهي بالباهي ولاباس إن شاء الله، ربي يعطينا لقدر ما نتيقوا. شو قلكم؟ قلكم المسابقة، المسابقة مش نشوفوا شوية بال على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس. وكيف كيف حبيت نقولكم نعتذر برشا من المستمعين خاطر ما خديتش برشا تليفونات الحقيقة، خديت 4 تليفونات، أما والله معناه كوم كاليتي محلاها الحقيقة، ما نحبش الكونتيتي في التليفونات بقدر ما نحبه معناها كل مستمع كي يدخل معنا نحكي معاه ونتبادل معاه برشا حاجات مزيانة ونفهموا حاجات ونتقفوا في حاجات وناخذوا أراء بعضنا، دونك مهم برشا هذية. دونك تحية لهم الكل، سواء فاطمة، سيهام، مريم وإلا ماهر، ومحليهم التدخلات متاعهم الكل. الإجابة جوستومون هي 4900 طن، هذه التقديرات الأولية للصابة، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل الخير ويوصلنا الخير الناس الكل. هذا شنو نحب نقول، 4900 طن زيادة تقدر ب 15% بمقارنة بصابة الموسم الفارد جوستومون. دونك مستمعينا قدها وقدود، ميرسي أنفيني مو اللي تواصلوا معنا الكل. بعد شوية مدير مهرجان ساقية الدير في دورته الثامنة سي هشام الينكي يكون معنا بالتليفون يعطينا فكرة على 7 سهرات الحلوة والمزيانة. الحقيقة أنا منحبش نقولكم كنت حاضرة وكتبت الندوة الصحفية في الصباح، أما نحب التفاصيل الكل تاخذوها من عنده هو من بعد شوية. توا على الإيقاع هذي برمي سمعنا تره
4: حبك جنن
3: مام بيبي نحلى هيك الضحكة، يا ربي تملى كل دار ويعطي الكل مشتاق، كل من يتمنى صغير يا ربي اطعمه واعطيه. ياي ديما مزينة ديما بنينة الغنية هذية على إيقاعها لحمي هكا يقشعر الحقيقة، نحبها ياسر الغنية دي محمد الجبالي. ساعة هيت نهنيو المولودة فاطمة الزهرة، فاطمة الزهرة أمها خميسة وباباتها هيثم اللي في القروين تولدت، ألف ألف مبروك. ما زلت تولدت تقولي قبيلة شوية مريم، دونك شاء الله مبروكة عليكم وربي فضلها وتربى في عز والديها والعائلة الكل. يوسف، يوسف زروق، تهانينا الحارة لكل عائلة زروق، ألف ألف مبروك. زدين فراش عبد الكريم زروق ومروة غنيب ولدهم يوسف الصغرون يوسف، ربي فضله للعائلة الكل. تهاني للحارة للجد سي محمد زروق، للجدة عايشة التهاني هذية من عند جدته ناجية زيدة، وكيف كيف عمته سلمة وعمه إسليم وعمو عبد الرحمن وعمو سيف الدين ومرت عمو العروسة مريم، العروسة منيا رقيق. منيا عقبال عندكم انتي وسليم ان شاء الله يا ربي، وتهانينا الحارة مجددا لعائلة زروق الكل، ربي فضلكم. يوسف واحنا باش نسمو تبات ونبات حنخلف صبيان وبنات إن شاء الله ديما فرحانين، كل من عنده ديديكاس بعد شوية في ختام الإيقاع نقدمها. خليكم تعيشوا الإيقاع هذايا 4:24 التوقيت.

0: هذه تبت ونبات. مبروك مرة أخرى لكل من ازدهن فراشهم ببيبي، ربي يحفظه إن شاء الله ويعطي للي يتمنى. تحية كبيرة الفتونة أبو عزيز اللي تحب تسلم برشا وتقول ربي يحفظهم لتوأمين أيمن ومحمد أمين زميت، وإن شاء الله عقبال نجاح في البكالوريا، هما واحد نجاح واحد في المراقبة، دونك اللي في المراقبة إن شاء الله ربي ينجحوا، وعقبال أخوه بإذن الله دونك للتخرج. زادة تحية ليك يا فتونة مرة أخرى. حمزة كريشين، شكرا ليك يا حمزة اللي يقول صابت الفستق في قصة حوالي 7289 والأسف غلط الإجابة. نجوى عبد الرحمن باركونتخ إجابتها صحيحة. سندة الصافي زادة إجابة صحيحة 4900. شكري الورغمي كيف يقول 4900. منصورة جويدة إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. شاكر لوحيشي أهلا وسهلا. روضة دمق إجابتك صحيحة يعطيك الصحة. هادية أبو عسيدة تحيتي ليك يا هادية. سهيلة بن حليمة مرحبا. برشا سامي الحقيقة هو عواطف بوسرسارة تحب تسلم على حفيدها طه القليل وتهنيه على المرتبة هكا. الحقيقة مش واضحة الكلام سمحني. سلوى مصفار تحية ليك يا سلوى. سمير القبي أهلا وسهلا. وبرشا أصدقاء وصديقات اللي أعطيهم الصحة، يا أما تواصلوا معنا بالتحية وإلا بالإجابة اللي هي جستمو 4900 صابة تقديرية اللي صابت الفستق في قفصة و600 طن مقارنة بالموسم الماضي. إجابة هذه هي الصحيحة. برافو برافو. احنا قبل ما نعطي وش يكون الفايز معانا ولا الفايزة معانا لنهار اليوم نستقبله بكل حرارة، خليني نقول في حرارة الطقس، ما تو في الكيماتيزوركم ما مانيش حاستها تو كي باش نخرج نحسك السخانة، اما فرحانة برشا باش يكون حاضر معانا مدير مهرجان ساقيت داير في دورته الثامنة سي هشام اليانجي. أنسنا برشا ومرحبا.
1: مرحبا أختي ألفا، مرحبا بك وفي كل المستمعي الأكثر.
0: يعيشك. إذن دورة جديدة اليوم كان الإعلان على تفاصيل هذه الدورة، دورة الثامنة تنطلق نهار 8 وتتواصل إلى غاية 14 جويلية.
1: أكيد أكيد أختي ألفا، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: عفوا مرحبا.
1: يعيشك.
0: كنت نجم تخرج شوية البلاصة تحسوا فما برشا صدى في الاتصال، حاول تخرج أكيد. شوية تبعد شوية من المكان اللي انت فيه.
1: أكيد أكيد. أيوة. اليوم كانت عن الندوة الصحفية لمهرجان ساقيت الداير للثقافة والفنون في دورته الثامنة. الحقيقة مشكورين الأخوة الإعلاميين والصحفيين، نورنا زاد سي محمد الخرات المندوب الجاوي للشؤون الثقافية وبعض طبعا الفاعلين. الحقيقة الدورة هذه تنطلق يوم 8 جويلية مع الفنان الطربي الأصيل سفيان الزايدي.
0: أيوة.
1: ثم يوم 9 جويلية عنا عرض الساقية تزا وتغني، وهو عرض من إنتاج الجمعية ومن إخراج خونا المخرج حاتم الحشيشة، ومش يكون فيه طبعا الفنان سعد الكوميدي خليل علوش.
0: أي تحية
1: تحية ليهم والفنان أيضا سناجي. ثم يوم 10 جويلية مش يكون الموعد مع المسرح الكوميدي ربما كالناقد الساخر مع نبيل كليت.
0: أي أي أي مسرحية زيدة الحقيقة خذيت صدى طيب للناس اللي حاضروا. هذه مش كونها 10 جويلية إن شاء الله، نهار 11
1: جويلية. نهار 11 مش يكون مع المسرح العميق، المسرح الناقد.
0: أي.
1: المسرح اللي الحقيقة توحشناه برشا خاصة في العروض.
0: صحيح.
1: ومش يكون مع حاتم الحشيشة مسرحية سهرة
0: تحية الأستاذ حاتم الحشيشة. نعم سهرة ديمقراطية. أيوة. على الخشبة
1: على الخشبة إن شاء الله. ثم يوم 12 جويلية مش يكون الموعد مع الفنانة الأصيلة زينة القصدينية، مش يكون عرض مميز وهي أول مرة زينة في الدير زينة، وإن شاء الله عرض من الفنون الشعبية. ثم نهار 13 جويلية مع أخونا مرشد بوليلة حضرة زوار الحضرة، والاختتام يكون مع الفن الشبابي طبعا مع الفنان نوردي. هذه عموما
0: أيوة. 14 جويلية إن شاء الله. السهرات الكل تنطلق العشرة متعليل بالمسرح البلدي ساقيت الدير.
1: ساقيت الدير الحقيقة البرمجة حبينا تكون متنوعة. أيوة. فيما يدل العنوان هو تاع المهرجان، مهرجان ساقيت الدير للثقافة والفنون، لأن فيها تربية فيها الفنون الشعبية فيها المسرح. نحن الرسالة نتاعنا اللي نخدم عليها وإحنا ديما نقولوها نخدم على ثقافة الجوار، ثقافة شاملة جامعة قريبة ومتاحة للناس كل. بك علي التذاكر إن شاء الله مش يكون في المتناول بعشر دينارات تقريبا معناتها كل العروض.
0: أي.
1: ثم هناك اشتراكات صالحة لشخصين لكل العروض بمية دينار يعني ربما بخمسين دينار نجم معناها عائلة تأخذ اشتراكات ربما فيها أربع أفراد معناتها بمئتين دينار يحضروا كل العروض
0: يعني يحضروا كل العروض ويتفرهدوا ويملئوا وقتهم ويتبنوا زاد الحقيقة المسرح والعروض الكل المختلفة هذه. أكيد مش كلنا عودة إن شاء الله لمتابعة هذه الفقرات هذه الدورة الثامنة من مهرجان ساقية الدير. يعطيكم الصحة على بكري بديتونا وفتتحتونا موسم المهرجانات الصيفية. تحياتي ليكسي شمليانجي, شكرا لكل أعضاء الجمعية ومهرجان ساقية الدير. تحياتي ليك. احنا باش نختموا مع الفنان التونسي سفيان الزيدي اللي هو باش يفتتح الدوره الثامنه من مهرجان ساقية الدير, واحنا باش نختموا به حصه اليوم من برد القايله. تحياتي ليك. ربحت معانا مريم الحديدي من القيروان, الف الف مبروك ليك يا مريم. اللي اجابتك انت زاده صحيحه, هوكا فرحتك فرحتين. ديديكاس نتاع البنوته فاطمه زهره, وتربح 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس, طبعا قابله للخاضعه للضريبه ال 150 دينار. شكرا ليكم الناس الكل, إن شاء الله تفرهدتوا معنا. جمعة جاية نوعدكم بأكثر مكالمات هاتفية. تعرفوا لنا نقص نصف ساعة على بقية الزملاء الحقيقة, أما ميسيرش نجمو زيدو ناخذوا أكثر تليفونات, ونحبوا زادا ندللوكم على فوا بالموزيكا وبالإيقاعات هذيك عليه. شكرا ليكم ألفا زميد كانت معاكم في هذا المشوار. شكرا ليك أنور بوجلبين, شكرا ليسرى الغربي ومنعم جمال وسوفيان خديم. الله نتلقى بكم إن شاء الله نهار الثلاث في برنامج تونس 70 وزيارة مشتكولي ولايتنا.

0: محلي جو التونسي وصورته مع سفيان الزيدي اللي باش يكون ان شاء الله اذا في افتتاح الدوره الثامنه من مهرجان ساقيه الدير ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي 8 جويليا. حب نختم الحقيقه بالتهنئه هذية اللي جينا من عندها نونا هنا بن سالم اللي تحب تهني بنت خوها عبد الكريم بن سالم ندى بنجاحها في التخرج بملاحظة حسن جدا. ألف مبروك لندى بن سالم ومبروك زاد لأمها حنين غربيل وأختها رؤى اللي ما زالت كي نجحت في البكالوريا. دونك تهانينا الحارة للعائلة الكل، تهانينا زاد لأختها سبا بن سالم وكل عائلة بن سالم غربيل وعبد الهادي وعلولو، وتقولها دمتي متألقة واصلي التحية من عند أحلى ميمة في الدنيا هنونة هنا بن سالم. إن شاء الله ديما الأفراح عندكم، إن شاء الله ديما نجاحات عندكم في ديار التوانسة الكل. هكا نختم لقائنا من برد القائلة.
1: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القائلة،
1: برد القائلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أسفرت حملة مشتركة نفذتها بلدية صفاقس للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف بكل من طريق المطار وطريق المحارزة ونهج الأردن وشارع البيئة، أسفرت عن حجز كمية من السلع والمعدات. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز منظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيين نخبة بالمعاهد الرياضية إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية. انعقدت اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. في العالم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح خطرة في اشتباك جرى أمس مع عناصر من حزب الله في بنت جبيل جنوب لبنان. حذر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع من أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت المملكة السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أنه من المقرر أن تحصل أوكرانيا على تعهد جديد من الدول الأعضاء بحلف الأطلسي بمساعدات عسكرية بمليارات اليوروات خلال قمة مقبلة للحلف في أنقرة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 6:00. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
5: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: ستوديو صيف.

0: زميلنا تقني مع منعم جمل. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجودنا في استوديو السيف عبير احمد الحاج طيب. بتبيعها باش ننسوكم خلال 3 ساعات من 5 متاع العشية حتى 8 ونص. للناس كنا شنو كنا نحكيو، كنا نحكيو مع سيد المخرج على القصة، لخاطر تعرفوا احنا تو في البث المرئي، دونك القصة تقلق شوية الكاميرا. هذا شنو كنا نحكيو في الكوليس. مرحبا بك احمد، عوده ميمونه للاستوديو سيف. كنا بالسبت ولينا بالجمعة.
1: مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا بيك عبير، وتحية لكل مستمعين الأوفياء في منوعة استوديو الصيف اللي ترافقكم في هذه الشبكة الصيفية، وإن شاء الله تستمتعوا معاها بأجواء صيفية ممتعة بالأساس، لأنه نعرفوا أنه خفت الصيف وكيف كيف الأجواء اللي ترافقنا سواء على مستوى البحر زرقة السماء وأيضا المهرجانات هي اللي ستعطر منوعة استوديو صيف بالنسبة ليوم الجمعة.
0: دونك مرحبا بك احمد، مرحبا بالناس الكل اللي تابعونا على في مع الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiotunisien.in/facts. عندنا برشا ورقات اليوم باش ياخذنا احمد الحاج طيب في جوله الجزيره جالتا، باش نعملوا جوله الحقيقه الصيفيه هذيا مع مجموعه من الجزر. كيف كيف باش نرجعوا زاده في فقره كاساندرا، نوستالجيا الكاساندرا، كاساندرا المسلسل اللي وقت كان يتبث يا احمد تذكر. دونك نقولوا فما حظر تجول هكيك في العالم العربي الكل، خاطر احنا تقريبا في نفس الفتره البلدي الكل في فيرسيون مدبلجه. دونك علاش احنا خممنا في كاساندرا من جديد، ولو انه خدمنا احنا على المسلسلات الاجنبيه سنوات الفارطه، على خاطر الحدث يفرض روحه. كاساندرا البطله نتاع المسلسل هذايا هي والبطل كانوا في تكريم في احدى بلدان الخليج، دونك تظاهره كبيره برشا، وكانت دهشتهم انه المجتمعات العربيه والجمهور العربي مازال يتذكرهم حتى صغار ورجعوا يتفرجوا فيه في الاعادات. احمد
1: بالفعل هو لقاء دام تقريبا بعد اكثر من 30 سنه، يرجعوا في تكريم خاص في دبي لدوله الامارات العربيه المتحده، وكانت بطبيعه الحال يعني استقبال كبير من طرف الجمهور العريض، حتى أنه المنصات التواصل الاجتماعي كانت سجلت هذا الحدث وكانت ترند على مستوى العالم العربي وعلى مستوى المنصات.
0: سينو اليوم إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا بعد شوية السيدة ماني المخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم لليونسكو، رئيسة مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية في بلدية سوسة. الحدث يفرض روحه وتسجيل بطبيعة مدينة سوسة في اليونسكو في مدن التعلم. كيف كيف باش يكون حاضرة معنا بعد 7 متاع العشية بطل تونس في الليمما اللي هي نجم نقوله فنون قتالية مختلطة هكيكا، حاتمين حاتم مقتات باش نعيشوا معها جولة في المسيرة هذية اللي كلها الحقيقة هي كلها معناتها فيها برشا تحديات، فيها برشا ضحك، وفيها برشا محبة للرياضة هذية. سينو زيد عندنا الفيلم والياسمين
1: أكيد، وحبينا اليوم ننطلقوا بروائح الفل والياسمين اللي تعطر الأجواء الصيفية. نعرفوا في الديار التونسية اللي عندهم الحدائق فرصة أنه العائلة تبدأ تقوم بأعداد مشموم الفل والياسمين. حبينا نشوفوا ونزوروا أكيد يعني باعة الفل والياسمين في الوقاية هذا، وحبيت نقول لكم عبير وأنه يحل الصيف في تونس هو فقط لا يطرق الأبواب حسب، ولكن هو يدخل القلوب محمل برائحة البحر ودفء الشمس وأيضا عابق الياسمين، وتمتد زرقة المتوسط كأنها قصيدة وتداعى بالنسمات وجوه العابرين فتوقظ فيهم أجمل الذكريات. وإحنا نعرفوا ذكريات الليالي الصيفية وقت اللي كنا نقعد على الفيراندا ونستمتع بأحلى المسلسلات في التلفزيون، وفي نفس الوقت تداعبنا رائحة الفل والياسمين اللي تنبعث عطرة زكية.
0: على كل كيف زاد باش تكون نلقت ليلة على عدد متظاهرات ثقافية كيف المهرجانات، فما برمجة إن شاء الله تكون ثرية، نأمل أنها تكون ثرية لكل المناطق التونسية. سينو عندها برشا موزيكا زاد محضرين أحمد
1: بيان سور لي كوكتيل اللي استنسوا بها جمهور المستمعين فرصة باش يستمتعوا بأحلى الكوكتيلات اللي بهاللي عندك لمسات فيهم إبداعية وفنية عبير.
0: شكرا لك أحمد، وانت زاد عندك برشا لمسات إبداعية وفنية. بعدين باش نمشيو مع ابن بطوتتنا اللي هو أحمد الحاج طيب. أنا في الصيف ما عادش بنت بطوتة نولي في الاستوديو، دونك أحمد على طول العام ما شاء الله عليه. نمشيو مع النغم هذايا وراجعين.

0: استوديو صيف. استوديو صيف. يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على في مع الانترنت. تلقاونا ديما على www.radiotunisien.in/sfax، على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. مرحبا بك احمد من جديد.
1: اهلا وسهلا بعبير وكل مستمعين الاوفياء، وباش نمشيو للي بون بلون بالنسبه للمغامرين والمستكشفين وكيف كيف اللي عشاق الكامبينغ. مشكر
0: اكيد باش نمشيو للجزيره من اجمل الجزر، جزيره تاريخيه، جزيره طبيعيه تسخر بالنجم نقولوا بالحياة البرية. الكل موجودة في الجزيرة هذه. الحقيقة مش كشي هذه الجزيرة، برشا جزر تونسية. تعرف قديش عندنا من جزيرة تونسية؟
1: فوق 500 بهال.
0: اي عندنا مئات الجزر، معناتها من الكبار للجزر الصغيرة. المهم 25 دقيقة باش نمشيو توا مع احمد الحاجتي في رحلة مع جزيرة جالتا وراجعين.
2: تونس زينة البلدان.
3: تونس زينة البلدان.
4: تخرج نجمة الشمال من بيتها السماوي وتطل من شرفتها على الأرض. تركب نجمة الشمال شهابا مشدودا بأوتار كمنجات حمر، لماعة تعزف أناشيد الواجدين، وتستقر فوق القلب الحي لبحار الأرض. إنه الأبيض المتوسط. تستمع لحكاية الموج الأسود المشرق بالبياض، وهي تروي قصص الأولين والبحارة القدامى وأنين العشاق والمحبين. فيصرخ الموج، كل الموج، باسم جالطة، تلك الجزيرة الثابتة في وحشة البحر والتاريخ، ونائمة في غياهب النسيان، متوسدة أصدافا كالجبال لتتحول مع مرور الأيام إلى ظل سنديانة عتيقة تخرج إلى شطآنها في الليالي المقمرة. جالطة هي أقصى مكان في الحدود البحرية التونسية وأعلى نقطة جغرافية في حدود القارة الإفريقية من جهة الشمال. تبعد 60 كيلومترا عن مدينة طبرقة و 81 كيلومترا عن مدينة بنزرت. كانت ميناء قديما لكل الحضارات المتعاقبة على المتوسط، وقد أثبتت أغلب الدراسات التاريخية أن السكان الأصليين لشمال إفريقيا النوبيين الأمازيغ هم أول من استوطن الجزيرة. جغرافيا جالطة هي أرخبيل بحري صغير يوجد على مرمى بصر شمال مدينة طبرقة ضمن المياه الإقليمية التونسية، ومساحته تمتد على 808 هكتارات، وأعلى ارتفاعا فيها لا يتجاوز 391 مترا، ويتكون من 5 جزر صخرية إلى الجانب الجزيرة الأم جالطة، ومقسمة إلى جزر الجليتون الغربية وتوجد غرب الجزيرة الرئيسية، وتتكون من جزيرتي الجليتون والفوشال، وجزر الجليتون الشرقية أو جزر الكلاب، وتوجد شرق الجزيرة الرئيسية. الغطاء الغابي للجزيرة يغلب عليه شجر الصنوبر الحلبي والأوكاليبتوس وبعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون واللوز. أما النباتات المنتشرة فهي تلك الموجودة على أغلب ضفاف المتوسط الكبير من إكليل وزعتر ومردقوش والعنصل. ويعيش فوق هذا الغطاء النباتي طيور نادرة مثل طائر الغاق ذو التاج وطائر النورس ذو المنقار الأحمر الفاني، وكلاهما مهدد بالاندثار. هذا إلى جانب طيور أخرى كطائر البرني واللقالق والكركي المهاجر وأنواع شتى من الحمام. كما تسخر الجزيرة بأنواع نادرة من الأعشاب البحرية مثل الطحالب ذات اللونين البني والأحمر والشعاب المرجانية التي تمثل بيئة مناسبة للعديد من الحيوانات البحرية كالسلاحف ونجمة البحر وحصان البحر. جالطا شهدت حدثا سياسيا تمثل في نفي الزعيم لحبيب بورقيبة مع انطلاق الثورة التونسية المسلحة في 18 جانفي 1952 إلى هذه الجزيرة لمدة سنتين، بداية من 21 ماي 1952، حيث عاش مع بقية السكان الإيطاليين والفرنسيين حياة العزلة السياسية والتأمل. رافقه في ذلك صديقه بيير لاغاليت والكلب زورو تحت حراسة مشددة من الجيش الفرنسي. وتجسدت تلك الحادثة في منحوتة بورقيبة بجالطا، والتي تصوره جالسا متكئا على عكاز وكلبه جاثم حذوه، وهي موجودة في إحدى الساحات الرئيسية بمدينة طبرقة كعلامة تاريخية دالة وكعمل فني إبداعي يقصده التونسيون والأجانب أثناء زياراتهم لمدينة طبرقة. جالطا هي الآن جزيرة مزدحمة بالذاكرة ويعتمها النسيان، فجل معالمها مهجورة وتسلل إليها الزوال والاندثار، فقد بقيت في سباتها، والوصول إليها يتطلب عديد التراخيص والانتظار الطويل. جالطا جزيرة تونسية ترعاها نجمة الشمال وتحميها من الغياب.
2: تونس زينة البلدان،
3: تونس زينة البلدان.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفاقس في 35 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل، سعيده جدا باستقبال السيده منال مخلوف، مهندسه معماريه ممثله عن مدينه سوسه في شبكه مدن التعلم لليونسكو، ورئيس مصلحه المحافظه على المدينه العتيقه والمعالم الاثريه ببلديه سوسه. نقول لها مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك منال مخلوف.
1: مساء الفل، عسلامة عبير، عسلامة الناس الكل، ومرحبا بمستمعين صفاقس، إذاعة صفاقس الكل.
0: أنا سعيدة جدا بالاستضافة هذه، سعيدة لتلبيتك الدعوة. نذكر نهارة الجمعة القادم ندوة افتتاحية علمية للإعلان الرسمي عن تسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو للتعلم. أكيد الحدث هذي حدث هام جدا باش نتناولوه بتبيعه، عنده أثار ثقافية تعليمية تنموية ودولية. في البداية خلينا في الإطار، شنو يعني انضمام مدينة سوسة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم؟ شنو المعايير اللي مكنت مدينة سوسة من الحصول على هذا الاعتراف الدولي؟
1: بالضبط عبير، كما قلت هي سوسة انضمت يعني أوفيسيلمون يوم 4 ديسمبر 2025، ومدينة سوسة يعني باش تحتفل وتعلم أوفيسيلمون نهار 10 جويليا 2026، إن شاء الله جمعة جاية كما قلت. هو جدك لمحة خفيفة على الشبكة العالمية هي للمدن التعلم، اللي هي شبكة جديدة يعني كانت في 2013 يعني كما نقولوا لوفيرتور نتاعها، وبدات تستقبل من 2015 الانضمام المدن العالم الكل. اليوم فيها اكثر من 300 دولة، فما مدينة تونس وفما مدينة سوسة ونابل ريسامون كي اون رجوان لو ريزو. بالطبيعة هي كما اي شبكة، هي فرصة نتاع تبادل خبرات أول حاجة، وثاني حاجة فما بتبيع فرص نتاع تمويلات مشاريع، وبتبيع هو فخر كبير لكل مدن العالم والمدن التونسية خصوصا، إنه تكون معناتها إلى جانب برشا دول كبيرة في العالم في الشبكة هذية، جستمون لتبادل الخبرات، وعلاش لا يكونوا فما تمويلات لمشاريع.
0: دونك المواطن التونسي والمواطن في سوسة، الشباب الطلبة الجامعيات أكيد عندهم برشا مكاسب باش يجنيوها من انضمام سوسة، وأكيد فما برامج تكوين وتمويل وشركات جديدة كما كنت تحكي.
1: اكزاكتومون، هو ما نحبش نعطي لي ديتاي الكل، خاطر نحب نراكم ان شاء الله تكونوا موجودين معنا نهار 10 باش يتم الاعلان الرسمي، باش نعطيو اكثر تفاصيل ان شاء الله. الاعلام الكل يكونوا معنا، واذا فاقت ندعوكم حتى بالمناسبه باش تكونوا بحضنا. انا حبيت نقول اللي برينسيبالمون لوبجيكتيف نتاع الشبكه هذه، باش نحاول نقولها بطريقه مبسطه للمستمعين، هو ينطلق من فكره انه التعلم ولا التعليم راهو ما يقتصرش على المدرسه ولا الجامعه، راهو ينجم يكون في اي مكان وفي اي وقت، شفتوا راهو في كل عمر الإنسان لازم يتعلم. والمدينة اللي تنخرط في الشبكة العالمية لمدن التعلم راهي هي الفاديغي الفكرة هذية، إنه الأوفر للمواطنين متاحة والسيتويان متاحة أنا أبرنتيساج توت لون دو لا في كيما يسميوه هما، يعني بالمو تكنيك. وهذايا بالطبيعة كما قلت أنت هو فرص للتعلم للناس الكل، وخاصة يحطوا الأكسون سوغ لي بيرسون فولنيرابل، ما نعرفش
0: كيف الهشين يعني الأكثر هشاشة،
1: الفئة الهشة والناس اللي هما يعني ما كانش عندهم الحظ باش يوصلوا للتعلم ولا يعني يكون عندهم فرص في التعلم، هو يحط عليهم الأكسون. دونك احنا كم دينا وإن شاء الله هذا باش نقدموه نهارة 10 جويلية باش تكون معانا. بتبيع بلدية سوسة ما خدمتش وحدها، بتبيع خدمة مع برشا دي بارتنير من المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. هذا إن شاء الله باش نقدموه نهارة الجمعة. خدمنا على مشاريع، قدمنا مشاريع اللي هي en partenariat مع les institutions publiques ou les sociétés civiles في إطار لي زوبجيكتيف اللي حكيت عليهم.
0: نذكروا أن سوسة مدينة مدرجة منذ 38 عام، عامين أخرين وتقبل 40 عام ضمن قائمة التراث العالمي، انضمام مؤخرا لشبكة مدن التعلم. باش نسألوا باش نمشيو للتيغام تاعك، معناتها كيفاش نجمو نربطوا بين حماية التراث والاستثمار في التراث كوسيلة للتعلم والتنمية؟
1: Exactement, هو من أهم المشاريع اللي حكيناهم en avant في الدوسي كانديداتور هو المحافظة على التراث، étant donné اللي هي مدينة سوسة عندها 38 سنة منخرطة في التراث العالمي لليونسكو. التراث هذاك احنا يعني الاوبجيكتيف نتاعنا انه اون لو فالوريز، لا فالوريزاسيون نتاعو هي بالنسبة لنا طريقة ديجا باش نوفروا يعني باش نوفروا مجال للسيتويان باش يتعلموا. يعني هو التراث نتاعنا هو طريقة للتعلم اون فان كونت. في بطبيعة هذا كل في مشاريع، يعني في ان شاء الله نهار الجمعة يبدا عندكم اكثر دي ديتاي سور معناتها سور لي بروجي.
0: بطبيعة مانيش قاعدة معناتها نسأل فيك باش نفتك كل المعلومات، فقط باش نجم نقولوا هكي ناخذوا فكرة مع المستمعات والمستمعين حول الحدث هذايا. نذكروا انه فما تعاون كبير برشا بين بلدية سوسة، جامعة سوسة، مكونة المجتمع المدني، كذلك الخبراء والخبيرات في المجالات المختلفة. الى اي مدى هذا التعاون بين الأطراف ذي الكل ساهموا في إنجاح هذا الملف؟ ونعرفوا راه تقديم ملف لليونسكو ما واش أمر بسيط وسهل، معناتها ياخذ برشا وقت ويلزموا الكثير من التفاصيل.
1: أي الحقيقة هو كما قلت لك هو رؤية أمنا بها الناس الكل، وهذه بالعكس فرصة باش نقولوا اللي النجاح متاع مدينة سوسة في الانضمام للشبكة هذه راهو هو النتيجة ولا ثمرة متاع مجهود كوليكتيف متاع الإدارات الكل اللي أمنوا بالحق، ونشكرهم بالمناسبة. زاد اللي ذكرتهم انت جامعة سوسة والمجتمع المدني، فما زاد المندوبيات، مندوبية التربية، مندوبية التكوين والتشغيل، فما منظمة فرصة جديدة، فما برشا زاد مندوبية الشؤون الاجتماعية. هذوما الكل يعني أمننا بالفكرة وأمننا اللي فيها برشا، وهي فخر فخر سورتو لمدينة سوسة وفيها برشا امباكت سور لا فيل. الحمد لله لقينا تجاوب مع الناس الكل وفوالا، وفي الاخر يعني الجهود نتاعنا جابت الثمار نتاعها.
0: اكيد ان شاء الله في المستقبل نحكيوا على المشاريع المستقبليه لبلديه سوسه. باش نحكيوا توا مع كلمه ربما تحب توجهها لبقيه البلديات اللي تحب تخوض التجربه هذه وتستفيد من خبره سوسه.
1: نشجع بطبيعة، نتمنى أنه الانضمام نتاع سوسة يشجع زادة بلديات أخرى، وإن شاء الله في المستقبل نشوفوا المدن التونسية الكل يعني منخرطة في الغزو هذية في شبكة العالمية للمدن التعلم، على خاطر يعني احنا المدن التونسية الكل على غرار سوسة. ما المدن التونسية الكل راهو عنا تاريخ تعليمي كبير، وعنا برشا خرجنا برشا مثقفين، ويعني عنا دو فورت شانس باش ننخرطوا في الغزو هذايا. نشجعهم الكل، يسوفي نخدموا الناس الكل مع بعضنا، وان شاء الله نشوفوا المدن الكل في الغزو هذايا.
0: نخلي لك كلمه الختام اني المخلوف.
1: شكرا، نشكركم برشا على الاستضافه هذه، وكهو إن شاء الله نشوفكم بحضينا، نستدعاكم بحضينا نهار الجمعة.
0: شكرا لك سيدة مليل مخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم لليونسكو، ورئيسة مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. 45 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا الأمير، شكرا اليسر منعم، أجمل للناس الكل بتبيع اللي يسمعوا فينا. أنور سمحني أنور، ديما نغلط في اسمك أنت، وأمير زملائنا جدد اللي نورونا ونوروا إذاعة صفاقس. مواصلين معكم المشوار، نمشي للموسيقى ولا جايين.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجه اذاعه صفاقس اف ام. مواصلين معاكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. الاغنيه هذيا اكيد منعم عامل جو على الاغنيه هذيا جيرونيمز كادي لايك مادن توكن. مازال باش نسمعوا برشا نوستالجيك, باش نسمعوا تسعينات الفينات 2010 برشا مزيكا شرقيه وغربيه. مرحبا. سامحوني على غالب ساعات الصوت يتعب شوية. رحبوا بالناس الكل اللي مازالوا معانا. نمشيوا في أول مداخلة مع زميلنا أحمد الحاج طيب. أحمد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك عبير, وتحية لكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس, ومرحبا بكم في أولى مداخلتنا الخارجية المباشرة من الإذاعة المرئية إذاعة هي باب الديوان, وين تنتشر رائحة
0: أحمد
1: تلك الروائح الزكية اللي مفعمة بالحب ومعطرة برائحة الفل والياسمين. ونعرف أنه آلاف التوانسة قد توارثوا منذ حوالي قرن من الزمن صناعة المشموم اليدوية اللي تعتمد بشكل رئيسي على زهرتي الفل والياسمين اللي معروفين بالرائحة الذكية متاعهم. صناعة المشموم وتجارته اللي تزدهر في فصل الصيف وحتى في الأفراح. وإحنا اليوم معانا زوز شباب نحكي معاهم عن بيع الفل والياسمين اللي يستقبلوا به زوار مدينة صفاقس وسكانها. معنا صديقنا مهدي العيادي. أهلا وسهلا بك مهدي. منور مهدي. أول حاجة بالريحة الفواحة وفي نفس الوقت باللبسة التقليدية اللي تعتمدها كل صيف تقريبا. وقتاش بدأ الغرام هذية ببيع الفل؟ مين
2: عمري 16 سنة. عمري 24 رسك. عندي 8 سنين
1: يعني
2: باي برشا سمح برشا. شوف كنا نشوف عباد جدد فيه كيف ولا فيه مكسب زادة فيه مربوح
1: سيختو أنه الأسوام يعني قاعدة ترتفع من عام الآخر يعني.
2: الأسوام قاعدة تغلى بالباي. شنو سبب نقص
1: الانتاج؟
2: الانتاج متاعه ما عادش فما عباد تحب تشمم, ما عادش فما عباد. أنا أول ما دخلت موجود بكثرة ورخيص. أنا دخلت نشري في الكعبة ب400
1: بيعها
2: بدينار وب12100 اليوم نشري في المشموم ب15100 وب2000 بعد ساعات آخر الليل معناها نبيعه ب2000 وما نخلطوش. فهمت؟ ما عادش فما عباد تحب تشمم, ما عادش فما عباد تحب تجمع. أنا نتمنى الشباب الكل فهمتني ولا
1: يرجع للعادة هذه المزيرة.
2: أنت شوف معناها باب الديوان كيفاش قبل يحكيوا معي يحكي معناتها أبويا وجدي معناها كان صف كامل فل وياسمين. هذا اللي تشوف فيه كل مثال الدواء هذا كله صف كله وياسمين. معناها الناس كلها تجي بالذمة طابت الاثنين وتجي تسري كل شيء. اليوم ماك تشوف معناها متوجهين.
1: خلينا نقعدوا في الأسوام متاع المشموم ومتاع التقليد. هو يقول لك ديما الياسمين أغلى من الفل يعني لما يكون المشمومة بتاع الياسمين. على قديش تولى الأسوام؟ 3 دينارات بالنسبة للمشمومة الياسمين. وبالنسبة لمشمومة الفل؟
2: الفل 2500
1: والتقليد ذاك اللي تتزين به المرأة التونسية
2: تقليد 3000
1: ب3000 الشيء اللي بلايس هكا اللي تزوروها الأماكن اللي تمشي ولها
2: باب حر. نخدمه برش على باب حر والحانات بيران نخدمه على الوتلة.
1: نشوف
2: الوتلة ما أربعة وتلة هوني
1: نمشي
2: فهمت ولا. وبعد ساعات نمشي وقرقنا نمشي ومحرس نمشي وشفار. فما عباد فما عباد معناتها في عرس ولا حاجة يكلمونا ياخذوا من عندنا كونتيتي 400-500 مشموم نمشي ونفرفهم لهم ونسعوا لهم. فهمت ولا؟
1: يدك الصحة يا مهدي يعيشك.
2: بالله فهمت ولا ماذا بيها هكا كان يجي هكا شكون فهمت يعمل بيبينيير نتاع فل وياسمين.
1: مستثمر يعني
2: مستثمر بالحق. راهي قاعده توفى قاعده في الانقراض راهي 4-5 سنين التالي. هذا راهو باش يولي تسمع ما عادش نقاوم فل وياسمين.
1: وحتى صديقك يشاطرك الراي صديقنا مرحبا بك يا سي سالم. يعيشك شنو احوالك؟ لاباس تقريبا تقاسموا نفس الغرام هذايا تو هو مشموم الفل والياسمين. منين تاخذوها بالضبط يعني؟
3: ياخذوها من عند النساء كبار في ديارهم معناها في الصيف تم بصغارها هما كانوا يقراوا كل شيء تمدهم يجيو يجمعوا لها وهي تسمم تم مصروف صغارها في الشتاو احنا نلمدوا مصروفها من قبل انا طبعا عندي 21 سنه في الدومان يعني شويه معناتها ملي انا عمري 9 سنين بدا الغرام في السنيكي احنا الولد كان عنده روح قالوا تجارة يجينا راجل كبير يعطينا المفهوم بالسياسة
1: بيعوه يعني
3: بالسياسة الغرام تسرب بالسياسة
1: أيوة.
3: مشيت وسعت حتى خارج البلاد بالبسقت يجي عندي شكون يقبل من غادي معناتها من
1: منين بالضبط
3: من الأوروب
1: فرنسا إيطاليا
3: وكل شيء وسخ
1: ويحافظ على النساء متاعه والنظارة متاعه
3: لازم تعرف لازم تسمى خدمة بروفيسيونيل كما عبيدة تنجل في
1: الحوت كيف يعني
3: يهز من عندك قدامك يريق اللي هو الدنيا كاملة يريق الدنيا احنا نخدمه في المعارض نخدمه في نخدمه في المسارح أي مسرح في الساقس إذا المونات تابعين في تونس معناتها عنا بجوات عنا الدنيا نمشي لوزارة السياحة نمشي الدنيا
1: يعني أنتم هو في الحقيقة مشموم الفل والياسمين هو علامة ثقافية وسياحية بامتياز وأنتم اللي تسوقوا لهذه هي العلامة على امتداد يعني تقريبا فصل الصيف وأنواع هو الفل والياسمين أنواع فما الحجم الكبير اللي يصلح للعرايس هكا
3: حجم المتوسط وحجم الصغير معناتها
1: ايوه
3: ونطبوها احنا تباعوا ونخدموا العريس اللي يحب يسحق اي موضوع من عنا معناتها مشامم حاجه كل شيء نوزعوا العريس تحب نمر التليفون بتاعي اي في اي بلاصه على تراب الجمهوريه نجي نوزع لك انا وتاخذوا اي مشموم من عندي انا بالحجم اللي تحب انت معاه
1: هو في الحقيقه فما برشا مدن تشتهر عبير بالفل والياسمين كما مدن الصقالبه والحمامات ورادس ومنوبه وبارد وسكره اللي تنتشر فيها البساتين نتاع الياسمين والفل وتعتبر من اشهر المدن في صناعه المشموم حتى انه مدينه رادس كانت دخلت موسوعه للارقام القياسيه في عام 2007 باكبر مشموم ياسمين في العالم صنعوا شيخ تونسي كان عمره 63 عام باستعمال أكثر من 23 ألف زهرة ياسمين و10 كيلوغرامات من نبتة الحلفاء و54 متر من الخيوط وبالتالي حتى أنه نلقاه حتى مدينة الحمامات بطبيعة الحال تصنع مشموم ليحطم الرقم القياسي اللي حطمته مدينة رادس التونسية وتعتبر يعني مدينة الحمامات يسميوها مدينة الياسمين إن شاء الله هل يعني صناعة المشموم والفل والياسمين تنتشر أكثر يعني في مدينة صفاقس لأنه كنا نعرفه أنه باب الديوان كان
3: راهو بلا أكثر بلاد توزع في الياسمين بل إحنا خاطر بلاد صناعية ما إحناش بلاد سياحية
1: لازم يلزم فما البساتين متاع الفل والياسمين يعني
3: لازم نوريو
1: نوعيو الشباب متاعنا
3: والدنيا وكل معناتها
1: يعني في الاخر بالكل
3: صورنا منها وعملنا برشا حوايج منها وكملنا قرايتنا منها
1: يعطيكم الصحه
3: منها
1: اكيد
3: منها كل شيء
1: يعطيك الصحه سي سالم مرحبا بيك
3: انا لحظه نعطيو نمرونا كلي نحب كوانتيتي نتاع عرس ولا حاجه لازم ياخذ من عندي مع الراسي مشان معادي مشان معادي باش يوزعها من الضيفين تولي توندونس على طوال مع الحلو مع الدنيا يوزعوا المشامم ويوزعوا
1: احنا الضيوف يعني
3: احنا دخلناها كل شيء تسحقوا اي موضوع تدللوا
1: يلقاوكم هنا في باب الديوان ديما
3: مرة في
1: بلاصة
3: نجمو نعطيو النمر نتاعنا تسحقوا في اي موضوع 99 300 877 اي تسحقين
1: مرحبا
3: زادة اخترعنا حاجة اخرى زادة
1: اللي هي
3: مشموم بالزهر احنا الوحيدين في صفاقس اللي خدمناها اول عباد في صفاقس خدمناها هي منتشرة في نابل قبل احنا ندوروا معناتها دوروا
1: هكا مشموم الزهرة
3: ساعات في الشتاء عندك تطلع البلاية سخرينة في نابل ولا حاجة تيخو تورد علاش احنا كما قال لك صاحبي ما يوليناش واحد مستثمر كبير ياخو علينا واحنا نولي ونوزعوا للعباد
1: هاي الفكرة هاي اطرحنا
0: يعني
1: يستجيبوا رجال الأعمال من خلال هلا المشروع هذايا اللي عنده مدخول لفائدة الشباب العاطل عن العمل يعني
0: أكيد
1: يعطيك الصحة
0: شكرا لك أحمد
1: وبرافو لكم أنتوما
0: يعطيك الصحة سلم لك شو مهدي العيدي برافو أحمد
1: أجواء باب بحر ايوه عبير،
0: يعطيك الصحه على المحطه هذيا، يعطيك الصحه سالم الكشاو مهدي العيد، ان شاء الله الشباب الكل هكايا في الصيف ما يقعدوش عاطلين عن العمل، ومحلاها هي خدمه كلها فيها غرام وفيها الريحه البنينه زاده. وباش نخليكم توا مع النغم هذا اللي وصلنا الاخبار السته نتاع العشيه، مش ممل الفل للفنان الكبير الطاهر غرس.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا: جامعة صفاقس توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة مختصة في تسريع المشاريع الابتكارية. مستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي ينطلقون في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا. قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضرابا عاما يوم 13 من جويلية الجاري. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار 3 قوانين ذات أولوية للإصلاح الاقتصادي. وفي العالم، مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي يبحث جداول زمنية وترتيبات متعلقة بمستقبل غزة، وإيران تعلن أي انتهاك أمريكي خلال التفاوض سيرد عليه عسكريا. وقعت جامعة صفاقس اتفاقية شراكة إطارية مع مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية، خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. تهدف الاتفاقية أيضا إلى مرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة من خلال توفير برامج احتضان وتسريع والإحاطة الفنية والتوجيه بالتكوين وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص. إلى ذلك، انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات، فضلا عن تنظيم تظاهرات مع الجامعات ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي 22 و23 من جويلية، وفق ما أفادت به المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورداني.
2: احنا في الفترة هذه نعملوا اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عنا اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيال وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لا خاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا هم ياخذوا تعيين جيني منذ الدوره الرئيسيه. ثم نقاط وعناصر معينه يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقه بمجموع النقاط مثلا، غير الايام الاعلاميه للتوجيه الجيني اللي نقوموا بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عندنا تظاهرات مع وزاره التعليم العالي، عندنا زيد تظاهرات مع الجامعات.
1: من جهتها، أوضحت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس في تصريح لها أنه تمت إضافة شعب جديدة بدليل التوجيه الجامعي تسير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وأيضا بعث شعب تدرس باللغة الإنجليزية في عدد من الجامعات وإدراج إجازات جديدة بالمعاهد، إلى جانب إحداث اختصاصات في التعليم العالي العسكري.
3: برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، ثم مراحل تحضيرية جديدة مثال على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنوبة، وتدريس بعض الاختصاصات باللغة الإنجليزية كما مسلك البيانات الضخمة في الإجازة في علوم الإعلامية في كل من كلية العلوم بجابس وكلية العلوم بالمنستير، كذلك تحليلات الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف تونس. حسب الرزنامة بداية من يوم الثلاثاء 21 جويلية بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة نجم نحط طاقة الاستيعاب وحسب نوع البكالوريا كل شيء. بالنسبة للدليل التوجيهي الجامعي ثم 10 محاور، ثم فرص أخرى للناجح في البكالوريا كما التعليم العالي العسكري، المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، عروض التكوين المهني. وبالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، ونهار 8 الإعلان عن النتائج.
1: أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 من جويلية الجاري. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الواعدة الفلاحية إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة خاصة عبر البنك التونسي للتضامن. أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم أقرارها، فضلا عن أحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. واعتبر المعهد في ورقة نشرها اليوم جاءت تحت عنوان خارطة أهم المجالات القانونية الاقتصادية في انتظار الإصلاح في تونس أن البلاد تدفع بالثمن، بل تدفع بالفعل ثمن تأخر إصدارها للنصوص القانونية اللازمة من نموها الاقتصادي والاستثمار. ومن بين المشاريع الثلاثة ذات الأولوية مجلة الصرف، واعتبر المعهد أن المجلة الصادرة منذ سنة 1976 عفى عليها الزمن في مواجهة الاقتصاد الرقمي والتدفقات الرقمية الحديثة، كما يتعلق الأمر بإصدار نص قانوني يهم الطاقات المتجددة معتبرا أنه سيسمح بتعزيز الاستثمارات وتقوية استقلالية تونس في مجال الطاقة. نقبيا، قررت الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية الجاري من الساعة 5 صباحا وإلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. جاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد مؤخرا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. في أنبائنا العربية والعالمية، والبداية من غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم بمسيرة إسرائيلية أثناء تعبئتهما مياها شرقية مدينة غزة. وفي مقابل استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال، كشفت تقارير إسرائيلية اليوم عن مباحثات أجرها مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي بشأن الجداول الزمنية والترتيبات المرتبطة بخطة اليوم التالي في قطاع غزة، في ظل ما قالت إنه قرار أمريكي بالمضي في تنفيذ إعادة أعمار تدريجية في مناطق يسيطر عليها كيان الاحتلال. ووفقا للتقارير، من المتوقع أن تنتهي أعمال تجهيز الأراضي والبنية التحتية خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، بما يسمح بانتقال فلسطينيين إلى مناطق داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. في الشأن اللبناني، جدد الرئيس جوزيف عون التأكيد اليوم أن صيغة الإطار التي وقع عليها لبنان في واشنطن هي أفضل الممكن، مؤكدا أنها لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان. وميدانيا، وفي خرق جديد لاتفاق الإطار، أصيب شخصان بغارة إسرائيلية استهدفت قضاء سور جنوبية البلاد. في ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، صعدت إيران خلال الساعات الماضية تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تمتد نحو أسبوع. وأعلن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. وفي بقية أنبائنا، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في أبوظبي سبل توسيع التعاون الاستثماري بين البلدين. تأتي المباحثات في وقت تتصدر فيه الإمارات قائمة الشركاء التجاريين لليبيا من حيث الواردات، وبقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم أن طائرات حربية سعودية خرقت الأجواء اليمنية في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. أخيرا، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، محذرا من أن كارثة حقوقية وإنسانية جديدة تتكشف في السودان في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تكرار السيناريو الذي شهدته مدينة الفاشر في إقليم دارفور. إلى التذكير مجددا بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، جامعة صفاقس توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسات متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية. مستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي ينطلقون في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا. قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضرابا عاماً يوم 13 من جوليا الجاري. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار 3 قوانين ذات أولوية للإصلاح الاقتصادي. وفي العالم، مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي يبحث جداول زمنية وترتيبات متعلقة بمستقبل غزة. وإيران تعلن أن أي انتهاك أمريكي خلال التفاوض سيرد عليه عسكرياً.

مساء الخير. ثالث مواعيدنا الرياضية طبعا مش نحكيه على النادي الصفاقسي والجلسة العامة الانتخابية اللي انتظمت اليوم العشية باش نعرفوا آخر أخبار الجلسة العامة. ننتظروا الاتصال بزميلنا فاخر بن عبد القادر كان واكب أشغال الجلسة العامة الانتخابية. لكن قبل هذا

0: على كل كما قلت باش نحكيه على الجلسة العامة الانتخابية، ونذكركم بالقائمة اللي ترشحت قائمة وحيدة الحقيقة هي مزكاة من اللجنة العليا للدعم. الرئيس هو نجم قوله معروف، وكان مسير بصفة وقتية في النادي الصفاقسي كرئيس الهيئة التسييرية منذ تقريبا أكثر من عام، مهدي الفريخة. نائب رئيس نحكي على القائمة سامر الفندري. الأعضاء في انتظار توزيع المسؤوليات سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السرباجي. في انتظار اتصالنا بزميننا موجود على الخط، إذن نمشيو لزميننا فاخر بن عبد القادر اللي يواكب أشغال الجلسة العامة الانتخابية. باش حكينا على الأجواء متاع الانتخابات وعملية التصويت مباشرة من موقع الحدث واحد من نزل مدينة صفاقس. مرحب بك فاخر.
1: أهلا وسهلا بك، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس أينما كانوا. بشتغل منذ قليل تمام السادسة بداية عملية فرز الأصوات كما نعرفوا اليوم الجلسة الانتخابية، وهي قائمة وحيدة يتم الانتخاب عليه، قائمة السيد مهدي الفريقة. نعم. يعني من المنتظر أن تبدأ الثلاثة متاع العشية، لكن ما تعرف إذا كان ما يكملش النصاب يستناه ساعة ثم تجرى عملية الانتخابات بما حذر معناها من المخرطين.
0: أعطينا بالنسبة للحضور يا فخر.
1: الحضور تقريبا ضعيف، ما هوش في مستوى جمعية النادي الصفاقسي والمخرطين، تقريبا قرابة 30% إذا كان صح التعبير، ما كانش حضور كبير برشا، ولكن في كل الحالات انه صارت الانتخابات وقائمه واحده. نعم. كانت الانتخابات بعجاله، انا رأيت القائمه في مرجي.
0: نعم كنت استعذرها، تفضل مسيرش.
1: مهدي الفريخة رئيس، سامر الفندري نائب رئيس، ايمن بوعطور امين مال، سامي بوصرصار كاتب عام، سهير داود عضو، مهدي الغريبي عضو، مهدي الصافي عضو، وخالد السرباجي عضو. نعم. هذه تقريبا القائمة اللي تم التصويت عليها، والآن مثل ما تسمع مازالت عملية فرز متواصلة، فرز الأصوات.
0: نعم، ما عادش أنت من خلال حديثك مع الأحباء الحاضرين في الجلسة العامة، شنو هي الانطباعات نتاعهم، شنو هي ربما اهتماماتهم بالنسبة للهيئة اللي باش يقع انتخابها بعد شوية؟
1: تقريبا حسب الحضور ثم انطباع جيد تجاه الهيئة. نعرف اللي كانت هيئة تسييرية والموسم الفائت للنادي الصفاقسي كان موسم طيب رغم بعض المظالم التحكيمية، نعرف الترتيب ما كانش في وسط الترتيب، كان ينافس في آخر لحظة على البطولة. وتقريبا ثم ثقة كثيرة من الأحباء، وتقريبا على حسب أصداء الحضور الموجودين أنه القائمة مش تتعدى ب 50+1، وانتظارات كبيرة ينتظرها جمهور النادي الصفاقسي. نعرف اللي عنده برشا ما طلعش على البوديوم، السياسيين على البوديوم انتظروا على الأقل مشاركة إفريقية طيبة ومشرفة، وعلاش لا بيرفعوش التيتر، كذلك ينتظروا منافسة على البطولة والكأس خلال الموسم القادم، وتقريبا الحديث الكل على

0: امتداد خاصة خط هجوم تعويضا لعمر بن علي اللي نعرفه اللي كان مؤخرا انتقل إلى الدوري التركي
1: في انتظار طبعا التعاقد. نعم قلت لك في انتظار التعاقد بالنسبة لعمر بن علي، مازال ما أمضاش بصفة رسمية. نعم
0: تقريبا حسب ما حكيت مع الهيئة تقريبا
1: في طريقه إلى إلى الأمضي
0: إلى الاحتراف.
1: نعم
0: أغلب مشاغل جمهور النادي الترقي هو أول حاجة إنه تقويت الموارد الجمعية، وثاني حاجة والأهم هو انتدابات جديدة تليق بنادي الرياضي الشرقي، وبها يعود نادي الرياضي الشرقي إلى المنافسة من جديد على البطولات المحلية والقارية.
1: نعم هو فما تساؤل ربما بالنسبة للهيئة هذه باش توصل حتى الـ 28 اللي هو مئوية النادي الصفاقسي، فماشي حديث ربما وانتظارات من التحضير للمئوية بصفة تليق بالتاريخ النادي الصفاقسي.
0: هو تقريبا هذا تركيز الأحد، هو طالبين من الهيئة أنه تكون مئوية كثيرة تليق بجمهور النادي الرياضي الصفاقسي وتليق بنادي الصفاقس ككل. نعرفه اللي جمهور السياسي متعطش التظاهرات باسم الجمعية، وهذا كذلك من مشاغل البعض من اللي حكيت معهم المسؤولين. كذلك ثم خطة استراتيجية القدام للتحضير للمئوية تكون
1: تليق تليق بالنادي وتاريخه. نعم
0: تليق بالنادي وتليق بالمنطقة كذلك.
1: نعم شكرا لك فخر بن عبد القادر، كان معنا من موقع الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي، وكان واكبها واكب الأجواء في انتظار طبعا نتعرفوا على النتائج اللي هي بيبدو أنها في طريقها إلى تأهيل بصفة قانونية قائمة السيد مهدي الفريحة. نمشي وتولي بقية الأخبار الخاصة بالأندية التونسية، نحكي على الترجي في كرة اليد. الترجي تعاقد مع حارس الإفريقي السابق مطيع الإمام. ما دمنا نحكي على الترجي التونسي مرة هذه في كرة القدم، باش يتحصل الترجي على 535,000 دولار بما قيمته بالدينار التونسي 1.57 مليون دينار، بعد مشاركة لاعب محمد أمين بن حميدة مع المنتخب الوطني التونسي ومحمد أمين توغاي مع منتخب الجزائر. في السياق في النادي الإفريقي، إدارة النادي تتفاوض مع اللاعب الأسبق للسي اس اس عزمي غومة وأيضا مع مدافع النجم الساحلي غفران النوالي لتعويض السيلي. في كرة السلة ديما مع النادي الإفريقي، إدارة الإفريقي تعاقدت مع مدرب ألماني من أصل بوسني اسمه دراغان ماركوفيتش وعنده تجارب في ألمانيا وخاصة في أوروبا الشرقية. في آخر أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، اسمعوني مليح قبل هذايا طبعا باش نعطيو خبر يتعلق بالبطولة، ولكن خبر آخر يتعلق بمشاركة المنتخب التونسي في المونديال. بالنسبة للخبر اللي يتعلق بالبطولة المحترفة الأولى، كانت الجامعة راسلت الأندية تاع رابطة المحترفة الأولى باش تعلمها بموعد انطلاق البطولة موسم 2026-2027. الانطلاق باش يكون نهار 22 ولحد 23 أوت، مع العلم أنه خلاف لما تم تداوله في الفترة الأخيرة الجامعة ما أشارتش في مراسلاتها للأندية على الترفيع في عدد الأندية، وهذا يعني أنه الترفيع فيها إلى 20 نادي هو مجرد إشاعات، وبالتالي البطولة باش تحافظ على عدد الأندية 16 نادي ونفس نظام النزول والصعود. نوصلوا لأخبار منتخبنا بعد المونديال. صحيفة إنجليزية كشفت أن 8 ملاعبية من المنتخب التونسي من اللي خضعوا للتحاليل ضد تعاطي مواد منشطة كانت نتائج متاحة إيجابية، والجامعة في الحقيقة ما تحدثتش في الموضوع وكأن المنتخب ملكة لها، والجمهور التونسي ما عنده حتى دخل وما عندوش حق في معرفة أدق الأخبار متاع المنتخب بتاعه، رغم المساندة اللي قدمها جمهور التونسي للملاعبية، ونحكي خاصة على الجمهور اللي تحول من جميع أصقاع العالم إلى المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف إلى جانب المنتخب الوطني الوطني تسأل هنا وبغرابة في الحقيقة، هو علاش تكتمت الجامعة على الخبر هذا، وهي حسب الأخبار اللي عندي ما تتحملش مع الملاعبية حتى مسؤولية في محصول الملاعبية ونتائج طبعا فحوصات تعطي المنشطات، لأنه التحريات حسب آخر الأخبار أثبتت أن المادة المحظورة تناولوها الملاعبية في نزل الإقامة في المكسيك من خلال الوجبة اللي كانت تقدمت لهم في المطعم وموجودة في اللحوم، ويبدو أن العلف اللي يتغذى منه يعني الأبقار والعجول بالنسبة للمكسيك يتضمن مواد منشطة، على الأقل الجامعة اللي ما اعتذرتش للتوانسة على خيبة المنتخب في المونديال وما عبرتش عنها بالاستقالة، تخرج وتوضح للتوانسة شنو اللي حصل بالضبط. في كرة السلة الأفريقية طبعا نحكي على منتخبنا الوطني اللي واصل مشاركته في التصنيف أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم. منتخبنا الوطني يلعب في الجولة الثانية من النفث الثالثة والأخيرة اليوم في السبعة بعد شوية، يلعب مع المنتخب الرواندي، ونهار لحد بعد غدوة في الماضي ساعة بتاع النهار باش يواجه منتخبنا منتخب غينيا. نذكر أن منتخبنا كان هزام في الجولة الأولى أمام نيجيريا 81-84. طبعا نتحدث على منتخبنا الوطني لكرة السلة اللي شارك في النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. إلى مونديال كرة القدم، موعد اختتام الدور السادس عشر الدور الثاني اليوم في الصباح بكري. في البرتغال فازت على كرواتيا 2-1، سويسرا فازت على الجزائر 2-0. البرتغال وسويسرا بالتالي تأهلوا للدور ثم نهائي. بعد شوية في السبعة أستراليا مع مصر، وفي الحداش متاع الليل ليلة الأرجنتين مع الرأس الأخضر، وختام مقابلات الدور السادس عشر باش تكون غدوة في الفجر في ماضي ساعتين ونصف متاع الصباح كولومبيا مع غانا. غدوة طبعا باش يكون انطلاق مباراة الثمن النهائي. في الستة كندا مع المغرب، المقابلات باش يكون منقول على البين سبور وقناة ام سيس الفرنسية. غدوة في العشرة تعليل فرنسا مع الباراغواي. نهار الأحد في التسعة تعليل البرازيل مع النرويج. نهار الاثنين في ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك مع انجلترا. الاثنين ايضا لكن في الثمانية متاع الليل البرتغال مع اسبانيا. نهار الثلاث 7 جويلية في ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الامريكية مع بلجيكا. في الخمسة متاع الفجر الارجنتين والا الرأس الاخضر يلعبوا مع استراليا والا مصر. في التسعة نهار الثلاث 7 جويلة وختام الدور ثمن النهائي. في التسعة منتخب السويسري باش ينتظر غدوة الفجر منافسه في الدور ثمن النهائي إما كولومبيا وإلا غانا. على كل مقابلات باش تكون منقولة على البين سبور بالتأكيد، وأغلبها باش تكون أيضا منقولة على قناة أم سيس الفرنسية. ثم حديث على نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، شقيقته كانت عانت على أنه يعتزم الاعتزال دوليا بعد المونديال. نهاية سبور نيوز، تحية لي كنور بوجلبان، كنت معايا في الإخراج الإذاعي منعم جمل، كذلك يسرى الغربي في الإخراج المرئي. عبير بعد شوية باش التحق بالميكرو دي مواصلة التنشيط الإذاعي في هذه الأمسية. تحية منجع تطلع، إلى اللقاء. سبور نيوز. Sport News.
2: Sous le jasmin de la médine. سهريتي بعد سفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
3: إذا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا.
4: نغم في

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9 لنص الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
0: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
3: تعمل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

ستوديو سيف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سيف. مرحبا بكم الناس الكل على فيم على الانترنت. تابعونا دي مع www.radiotunisienne.in/sfax على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. تحيه لزميلنا انور, زميلنا منعم, زميلتنا يسرى واحمد الحاج طيب بتبيعها بعد شويه ان شاء الله في مداخله ومحطه خارجيه اخرى. اليوم انطلاق دوره جديده مهرجان ليالي العبد اللي نحكيه على الدورة العاشرة اللي تنطلق الليلة العاشرة متاع الليل, حفل الافتتاح بعرض فني متميز غدوة الحي, دونك عرض فني آخر, عرض عرائسي نهارة الأحد 7:30 متاع العشية 6 جويلية, عرض موسيقي جاز وياج كوينتت, وفي قبل ليلة قبل الاختتام 8 جويلية عرض فني, و 9 جويلية الاختتام عرض موسيقي تانجو أغاب تانجو العربي. المكان متبع حديقة قصر العبدلية بالمرسى. هذه الدورة العاشرة. العديد كذلك من التظاهرات الأخرى باش تنطلق قريبا, فما ندوات صحفية ستقام الأسبوع القادم. الحدث بتبيعة يفرض نفسه الناس الكل, العالم الكل, وسائل العالم الكل بتبيعة تونسية وغير تونسية تحكي على كما قلنا انضمام سوسة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. 46 دقيقة نمشيو مع كوكتيل, كوكتيل مغربي 100% بصوت تونسي 100%, زين حديد ابن القيروين الجميلة اللي أسد زيدا أسد فيصل الجميلة.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجه اذاعه صفاقس في مواصله معكم المشوار حتى الوقتيش، حتى الثمانية ونص متاع الليل معكم عبير شقرون احمد الحاج طيب. بعد شوي ان شاء الله في محطه خارجيه، كيف كيف عندنا زيد بابي على كاساندرا اللي ترجع بعد 30 سنه. مسلسل كاساندرا اكيد الناس الكل عندهم ذكريات مع علاش خدمنا على كاساندرا، لخاطر مؤخرا تم تكريم بعد 30 سنة من بث المسلسل هذايا. وقت كان يتعدى كاساندرا كما قلنا معناتها تقول حظر تجول، فما حاجة معناتها كبيرة برشا، التوينس الكل في ديارهم، كيف كيف في تزير، في المغرب، في سوريا، فما مسلسلات تعاملت على الفينومين وقتها متاع كاساندرا. لكن قبل هذايا سعيد جدا باستقبال ضيفنا الجميل، 7 و4 دقائق تو على موجات إذاعة صفاقس، حاتمين هذايا ستيج حاتم قطات. مرحبا بك سيد حاتم قطات،
1: اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على الاستضافه، بارك الله فيك.
0: مرحبا،
1: ان شاء الله تكون حصه متميزه
0: اقرب شوي للميكرو.
1: اوكي اوكي، ان شاء الله تكون حصه متميزه وانا بروفيت بيان. ميرسي بوكو.
0: اون فا بروفيتي. قبل كل شيء باش نحكيو على حكايه، هي حكايه نجم تكون غريبه شويه. علاش؟ لخاطر نحكيو هوني على حاتمين اللي هو معناتها الغرام نتاعو في الكومبا هذا اللي ما تو نفسروا العبيد اش معناتها، ماهوش مميز، ماهوش شوكولاته، راهو هو بالضبط معناتها الميكست مارشال ارتس، يعني فنون قتاليه مختلطه اللي نلقاو فيها الجودو، نلقاو فيها البوكسين، بوكسينغ، برشا حاجة تخنينا برازيليان اندراش نوا
1: جوجوتسو.
0: ديما نحب نحفظها ما نجمش نحفظها. للناس اللي يسمعوا فينا لما شنو ينجم يكون فيه، صحيح في الجودو سمينا كل مع تنجم نخدمه نضربه بدينا بساقينا كيفيه.
1: لما قبل كل شيء هو مقنن، قبل بتاتر في فترة من فترات 96-97 ما كانش مقنن، فهمتني؟ سورتو العوام الاخرى هذه الالفينات، من 2010 حتى نوصل تو ولات فما قوانين مقننة، تبقى رياضة استعراضية كبيرة ياسر، معناها تستقطب جماهير من العالم كامل. معناها ديرنيرمون في البيت الابيض كان سماتشي، صارت ايفينمون في امريكا في البيت الابيض، والعالم كامل معناها جي دي بيان، العالم كامل معناها سرقت الاضواء من الرياضات الكل، فهمتني؟ عندنا زيد الرجعه نتاع المقاتل الشهير كونر ماكغريغور الجمعه الجايه، اللي كان عندكم شي فكره برشا ناس تبعتوا اقوى نزال في تاريخ الفنون القتاليه المختلطه، اللي هو حبيب اللي من داغستان.
0: اذا تحبوا برشا انت
1: نحبوا برشا، سيرتو اسمعني هو مزوز راهم بصراحة كونر وحبيب. وتو عودة كونر بعدها 5 سنين، معناها نتاع كيما يقولوها 5 سنين إصابات وواحد وكذا، والناس كلها تشجع فيه.
0: حتى احنا عندنا فايتر كبير له اسمه حاتمين، اللي الانطلاقة نتاعو كانت نوعا ما هكا في عمر نجم نقولوا اللي هو مش معتاد
1: كبير برشا،
0: تقريبا فوق ال 40
1: 47
0: سنة. دونك لي تنسل وقتاش بديت مع بنتك؟
1: والله نتفرج انا وبنتي على كونر، انا مغروم برشا بكونر.
0: اي
1: كي كمل الفايت بتبيع ربح كونر حزام العالمي، معناها بطولة العالمية، قالت لي بابا علاش ما توليش كيفهم؟ والله سألت روحي أنا، قلت معناها ترينيت مع أبطال عالميين كيما منير لزيز، كيما أيمن جلاسي تو في أمريكا، منير في الإمارات، قلت الله علاش لا، بوركو با، شكون عندنا نحن دون لو تون، عندنا سي فتحي الجبي ينشط وقتها تحت الكوميتي نتاع الشوت بوكسينغ ام ام اي، ووقتها قمت بال كيما يقولوها بالتنسيق بينهم وبين اداره سبورتيسيمو اللي على ذمه رجال اعمال،
0: اي من غير ما نعمل حتى اشهار،
1: من غير اشهار لا باش تعرف العباد، فهمتني؟ معناها هما
0: سمي الاشخاص كهو
1: الاشخاص،
0: مش الاشخاص معناتها سمي تقول رجال اعمال،
1: رجال اعمال سي نوري عبيد، سي طارق مهدي،
0: نائب الشعب تحكي
1: يعطيك الصحه، وش اسمه ولاد سي نوري، شو اسمه سي طارق. و
0: دونك قيت هذوما شجعوك، عائلتك شجعتك بلي شجعوك،
1: هما تبنوا
0: عائلتك شجعتك،
1: عائلتي
0: ما قالوا لكش؟
1: خافوا خافوا خافوا برشا، الوالد الله يرحمه وقتها قال لي كي شاف مراد تبارك الله ستان كولوس قال لي تو تروح للدار يا بابا يهديك العباد تستنى فيه والناس تستنى وانا عامل خمسة شهور انونسمنت على الفيسبوك والعباد تحب تشوف عباد تحب تتشمت وعباد تحب تشوف وعباد تحب تشجع. وقتها سيتي معناها كوفر فو حضرونا فوق الالف انا سيتي بيريود كورونا وقتها
0: 2021 تسمى عدد كبير
1: كبير برشا.
0: قل لي علاش الناس تخاف من الامامة في حين ما تخافش من مثلا من البوكسينج؟
1: والله شوف شو قول لك حاجه
0: تستنسوا بيه
1: لانه نقول لك حاجه توا هو سي تان سبور دي سبيكتاكل كيما كانت روما القديمه
0: اش كان يخدم كله على الشو
1: على الشو فوالا بحكم معناها ديما في الام ام اي معناها الهايلايت اللقطات نتاع الضربات القاضيه ديما تلقى صفحات على المواقع التواصل الاجتماعي تتبجح بها اذا تحكى واذا تحكى واذا تحكى بطبيعه الحال كي يدا ولي يشوف كيما هكا يقول لك لا انا ولدي مية. انا مثلا ولدي انس يترن عند مهدي رقيق ان شاء الله ربي يوفقه. بالنسبه لي انا ولدي انا بروغريسيف فهمتني معناها
0: بشوية
1: بروغريسيف نتبع فيه كان لقيت فيه مؤهلات يجم ما يجمش ونستنى زادة حتى في تونس باش تكون فما كيما يقولوا ستريكتور خاطر تو ما عندناش جامعه كي تولي عندنا جامعه يولي اربيتر كاليفي ما عادش نخاف على ولدي
0: ما عندناش حتى فرع من منظمه عالميه
1: ما عندنا حتى شيء انا كي يبدا عندنا جامعه دونك عندنا اربيتراج نطمن على ولدي نقول له برا مطمن فهمتني اما اربيتراج هكاك معناها في النوار فهمتني معناها مانيش كيما نقولوها فهمتني صحيح هو غرام اما مش يولي مضره ماهوش غرام انا وقتها حبيت نعمل كومبا معناها جبت كوميتي كامل من تاع كوميتي وقتها تابع الكاراتي كونغوشيكا بما فيهم رئيس الجامعه كلهم هبطوا من تونس باش يتفرجوا معناها ما تتصورش معناها مش يقول اربيتراج ان كاليفي
0: اي اكيد
1: خاطر سامحني مش نعطيك انا
0: معناتها سبور هذايا
1: سبور هذايا تحب له اربيتراج كاليفي على الاخر
0: معناتها فاهم اللعبه كامله لخاطرها هي تجمع من برشا برشا
1: برشا رياضه
0: رياضات اخرى قتاليه
1: في الالتحام يولي جيدو في القاعه يولي جوجوتسو في الميديستونس يولي ملاكمه تايلانديه فهمتني تنحكيو على تجربه تايلاندا مغامره اخرى
0: نخليوها قبل الاخيره
1: مغامره اخرى هذيك مشيت باش نعمل استاذ بعد نحكيو فيها دونك كي يولي عندنا اربيتراج كاليفي كي تولي عندنا معناها جامعه انا هيك ساعه نبعث ولدي انس يلعب فهمت اما تو نهزوا لالجيري اللي ان شاء الله بينتو خاطر عندهم بطل تحيه اصدقائنا في الجزائر عندهم بطل سعد محمد سعد هكا حاجه كيما ما استحضرش اسمه عندنا منظمه كبيره ياسر اللي هي البي اف سي في الجزائر فهمني مش ترجع بقوه يساعدني نهز ولدي للجيريه ما خليوش يلعب لنا علاش خاطر غاديك مقنع اكثر
0: الرياضه هذيا امورها واضحه في الجزائر
1: مالا بيان سور فهمتني
0: علاش احنا مازلنا
1: ما عندناش
0: مش معترف بها اللعبه هذه مازالوا مش فاهمين
1: مازالت ماهيش معترف بها مازالت فما
0: مدربين
1: فما مدربين كاليفيد فما مدرب
0: كيش الاربيتراج ناقصين مازال
1: ما فماش ستركتور ما فماش هيكليه انت تعرف الاذاعه عندها هيكليه
0: اكيد
1: إيه سبور ما عندوش هيكليه زيد ما عندوش مستقبل
0: دونك يلزمك هيكله منظمه يلزمك ديزاربيتر يلزمك
1: ديزاربيتر كاليفي وفهمتني مش هو سبور نقولها لك سي تان سبور دونجورو نحب ولا نكره انت تجي انسان تقف فوق منه وتبدا تضرب فيه راهو معناها سي ديزيماتوم اذا كان فما اربيتر ما فماش اربيتر يشوف كونو لازم هو يقص تو لازم يقص فهمتني الور لا ايماجيني لو ديغا
0: تضربت حتمين
1: تضربت والله المناعه كان كاسح برشا ما سعفنيش الحظ في الجزائر مع حميد عشيشيه تكسرت الكوت نتاعي الله غالب تعبس فرز هذا يا عمل مش كيما في بلادك
0: دونك الجوار والا ما نعرفش اللي باش يدخل الرياضه هذا يلزم نفسيا قوي يلزم جسديا قوي

0: انا في صفاقس ما عندناش ام ام اي بصراحه نقولوا
1: ما عندناش في
0: ما عندناش نمشي نترنا جيدو نترنا كاراتيه فهمتني نترنا بوكس اكلمهم الكل تولي عندي كيما نقولوا ان بيتيت هكا
1: حاجة هيلة برشة هذية حاجة تفرح. قلي بالنسبة للعائلة هكية تحب ولدها يدخل باش يمارس الرياضة هذية لمنبي شنو يلزمها تعمل ولشكون تتوجه مادام ما عنديش معناتها هيئة وهيكل منظم في سويس مثلا ولا في تونس.
0: أنا مثلا أنا كولدي نسمع بأي حاجة صارت أميميلة هنا في صفاقس ولا في تونس ما نبعثوش خاطر نهار آخر ما هوش محمي قانونيا ما هوش محمي. كيفاش أنت تعمل في الأميمي وتابع في ديراسيون ما يشمتع أميمي. أنا مثلا شو مشي ولدي أنا نهار آخر شكو كيفاش الله لا قدر تصير له بلاسير شكو مش يعطي حقه مش يعمل محامي يقول له أنا قلت لك عمل أميمي ولا أميمي ممنوع في تونس فماش قانون ترى في ام ام اي في تونس
1: معناتها لي كومبالي قاعدين يسيروا توا في النوار
0: ما نقولش هكا في النوار ما نتصور بصراحه ما عنديش في ديراسيون ما عنديش اما انا مثلا
1: عندها مستقبل تقول قريب باش يولي
0: مستقبل قريب تولي فيها حاجه بها فما ناس قاعده تخدم فما ايمن بن حسين جابوا ديرنمون لونترينور لا لو بريزيدون تاع الفيدراسيون فرونسيز جو كرو برترون ولا برنار برترون اموسو فهمني فما بيت قاعدة تخدم. أنا ننصح مثلا يمشيوا الكوميتي بتاع فتحي جبي يعملوا جرابلينج جرابلينج هو مصارع فوالا وفتحي إنسان يعرف شي يعمل من 95 ولا
1: ما تنجم يقسم كل نقوله كل أغ مارسيال يعملوا مع حد هكيك
0: فوالا سينو يمشي يعمل جوجوتسو أكل جامعة تونسية الجيدو والمنصة تابع فيها جوجوتسو اوكا بصراحة بروتيجيت وتسيتيرا اوكا كاراتي وبعد كي يصير التحام يولي جيدو ويتيحوا في القاعة يكملوا في القاعة. انا ننصح بالجوجوتسو بيه وانا ننصح في بالجرابلينج فما جوكروا طارق بن وهمة زيدا والله يخدم في خدمة مزيانة فهمني جوجوتسو برازيليان زيدا كيف كيف اما انت تشوف حاجة قانونية اسمه ام ام اي في تونس ما عندناش. صار لنا نفس البلوكاج اللي صار تو في الجيري اللي هو باش يتحل فهمني. محمد سعيد معلم فوالا محمد سعيد معلم سي الجيريان اللي وقتها هز بطوله العالم في البريف تلفت للرئيس دوله قال له يا سيد الرئيس انا راني مشيت حارق وانا تو هزيت بطوله العالم ونورت الجزائر وصلت للرئيس الرئيس عيط له شنو الحكايه الام ام اي شبيه بلوكي في الجزائر. الجزائر راهو قاعة حرشة هذه حسين 16000 متفرج
1: كبيرة
0: 16000 متفرج انا كعايش
1: صارت الفيديراسيون سي
0: ما عندهمش فيديراسيون هما فما
1: منظمة
0: هيك على طول فيها فيديراسيون خاطر هما كانوا شق فما شق تابع الكيك بوكسينغ وفما شق اخر تابع الجيدو ولا الجزائر وضعيتها مختلفة علينا احنا اما الجزائر تو باش ترجع بقوة خاطر عندها ستركتور تو فاهم رئيس دوله يضرب عليهم فهمتني خاطر عندهم بطل هز بطوله العالم
1: هزيت انت
0: هزيت العالم كامل في باله بيه سعد فهمتني معلم هذا فهمتني هو معلم
1: معلم
0: ولا فهمتني يا تيسا احنا ماذا بينا فهمتني تونس تتطور الامور والله عندنا طاقات شابه والله يعمل كيف
1: الرياضه هذيا لاولادك ها ولا لاولاد البنات
0: والله ولاد وبنات فهمني ديرني رمو عندنا شكون مشى لافريقيا في غانا فهمتني لعبت معهم بنيه مشاو زوز فهمني سيف المسلمي معروف ستان شامبيون وان انسيان اتليت نتاع ليكيب ناسيونال كونغ فو فهمني والله ابدع صحيح بون ما انتصرش اما والله ابدع ضد انسان معناها يلعب في منظمات عالمية فهمتني نورونا بنية صحيح ما ربحتش أما نورتنا
1: اللي بيش يمكن يتسألوا تاع المستمعين حاتمين بدي عمره هكيك 47 طلعت لك في راسك سي باش نعمل سبور هذا أما يقول لك أنت شنو عشت قبل معناتها فمشي ديزار مارسيو قبل خدمتهم عندك شي فكرة ولا طول مشيت للي ما طول معناتها
0: والله كي 97 97 كنت

0: عمل في الكاراتيه مع نادي رياضي الصفاقسي.
1: على الاقل عمل كاراتيه
0: مع المدرب القدير، نوجه له تحيه سي مصطفى بالحاج، احتراماتي سي مصطفى. كان على راس نادي رياضي الصفاقسي في الكاراتيه وتوجنا برشا القاب بعد 97 سفيني فهمني، وانشغلت بالعائله وبالعمل
1: اكاها كارير اخرى
0: فهمني. اما الكود التيت اللي خليني نرجع لا سي برزني سا دوموند دي كوراج سي با فاسيل، كونك تتفرج على التلفزة وتبدا تتحسر وتبكي انا كنت ترينا مع مونير تو فهمني ما شاء الله في اليو اف سي فهمني، بورتون سي با لو ميم نيفو راه مونير سي تانو امين جلاس سي تانو تر نيفو زاد كيف كيف فهمتني. اما قلت كوميم جي في تونتي ما شونس
1: مسيرياني
0: تامبوسيبل.
1: دونك العمر ماهوش عائق الجمله باش تعمل سبور
0: سايك كيما جمله انا في تايلاندا لعبت ضد بون ضد كلمه ضد ما نحبهاش انا لعبت مع
1: مع
0: مع مع, مع تايلاندي في عمر ولدي انس اكبر من انس ب بعام
1: تقريبا قداش عمره 19
0: عام يطير تيران معناها وبورتو مريض
1: وتلقى يبدي الشيخين حتى المنافسين نتاعك
0: عندهم كل المزمار يرقدك عرفت تقول كوبرا تولي فهمتي عندهم كل المزمار
1: تخدروك
0: تتخدر خلقي حتى تاكل ضربه.
1: شو عملت في تايلاندا حكينا على تايلاندا؟
0: والله تايلاندا مشينا
1: ستاج ما عاد هما لي
0: لي
1: زار مارسيو الكل عاد ايسي الكل بصفه عامه
0: بليد نتاع دي زار مارسيو نديلك بطرفه نديلك طرفه
1: تفضل
0: أسيدي. أنا في تايلاندا نلعب في ستاديوم، ستاديوم هذايا ستان ستاديوم كبير لكن فيه دي رستوران فيه سامحني في الكلمة عبيد تشرب وعبيد فهمتني كذا هذيك تايلاندا اقتصاد سياحي تايلاندا
1: مفتوح منفتح.
0: عملتها كيكا صار وقت العشاء هذه طرفة كبيرة ياسر هما بلاد بوذية كلها يعملوا لك هكا فهمتني. اما راهو تربية مخو كيك
1: من الشعب
0: انا جبت سجادة فما مرة غاديكا ابارامو منظفة قتيلة قلت انا اوكي انا جبت سجادة جبدت سليتها وبدت تمسح في القاعة قلت يجهوني
1: حبت تنظف لك المكان برشا متخلقين
0: مش نورمال معناها هما يعبدوا في الاصنام ونحن نعبدوا في ربي فهمتني غير عادي الحكاية معناها أسيدي عملت هكا قلت يا ربي إني عبدك في بلاد الكفار ونصلي يا الله شوف فيها العباد كلها تايلانديين والآخر يغزل لي هكا أما إيسون تري جونتي
1: هما كل واحد وإيمانه أكيد
0: اسمع كل واحد حر على روحه وربي مش يحاسب الناس كل
1: أكيد
0: فهمتني هذيك طرفة ما تراها فهمتني
1: هذه البداية كانت مباشرة معناها
0: إحنا كنا مباشرة على الأخر إحنا كنا مش نعملوا ستاج فهمتني جاء الكوتش هذا نعيطوا له ايوا بواكاو فايت نقولوا فايت انا اول واحد جيت وقلت له نعمل كومبا فهمتني يعمل لي نو جاي في خمس ايام تحب تعمل كومبا نو نرجع له غدوه اقسم بالله كي ما كفلم جاكي شوك انا كوزين راسيون تاع جاكي شوك تبدا يقرق بواحد يشيرني هكاك بواكاو يا سيدي بعد ثلاث ايام عمل لي هكا فد مني قال لي اوكي تيك معناها فهمتني بيكتشر عملت هكا يدي كيما هكا فهمتني حط هكا البورتابل نسخيلو فد لك انا صورني والله كيما اقول لك صورني
1: قاعد يدرس
0: صورني جاني بعد هدا قال لي كمان قال لي this Friday you have a meeting with King Kong.
1: شكون هو ذا King Kong؟
0: قال لي عندك موعد مع King Kong راك انت باش تعمل كومبا مع King Kong فهمتني؟ قلت له هكا قلت له I am King Kong قال لي وات؟ I am King Kong هكا كيما قال لي نهار الثلاث نهار الخميس في الليل خرجنا تقلي فيها سخانه عندي سينيزيت هبلني سعودي ايرلاينز بصراحه فريقو ماهيش طياره فريقو
1: تو نعملوا في اشهار للسعوديه
0: هكا فريقو
1: ما عملتش اشهار
0: خايب فهمت دونك مريض انا مشيت مريض هذيك اسيدي تعرف تراجي كامل ثلاث سوايع ثوم زنجبيل
1: به للصوت سيرتو احنا ديما نستعملوهم الاصوات
0: اسمع ثوم زنجبيل بانان
1: سيرتو زنجبيل
0: بانان سامحني باش نقول كلمه تعرف البانان
1: بلاش فلوس غادي رخيص
0: 20 كعبه ب 18 100 احنا ب 23 دينار. انا تو نتلفت له وليت نعمل هكا
1: بلا بلا. لا لا لا سي شبعت منك في تايلاند.
0: لا اقسم بالله وكل اللي فروي اكزوتيك
1: عندهم
0: شيء جنن. شنو لا لا لا
1: وما في الدين مالها الغلا هيك
0: نوات كوكو. نوات كوكو ب 8000 ب 8000 نوات كوكو قد هكا هاتك فيها باي بارده
1: هيك هي عاديتهم.
0: روحنا ديبرسيون غادي. انا ناكل في الاندومي وليت قد
1: قل لي وقت تبدا انت محضر روحك في الكومبال منافس منافس مي كيفاش تقرا تقرا عليه كيفاش تحضر روحك للكومبا هذايا معناتها نتصور يزمك تفليه نتصور
0: تعرف الضحك
1: اي ضحكني ولا ما ت... ولا ما تعمل شيء من اللي قلتو وين
0: انا قالوا لي شي كين كونغ
1: اي
0: قلت هذا كين كونغ بديت انا معناها ترجيت ثلاثة سوايع بالحافلة
1: بديت تتخيل في الأفلام
0: وأنا هكا ريحت كيما هكا وحاطط كاسك فيها قرآن نتخيل قلت تعرف كيفاش من تامو كين كونغ هذايا نمشي له نمشي له على الأول
1: اي
0: يا تورة يا فاتورة مريض وتعب من الفوياج ويقولوا لي كين كونغ دونك أسيدي كي جيت نلقى كين كونغ صحيحة طويل تبارك الله
1: أي.
0: لكن ما فيهوش حتى 80 كيلو سخفني قلت إذا بصراحة مش نطول معه أسيدي قربة الكومبا بتاع يسخن عملتك بدي شوف فيه ما يتشافوش إيديه ما يتشافوش قلت أنا مش نلعب ضد هذا يا حبيبي مش نلعب ضد
1: يتميزوا بالخفة ما طلع هي كلها مش وزن معناتها
0: شواني شواني ساقية ثلاثة أيام
1: دونك معناتها الإنسان ما يعتمدش كنش على وزنه ولا قوته يلزم فما خفة فما المونتال
0: شوف إنسان خفيف مش نعطيها قاعدة على الهواء إنسان خفيف ما تخدمش معه خفة تخدم معه معناها مصيد كيما نقولوا مصيد
1: ما تمشيلوش للتيرا نتاعو معناتها
0: ما حلاها الكلمه والله فكرتها برافو مين عندك اكسبيريونس هذي او تصفيق عليها بالله يا معلم
1: مش ندخل لي مي ديجا قلت له مهدي سي باش نعمل ايميشن سبورتيف على مي
0: تاو على مي وكاو اسمع تاو نجيبو تابي لهنا
1: ونعملو كومبا
0: هكاو لا نعملو ديمونستراسيون صغيره والله برافو يعطيك الصحه وكانك حاضره تخدم على الكونتر فهمتني هذاك هو مشيت له الترام نتاعو وانا خاطر انا كان وقفت معاه يهريني ضربه هذا قلت 80 كيلو هذا
1: اش عملت له
0: ساقي في لقالي فهمتني شوف نعطي سر نعطي سر انا في لي كومبا ديما نعطي ساقي نقمر بها دو تيل مانيير كي يركز عليها يجي يضربها او ميم طون خرج البوني
1: داك
0: ابا نعطيك حاجه اي مساج أما راني نتطور قاعد
1: لا فما مادام قلت الحيلة هذه معناتها سيدي تحرقت فما
0: ما تحرقت فما ما أقوى أسمع أعطيتكم حيلة أنا
1: شفت لي تكنيك
0: بيان سور الراجل يطير قلت لك والله نشوف فيه يسخن قلت يا ربي شنو نعمل فيه أنا هذا يدي ما عادش نشوفهم يعمل لك شنو هذا
1: دونك شنو عملت حاولت باش تبطل نسق
0: ما قربتوش هو يقرب وأنا نعطيك هاو
1: هكا هاو
0: هو يحبني ندخله في
1: ديسون خاصة هو وزنه
0: 80 كيلو وساقه يظلي من هنا العشرة دايما
1: شو عمل
0: بالله يعمل زوب على العشرة دايما ساقه من غادي العشرة دايما معناها أنا نجي نقرب يعمل هكا فهمتني معناها يبلوكيك معناها تصور أنت كان تجي تعمل انجاجمون يضربك لهنا
1: سي
0: سي سي فيني
1: دونك أنت عملت لو كونتر
0: أما كي شواني بصراحة ماك تعرف التونسي والعربي اون جروند بارتي سي قشطة وربط كي شواني سي وليت انجاجيت مع
1: شو نقولوا هوني ان جون معناتها ما كنتش عمره 20 سنة
0: وأنا عمري 51
1: وحاجة أخرى زيادة هما الرياضات هذه متقدمة عندهم فهمت تلقى ملي هو غشير خمس سنين هو يلعب
0: سنين خمس سنين يلعب لا أنا تعرف شنو أنا ملي ريتو كي دخل نتاع الرينج عمل هكا براسه وشد هكا الكوردة ست دير الراجل لاعب برشا صغير في العمر أما فما عبيد خاطر نتفرج انا وعلى فكره اول مره راهو اول تجربه قالوا لي اول تجربه ملاكمه تايلانديه تعمل مع تايلاندي ماكش في مخك انت فهمت الفازه كيفاش اسمع ما خذها الحكايه افونتور اللي هي في حد ذاتها كان واحد اخر في بلاستي يترعب
1: اكيد يقول لك مهبول هذا توا بيدي سبور هذا ومش لتايلاند ويلعب مع اولاد صغار و... وانت داخلها وسافا
0: صباح الاخر عملنا سكال في السعوديه على اساس باش نعملوا عمره عبيد تعم في عمرها طوف عادي
1: وانا طوف
0: بعمل لك الكر في ساقي لسا
1: يلتيف عليك يلتيف
0: والله كيف أقول أما فرحة كبرى أنا راجعين إن شاء الله راجعين في في أكتوبر إن شاء الله
1: راجعين في أكتوبر وتعرف بيجين هذوما اللي باساج معتها في الإذاعات والتلفز باش نعرفوا بالرياضة هذي إن شاء الله تولي عندنا هيكل منظم إن شاء الله تولي عندنا فيديغاسيون لخاطر بون خاصة الرياضة الفردية معناتها راهم يجيبوا ترويت ويجيبوا تسويجات ويعليوا اسم تونس للأسف معناتها ديما مركزين كيش على كرة القدم وكل حتى باقي معناتها حتى كرة الطائرة والباسكيت راهم معناتها مظلومين خلي انت الرياضات الفردية اللي هي ما فماش
0: مهم شا
1: كومبا يخرج للخارج يربح
0: هاي الأكثرية
1: فهمت
0: توانسة عنا اسمعني سامحني مش نسألك سؤال
1: لا انا نسأل
0: سامحني لا ما يسألش خليني نسألك فمشي أديان متاع صيد تخلق ضباع بار اكزامبل ضباع يجيب صيد يجيب ضباع به احنا الأديان متاعنا شنو حنا بال
1: اكيد
0: حنا بال حنا بال يا متفرج راك الأديان متاعك
1: حنا بال
0: حنا بال
1: مشي هد على الطليين في روما
0: 17 سنة في روما 17 سنة محاصر روما
1: مشي والجبال وليزالب
0: ولا ولا هذيك اللي يقول لك التونسي مقربة ماهوش مقربة التونسي التونسي عنده ان غران كوراج دو تيل مانيير
1: وقبل حنا بال فما الحضارة القبسية وفما بعدين حنا بال وبعد فما لي بربير وك علاش انا عجبتني الستيج نيم سمي روحك
0: ذا بربيريان البربري
1: اي ديجا وقت نقولوا حصان بربري راه معناتها القوه لا نقولوا الكلب البربري راه القوه
0: خاطر انا بصراحه هذيك تخاف بها في
1: الاوثنتيك
0: في الجزائري وحبوني بها الجزائري وديما تحيه للجزائري يحبونا برشا
1: ما عندهم سبور هذايا
0: يحبونا برشا مارغري اللي فما صفحات قاعدين يعملوا في فتنه اما راهو الجزائري مشيت غاديك
1: اقليه
0: والله يحبونا ياسر وتحيه للجزائري
1: اي ولي ماروكان ولي ايجيبسيان
0: ما نمشيش لماروكو ماروكو ما تمشيش نمشي بقى نعمل لكم تحيه وتحيه لتايلاندي
1: اي خاطر مازالوا يلعبوا المغرب ومصر اي ومصر مازالت تلعب ان شاء الله حظ سعيد موفق في
0: ان شاء الله حظ سعيد موفق للمغرب
1: شكون ربح واحد بليش مصر ربح واحد بليش
0: الحمد لله
1: الحمد لله احنا اي فريق عربي راهو نفرحوا
0: نفرحوا نفرحوا ما عندناش احنا
1: احنا في تونس بيس اند لوف
0: بيس اند لوف والله
1: نحبوا الفرق الكل حتى لو كان احنا خسرنا بقليبنا نحبوا الناس الكل تربح
0: انا كنت اسمح لي في كلمه
1: فرق.
0: انا تونس نحب المورال يطلع تونسي علاش موراله طايع نحب التونسي انا والله حكيت لك
1: محمد
0: تونسي مورال وطالع
1: في الكوره اخفقنا عندنا رياضه اخرى قاعده تشرف وتنور في تونس ركزوا عليها
0: تونس اخفقنا سامحني قلنا لي كاليتي انت شوف علاش توك يقول لك جوارات قاعده تصهر في في في في وورلد كاب يا حبيبي امريكا انت لابس عليك بعد تمشي لها عامل 10000 سهريه اش بيني انا كمشيت لتايلاند ما فسدتش ما مشيتش لبواتيت عارف وحتى
1: عندك عندك هدف
0: عندي هدف
1: ملا تشوف انت جوغ الماني والا بريطانيا سارة ما يفوتش التسعة نتاع الليل
0: والله العظيم اقسم بالله دي فايتر اترونجي في تايلاند ويشربوا يا اختي ويعملوا فيهم الكل ويفايتوا ويربحوا انا لا نرقط انا عندي اوبجيكتيف انا اصحابي مشاو الرحله نهار لحد نهار لحد
1: النوم
0: عديته كيما الريقد
1: مرتاح نقول لك النوم خاطر يعاود
0: ريكوبيراسيون
1: بيان سور
0: وما تنساش 51 سنه ريكوبيراسيون راهي تنقص تنقص بالكدا بالكدا
1: باهي باش خاطر الوقت بدا يدهمنا عندنا الاذان قريب لي جون اللي يسمعوا فينا للعائلات المساج اللي تحب معناتها توصله لهم وحاجه اخرى زيده المساج ولا الخلاصه ولا نجم نقولوا الدروس اللي تعلمتها في الرحله هذه من 47 حتى التوا معناتها ملي دخلت التحدي هذا نسميه تحدي مغامره كما سميتها انت
0: والله مغامرة كبيرة
1: مش تعديت شو تعلمت في الفترة هيك
0: والله تعلمت الصبر صبر بارتيات تاع الميمي تو الملاكمة التايلاندية عجبتني عبارة تعمل في قهوة وكيك هكا فيها بون كيف فهمتني فيها حسابات وفيها مصيد فهمتني بالنسبة للميمي بصراحة ياسر ستريس جمهور 15
1: ملا خليك في المصيد
0: لا لا باش نرجع لميمي مش نرجع بي اف سي تحلت زير ان شاء الله باذن الله وكان كان عندي نزال مع اولي تومسون الى ايتي اني لي خاطر الكوت نتاعي ضربت في الانترينمون ان شاء الله هولي تومسون بي اف سي 2027 ان شاء الله بي اف سي 2027 بتيتر هولي تومسون. فما مساعي باش الكومبا هذا يصير. C'est un combattant légendaire.
1: Légendaire. Oui, tu es un combattant
0: légendaire.
1: Je ne suis pas légendaire. Je vais vivre le monde. Je vais vivre le monde. Et surtout, tu as une carrière professionnelle, comme tu as une famille, et tu as un sport ou un sport. Et je pense que tu vas te dire, كيفاش معناتها حتى حد ما هو باش ينسيك حتمين يقول لك راهو بدا السبور نتاعو هذا هو قريب الخمسين معناتها راني انا كجون نجم نعملهم الكل.
0: والله نشجع الشباب اما اعرف وين تحط روحك. انا بصراحه تو مش نتوجه للاوليه. الاوليه ما تحطش ولدك وتمشي, ما تحطش ولدك وتمشي, شوف لونترينور راهو صدقني فما دي كلوب دو بوكس نتاع كيك بوكسين تلقاه ولده ياكل في الضرب ولونترينور يحكي ولا لا يراني في بنيه ولا لا. فما دي زونترينور كومبيتون فما دي زونترينور ما يهموش لي غرابط ما خشموا الدم على بالوش كذا. معناها ننصح الاولياء ما سامحني ما تقولش انت بلاش ولدي يترينا بلاش هو مع حتى رياضه بلاش فهمني كان ما يمشي لحد يمشي له كان انسان يا عنده اوبجيكتيف يا انسان اخر فهمتني عنده اوبجيكتيف اخر فهمتني من غير ما ندخل في التفاصيل فهمتني مش تقول بلاش نطيش ولدي لا اقعد تفرج عليه.
1: اما في الاخر لي زار مارسيو راهم ماهمش معناتها دي جو ولا دي سبور نمشي ولهم باش نضربوا وباش نعنفوا لي نتعلموا فيهم السياسه ضبط النفس الاخلاق فهمت خاطر الناس في بالها لي راهو اي انسان قوي راهو يولي اكثر انسان متربي واكثر انسان انا نعرفه هذا
0: دوسيل على الاخر. انا ساعات والله اقسم بالله
1: حتى الناس ساعات يقول لك معقله
0: شي انسان تقعد بل علينا ونقول سامحني
1: اي خاطر تعرف قوتك اللي هي مضاعفه
0: نهزو هكا ونهرب بيه انا فهمتي فما مواقف كي تبدا اون فامي سونز اوكين ديسكسيون موضوع كي يبدا فيه صغاري ولا مرتي
1: وقت الاسد البربري يطلع
0: مش نيمبورت لك موضوع
1: فيه
0: امن عائلي.
1: اما في الاخر السبور هذا ضبط النفس والاخلاق والتربيه
0: ضبط النفس كبير ياسر. انا نقول هاكا متشوفوا فيه فهمني صفاقسيه توانسه منسوسه بارتو
1: سلام عليهم خاطر مازال عندنا 30 ثانيه
0: احتراماتي الناس الكل
1: سلام على عائلتك صغارك
0: نشكر لا فامي مي زونفون ما فام
1: سميهم
0: اوكي وي ام ري ام انس مرتي سامح وامي نبيها الله يرحمك يا بابا اخواتي
1: تحيه ليك
0: صفوان وسامه بيك
1: حاتم قتات يعطيك صحة حاتمين وان شاء الله في كومبا اخرى نتقابلوا مرحبا بكم الناس الكل راجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفيم 47 دقيقه. كنا نسمعوا في ياسمين الخيم، وتحيه كبيره برشا لزميلنا سمير طقطق على الاختيارات الراقيه. من الموسيقى نمشيو في محطه ثانيه مع زميلنا احمد الحاج. طيب مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا يا احمد.
1: مساء الخير عبير، أهلا وسهلا بك مجددا. واليوم باش نحكيو بيئة وصحة، حيث يعد التلوث البلاستيكي كارثة عالمية، باعتبار أنه يستخدم يقارب 500 مليار كيس بلاستيكي على مستوى العالم، ويعود ذلك بأضرار على البيئة والحياة البرية وحتى على صحة الإنسان. واليوم 3 جويليا يوافق اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، اللي تعود الفكرة متاعو إلى سنة 2009 بفضل جهود مشتركة من عدة جهات معنية. ويأتي هذا الدعم بطبيعة الحال من أجل حركة التحرر من البلاستيك، إلى جانب مبادرة صفر نفايات وأيضا عالم بلا أكياس، وهي مبادرة عالمية تم إطلاقها. واليوم احنا في تونس نلقاو عمليات الفرز الانتقائي لنفايات من المصدر، وهي بادرة بدأت تنسج على منوالها عدد كبير من البلديات، إلى جانب إنشاء للبلاستيك لأكياس بلاستيكية قابلة للرسكلة. هي فرصة باش نتعرفوا عن فعاليات هذا اليوم، عن مخاطر البلاستيك المضر يعني بصحة الإنسان والبيئة متاعنا، وخصوصا لما نلقاوه على شطوتنا في هذه الصيفة. وفي استضافتنا باش تكون اليوم للأستاذ الجامعي السيد محمد المظفر، رئيس جمعية الجامعة والمحيط. أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: أهلا بك سي أحمد، بارك الله فيك. شحالك مدام؟
0: مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. لاباس؟
2: صحتك لاباس؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: اليوم نحكيه عن اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، هو يوم 3 جويليا اللي نحتفلوا به من كل سنة. ونعرف في تونس مخاطر البلاستيك تهدد البيئة البرية كما البحرية.
2: هو معناتها البلاستيك معناتها أصبح كارثة في العالم كامل. معناتها احنا مثال على سبيل الذكر للحصر، قمنا بدراسة على جزيرة قرقنة. دونك نلقاو انه البلاستيك قاعد ياخذ في يكتسب مساحات على حساب الثروة السمكية. وحسب الفون مونديال دو لا ناتير، الصندوق العالمي للطبيعة، ثم مونك غانيك العام في تونس نتاع 20 مليون دو دولار. معناتها كل عام قاعدة تونس تخسر في السيكتور الصيد البحري ما يعادل 60 مليار تونسي. لو كوم البحارة ما عندهمش برشا موارد باش احنا نزيدوا نقصوا لهم 60 مليار من الثروة نتاعهم.
1: ايوه،
2: دونك هذايا الموقع الجني هذايا هو معناتها ناتج على رمي الفضلات عشوائيا للبلاستيك، سواء كانت قارورات ولا اكياس بلاستيكية. جمعيتنا جمعية الجامعة والمحيط مع جمعية التنمية المستدامة المتضامنة مع جمعية جرمدة الجديدة.
1: أيوة.
2: ومع عدة بلديات، معناتها بدينا في القاسرين في سبيطلة 3 بلديات، رقاب سيدي بوزيد، وبدينا مع العين وجرمدة وساقية الزيت والغرابة وقرقنة والمحرس.
1: أيوة.
2: بدينا بتوزيع حاويات.
1: أيوة.
2: حاويات إيكولوجية. دونك الحاويات هذه 80% من مكوناتها هي مكونات نباتية، و20% هي من نفايات البلاستيكية. والمبادرة هذا في المبادرة هذه في نطاق الفرز الانتقائي من المصدر.
1: شو شنو نقصد به الفرز الانتقائي من المصدر يعني؟
2: دونك بدأت بالمبادرة بلدية جرمدة مشكورة مع جمعية جرمدة الجديدة ومع نحن جمع المحيط، وبدينا ب 200 حاوية 200 بوبيل موزعة على 100 عائلة.
1: أيوة.
2: والجمعيات عملت ايام تحسيسيه، دي جورني دو سنسيبيليزاسيون مع العباد، والعباد اللي سون انجاجي انخرطوا في المنظومه هذه، وياخذوا زوز حاويات.
1: أيوة.
2: حاويه للمواد العضويه وحاويه للمواد غير العضويه. بتصور معناتها فهمت، حتى معناتها عاملين ملصقات بتصور يبين لك هذه شنو المواد العضويه المواد،
1: يعني لقات تفاعل من طرف العائلات اللي وزعتوا عليهم الحاويات هذه.
2: اي بالطبيعه بالطبيعه، راه المواطن واعي، معناتها المواطن غير وفر له الامكانيات. معناتها هو الهدف متاعنا انه نوصلوا معناتها صفر نفايات، زيرو ديشي، ومعها صفر مصبات. معناتها احنا نقوموا في المصابات العشوائيه وحتى المصابات المنظمه.
1: انتم ديجا قلتوا يعني في عوض المساحه اللي تستغل المصابات هي فرصه باش تعملوا بها دي ستاد والا مشاريع تكون للبيئه كما مسالك صحيه تكون قير يعني.
2: دار شباب، دار ثقافه، ترام تاع فوت، فولي، سبور، مو حاجه ايجابيه. ما تعرفش ترى فيه الهكتارات واحد مخلينه مصب نتاع زبله معناتها، والمتساكنين الكل مش يتضروا منه. دونك الزبله هي مواد، ما هي الزبله اون فان دو كونت، معناتها حتى كلمه زبله كلمه قديمه برشا. دونك هما مواد وقاع استهلاكها توا نرجعوا في التدوير نتاعها. معناتها دون ايكونومي لينيير برودوير كونسومي جوتي، ان ايكونومي سيركيلير برودوير كونسومي ريسيكلي. دونك هما مواد اون فان دو كونت، ثم مواد تولي اسمدة عضويه. أيوة. وثم مواد معناتها البلاستيك يوقع يعاد تدويره دين مانيير ميكانيك، وثم بلاستيك ما يوقعش مش ممكن يعاد تدويره دين مانيير ميكانيك، نعودوا التدوير نتاعو والريسيكلاج نتاعو دين مانيير موليكيلار.
1: هذايا فيما يخص الفرز الانتقائي للفضلات. ولكن الجديد هو على مستوى الصفاقس وعلى مستوى تونس ككل، هو شركة ناشئة تقوم بصناعة أكياس بلاستيكية ريسيكلابل يعني قابلة للرسكلا.
2: هي شركة ناشئة تكنولوجية. دونك خرجت من نتائج البحث العلمي، معناتها عملنا تروا تيز.
1: ايوه
2: تيز في لينيس، تيز في الفاك دو سيونس، وتيز في جيرونا في اسبانيا. والتعاون زاد مع نسيتي ناسيونال دو سونس ابليكي دو ليون، والسنتر تكنيك دو لاشيمي، والسنتر تكنيك نتاع لومبلاج باكتيك، والسنتر تكنيك دو مبلومون دو بوزري سيتاب نسيت اسمه. فوالا دونك لابريفياسيون نتاعو غابت عليا. دونك التيز هذيا كي تعاونوا فيها الناس الكل معناتها، وقينا تمويل كبير معناتها من بروغرام ناسيونال دو ريشيرش انوفاسيون كانت تشرف عليه وزاره الصناعه والبنك مونديال. دونك احنا طورنا البحث هذايا وخرج، والنتائج هذوما افتقد على رفوف الجامعه، وصلنا للنيفو تي ار اف 5. دونك باش انه تو دو ماتيريتي تكنولوجيك خرجنا به، عملنا به شركه ناشئه مع وزاره التكنولوجيا.
1: ايوه
2: خذينا لابير ستارت اب. دونك باش انه معناتها ما تقعدش نتائج البحث العلمي في الرفوف الجامعيه، يلزم شويه كوراج، شويه معناتها جرأه، طبق على ارض الواقع.
1: ايش هي الميزه نتاع الاكياس اللي تقوم بتصنيعها الشركه هذه يعني؟
2: دونك هي فيها براءه اختراع
1: اي
2: في 2019، والكرياسيون نتاع ستارت اب كانت اون 2022. هي تعمل حبيبات معناتها مش كان الاكياس البلاستيكيه، تعمل برشا مواد بلاستيكيه 20% معناتها اون ريكيبير النفايات البلاستيكيه الموجوده في الطبيعه اموندوني في البحر وفوق الشجر نلمدوهم الكل توقع الكوليكت نتاعهم نتعملوا مع البرباشة زادة، و 80% هم من نفايات الكتل الحيويه نقول لهم احنا المو تكنيك بيوماس كي سون تري ريش اون سيلولوز اي مي سيلولوز. دونك يوقع ان تريتمون للمواد هذه تولي فرين 40 ميكرون، ويوقع استعمالها كشارج رونفورسونت في البوليمير، وتبات تعطينا ان بوليمير ايكولوجيك. دونك في المستقبل ان شاء الله تولي 100% معناتها ان شاء الله احنا قاعدين نحسنوا
1: تو 20% يعني برك
2: 20% بلاستيك
1: اي، اما الباقي مواد
2: عضويه
1: يعني. ايوا
2: كتل حيويه تو ان شاء الله باذن الله معناتها عندنا معناتها دون لو كادر دو موبيدوك جرين، معناتها خذينا زوز دو دكتور اون شوماج كانوا متحصلين على شهاده الدكتوراه كانوا في البيطاله ما عطينا نعمل، خذيناهم دون لو كادر دون بروجي اسمه موبيدوك جرين، وتو قاعدين نخدموا باش يولي 100%
1: صادق
2: 100% بيوديغرادابل او ميم طون انتي بكتيريان، معناتها ثم موليكيل تخدم عليه مدام
1: ان فيت اي ان فيت احنا مادامنا في فصل الصيف والمواطن يزم يوعى اكثر يعني بمخاطر البلاستيك خصوصا لما يمشي للاصطياف، هذاك علاش الواحد يلزم ما يلقيش بمثل هذه الفضلات سورتو الاكياس البلاستيكيه في البحر. فما حملات نظافه كبيره تقوم بها عدد الكبير من الجمعيات في على اشطوطنا، ولكن دور المواطن يزم يكون دور مسؤول في الحكايه نتاع الحفاظ على البيئه يعني.
2: في الاطار هذايا معناتها بريت المحرس خذيت 200 حاويه وزدت خذيت 200 اخرين وليت عندها 400 حاويه. مش يتسخرهم السواطن المحرس والسفر. اي والسفر راه هو المواطن راه واعي، راه المواطن مثله مش المواطن يلقى حاويات، يلقى شكون يحسسه، شكون يحكي معه، شكون يبين له المخاطر، ينخرط معك في في البرنامج نتاعك. تقعد هي الامور معناتها اللوجستيه. اي مثال التنسيق في بلديه جرمدا كنا خايفين يوقع الفرز كما وقع التجارب السابقه، معناتها يوقع الفرز وبعد يتعدى الكاميون يهزم الزوز حاويات مع بعضهم. دونك في بلديه جرمدا الحمد لله معناتها تحيه لاعوان النظافه وسيوسف الخروبي مدير النظافه بالتحديد والاخ الكاتب العام مكلف. دونك ولا ثم روزنامه وثم ارقام تليفونات، وكيف كيف حتى بلديه لاين نفس المبادره عملت زاد ايام تحسيسيه وعملت ارقام
1: حتى مهرجان الكومبوست، يعني
2: مهرجان الكومبوست وعملت ارقام تاع تليفونات باش المواطن يعرف وقتاش الكاميون مش يتعدى تاع المواد العضويه، وقتاش الكاميون مش يتعدى بعد كامل ايام الاسبوع مقسمه، وقتاش الكاميون يتعدى باش يهز المواد العضويه، وقتاش الكاميون يتعدى يهز المواد غير العضويه. وبعد هذيك تمشي كومبوست والاخرى تمشي للرسكلا. وإذا وهكا إذا نجحنا في الفرز الانتقائي من المصدر إن شاء الله بإذن الله يعني صفر نفايات وصفر مصبات.
1: وهذا هو الهدف من اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية اللي يوافق تاريخ 3 جويليا من كل سنة. مع تحية ليك الأستاذ الجامعي سي محمد المظفر رئيس جمعية الجامعة والمحيط.
2: عايشك سي أحمد، بارك الله فيك وبارك الله فيها مدام شقرون.
1: أهلا وسهلا بك.
0: تحية ليك أحمد.
1: في العشوية هذه اللي حبينا من خلالها يعني نافذة ولمحة عن هذا اليوم العالمي مع التركيز بالأساس على نظافة شطوطنا ككل، وإحنا اللي نقضيه يعني تقريبا الإجازة الصيفية أثناء يعني على شطوط التونسية.
2: شعارنا صيف خالي من البلاستيك
1: إن شاء الله. هذا هو
0: إن شاء الله يعني تونس كاملة خالية من البلاستيك. نذكروا أنه شات الحمامات تم اختياره أفضل وأجمل شات في العالم سنة أحمد.
3: تحياك. أصل اللعبة
0: نمشي بطبيعة بعد شوية مع زميلنا مراد اقتاتا قد منا أخبار 8 متاع الليل وراجعين.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. انتخب مهدي فريخة رئيسا للنادي الرياضي الصفاقسي للفترة النيابية 2026-2028 في أعقاب جلسة انتخابية انعقدت عشية اليوم، وقد تحصلت قائمته على 122 صوت من أصل 166. جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى منطقة عين الرحمة بين نفيضة وسوسة أسفر عن وقوع عدد من المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى نفيضة. تمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنة كبيرة، وتحولت على عين المكان فرق من حرس المرور والحماية المدنية، وقد أسفر الحادث عن تعطل حركة المرور على المستوى الطريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، التي تنتظم من 15 من جويلية وإلى 15 من أوت، في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. وفي أنبائنا العربية والعالمية، قمع الجيش الإسرائيلي اليوم وقفة احتجاجية نظمها فلسطينيون شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، وأصاب واعتقل عدة مواطنين. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب معظم العسكريين الذين نشرتهم في نيجيريا في وقت سابق من هذا العام ضمن عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب، وأكدت في الوقت نفسه استمرار تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني الأوسع مع أبوجا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة.

0: وبرشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: ستوديو سيف.

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف. يا مرحبا بكم من الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا في استوديو سيف 3 جويلية 2026 مع عبير واحمد الحاج طيب سمير تقتق على الكونسوليت. كنا نسمعوا فيه ورده، مازلنا باش نسمعوا نغم اخر تربي نخدموا به الحصه، لكن قبل هذا باش نخليكم توا في نوستالجيا. ورقم الاعداد وتقديم ومونتاج احمد الحاج طيب كاساندرا، وراجعين.
0: نوستالجيا
2: نوستالجيا.
3: في زوايا الذاكرة تبقى بعض المسلسلات أكثر من مجرد أعمال درامية، بل تتحول إلى جزء من طفولتنا ووجداننا. ومن بين هذه الأعمال يبرز مسلسل كاساندرا الذي أسر قلوب ملايين المشاهدين بقصته المؤثرة وشخصيته التي لا تنسى. والتقى النجمان بعد مضي أكثر من 30 سنة من عرض المسلسل على هامش حفل توزيع جوائز قادة الإنسانية في دبي، واستحضر مع الجمهور قصة تلك الفتاة التي نشأت في سرك متنقل بين العديد من الغجر، معتقدة أنها واحدة منهم دون أن تعلم أنها في الواقع حفيدة مالك

أرض ثري وتقع في حب ابن زوجته بشدة. يبلغ هذا الحب ذروته عندما يكتشف كل من حول كاساندرا أسرارا خفية تسبب معاناة كبيرة لها. المسلسل فنزويلي من تأليف ديليا فيالو وإخراج غراتسيو دي أنجيلو. استمر عرض مسلسل كاساندرا لمدة 150 حلقة بين أكتوبر من سنة 1992 وماي 1993، وحقق نجاحا عالميا خارج فنزويلا. كان ناجحا للغاية في بثه اللاحق، وخاصة في الولايات المتحدة ورومانيا واليونان وإيطاليا وروسيا ودول الكتلة الشرقية السابقة ويوغوسلافيا السابقة وبلغاريا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا. فمن منا من جيل التسعينات لا يتذكر كاساندرا ولويس دافيد وأخوه التوأم إغناسيو وهرمينيا، إلى جانب الخادمة روزاورا وهيما وروبرتو. وقد جسدت دور كاساندرا الشابة الجميلة الرقيقة كورايما توريس، بينما قام ببطولة لويس دافيد الممثل الوسيم أوزفالدو ريوس. وتبقى أغنية الشارة من أجمل ما تسمع، حيث تتطلع العيون إلى التلفزيون بشغف لا مثيل له. وقد رددت المغنية كارول صقر أغنية المسلسل في نسخته المدبلجة باللغة العربية، حيث تقول:

يا مساء الفل والياسمين. كنا مع الورقة هذية من أعداد وتقديم ومونتاج أحمد الحاج طيب، كاساندرا اللي رجعت بين الذكريات، ترجع لأكثر من 30 عام بعد تكريمها بتبيع هي وبطل المسلسل في دبي. بالنوستالجي كذية نختم حسنتنا. شكرا لك زميلنا سمير تقتق على الاختيارات الجميلة. باش نختم بفريد الأطرش من كلمات أبو السعود الأبي برشة عامل، هو وفريد الأطرش ما قال لي وقلت له. وانا باش نقول لكم حاجة أخرى زيدة، المنتخب المصري تعادل واحد واحد مع المنتخب أمام المنتخب الأسترالي. إن شاء الله إن شاء الله بعد نسمع زوز واحد هكيك، إن شاء الله إن شاء الله بالحظ السعيد للمنتخب المصري وكل المنتخبات بتبيعة الإفريقية والعربية اللي باش تشارك واللي قاعدة تشارك في كأس العالم. 28 دقيقة هكي نكون وصلنا لنهاية حصتنا. مرحبا بكم الناس الكل، باش تواصلوا بتبعوا سهرياتكم على موجة إذاعة سفيرس.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. هذا المقطع شهير من أغنية الفنان كارم محمود مشغول عليك مشغول في فترة الستينات من القرن الماضي، وتحديدا تم إدراجها ضمن أعماله الفنية لعام 1965.

قصة وكواليس هذه الأغنية. أغنية مشغول عليك مشغول هي تقطوقة رومانسية خالدة غناها كروان مصر كارم محمود. تميزت الأغنية بكلماتها البسيطة العاطفية ولحنها الشجيء الذي يعبر عن الحنين والعتاب المحبب، وتعد من أجمل أغاني فترة الخمسينات. كتبها فتحي جورة، الكلمات بأسلوبه السهل الممتنع الذي يتداولها الناس. وفتحي جورة هو صاحب الأغنية الأشهر نجاحا مثل وحية قلبي وأفراح لعبد الحليم حافظ، ودق المزاهر لفريد الأطرش، ويا سلام على حبي وحبك لشادية وفريد، وغيرها من الأغاني التي ظلت حتى الآن عالقة في أذهان الجمهور. بينما صاغ أحمد صدقي جمل موسيقية انسيابية، وهو الذي لحن لكارم محمود يا حلو ناديلي، اكتسبت الأغنية شهرة واسعة في وقتها، وأعيد اكتشافها من قبل الأجيال الجديدة، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأغاني. تعتبر الأغنية نموذجا للرومانسية الهادئة التي اشتهر بها صوت كارم محمود العام.

كان مقررا أن يذيع كارم محمود على الهوى تانجو يا سلام، نظم المخرج حسن الإمام ولحن عبد الحميد توفيق زكي. ولظروف خاصة طارئة سافر إلى لبنان، وقبيل موعد الإذاعة بربع ساعة اضطر المسؤول عبد الحليم شبانة الذي كان يهوى الغناء ويهفو إلى أن يكون مطربا لكي يجري تجربة بروفا على اللحن، وفعلا قام بالغناء ونجح فيه. وكانت هذه الفرصة لعبد الحليم شبانة لكي يكون بعد ذلك المطرب عبد الحليم حافظ نتيجة لغياب كارم محمود عن الإذاعة يومئذ. المطربة اللبنانية سندي لطي تغني مشغول عليك مشغول.

0: ذاكرة أغنية.
1: قام كارم محمود برحلة فنية كثيرة إلى البلدان العربية الآسيوية والإفريقية، ثم زار الولايات المتحدة وغنى هناك لعرب المهجر. وزار كارم محمود تونس عدة مرات، وكانت فرقته تضم عازفين مصريين وتونسيين، وتشاء ظروف أن تدور الأيام وتكون حفيدة الفنان كارم محمود زوجة لسفير مصر في تونس. فرض كارم محمود وجوده في مرحلة كانت تسخر بقامات عالية في مجال الفن الشعبي، عبد العزيز محمود ومحمد عبد المطلب وعبد الغني السيد، لكن هو كان صاحب الصوت الأقوى الذي يماثل صوت الفنان العالمي بافاروتي. هذا الفنان رياد ريماوي والفنانة سورية رانيا بسام في مشغول عليك مشغول.

كثيرون بيننا لا يعرفون أن كارم محمود غنى مع فيروز، فالمعلومة على أهميتها ليست شائعة، وكثيرون ممن عرفوها قد يستغربونها، فكارم له مجاله كما أن لفيروز مجالها، لكنهما متقاطعان على نقاط كثيرة، منها حبهما للمسرح الغنائي. فكارم محمود نفسه مثل شخصية زرياب في أوبرات غنائية مع فيروز سنة 1956، وعن كارم محمود صدر كتاب أمانة يا ليل، والمؤلفة نهد عبد الحميد. نأتي للحس السياسي لكارم محمود، وفيه كثير يقال لأنه كان فنانا صاحب رأي وموقف، لم يحبس نفسه داخل قفص موهبته، ولم ينعزل عن التطورات السياسية. وعندما اختطفت فرنسا 5 من زعماء المقاومة الوطنية الجزائرية، غنى لهم أغنيته الشهيرة باسم الأحرار 5، حن إيدك نار يا فرنسا. اعتقلته السلطات الفرنسية وهو في جولته المغاربية، وظل 6 أشهر لا تعلم أسرته عنه شيئا، حتى ظنت أنها فقدته إلى الأبد، لكنه عاش وغنى واحتفل مع أبناء الجزائر بانتصار ثورة 1.5 مليون شهيد. الفنان نهاد نجار ولد في مدينة حلب سنة 1964، هو مطرب وكاتب وملحن وموزع وباحث في علم المقامات والإيقاعات الشرقية، وعازف على العديد من الآلات الموسيقية. يقدم مشغول عليك مشغول.

0: مشغول.
1: ذاكرة أغنية.
2: درس بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية سنة 1938 وحصل على دبلوم المعهد سنة 1944. بعض المهتمين بغناء هذه الحقبة وصفوه بالصوت الطيب، ويجمع كل من تعامل مع هذا المطرب على أن الطيبة لم تكن في صوته فقط، بل كانت صفة راسخة في شخصيته. فكارم رجل هادئ خلوق، مطرب مصري قدير. كارم محمود الكروان الطيب، كارم محمود أو الكروان كما اعتادوا أن يلقبوه. شكرا للطيور التي لا تبخل علينا بأسمائها وتسمح لنا بأن نستعيرها لنعبر عن حبنا الكبير لمغنين عظام. فهذا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذاك الكروان كارم محمود، وتلك الشحرورة صباح. لكنه ليس مجرد مطرب كارم محمود، فهو الملحن لنفسه ولغيره، وهو الممثل الذي احترف التمثيل في الإذاعة والسينما والمسرح. نختم بصوت كارم محمود وأغنية مشغول عليك مشغول.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: تسعه ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار بالسواحل الشمالية ومحليا السواحل الشرقية وبسحب عابرة ببقية الجهات، والبحر يكون هائجا بخليج الحمامات وشديد الاضطراب ببقية السواحل. بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويلية 2026 ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع التاريخ نفسه من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 جويلية إلى 15 أوت في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. في العالم، استشهد فلسطيني شرقي دير البلح وطفل قرب نقطة تعبئة مياه وسط عمليات نسف صهيونية في بيت لاهيا. أصيب شخصان فجر اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت آلية في بلدة صديقين جنوبية لبنان، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى بينهم محامون و21 جريحا. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر رفيع أن الولايات المتحدة شنت خلال الأيام الماضية حملة دبلوماسية واسعة لثني الدول عن المشاركة في مراسم تشييع وتأبين الشهيد علي خامنئي. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: تخلى القصف طلع الصباح أوه ملكف. ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم. فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
3: كافح الفساد خليها تنضاف.
4: ليالي المهرجان.
5: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

ليالي المهرجان معكم على رد سواق السهرة. طيبة ليكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا، شكرا لاختياركم صوتنا باش نسهروا مع بعضنا من 9 حتى نصف الليل مع فقرات مختارة من ليالي المهرجان. مهرجان التعدات قديش ليمات والإيقاع متاع العام هكا والأشهر فيسع فيسع يتعدى. أمس في الليل نحكيه على صيف 2025 وعلى سهرات المهرجان وعلى الأبرز الأصوات اللي أثت المهرجانات في تونس عموما وسنا زادة كيف كيف في برمجات خاصة بدينا نسمع عليها. يبقى ديما الأنظار على مهرجان سفيقس الدولي اللي في تصريح للأستاذ رضا دربال يقول وأنه سهرة الافتتاح باش تكون مع صوت نبيها كراولي باش نسمعوا لها ليلة، وكيف كيف سهرة الاختتام باش تكون مع الفنان صابر الرباعي في إطار هذية، في إطار الإعلان عن برمجة المهرجانات. باش نعطيكم فكرة على مهرجان بنزرت، مهرجان الحمامات، ولعله اليوم مهرجان ساقية الدير. اليوم كانت الندوة الصحفية، نعطيكم أبرز الأصوات منهم سفيان الزيدي اللي باش نبداو به اللقاء هذية. الاختتام باش تكون السهرية مع نوردو، فما عروض مسرحية، أوفر تفاصيل نعطيها لكم بعد شوية. نحب نسمع أصواتكم في الليل، عندي مدة من 2023 ما صافحتش مستمعينا الكرام في سهرة من السهرات، ففرصة نجدد اللقاء ونرجع لكم بروح جديدة في ليلة المهرجان. نحب نسمع أصواتكم عن أبرز السهرات كنكم مغرومين، أبرز السهرات اللي شدتكم عم ناول، أبرز الأصوات اللي تحبوها تكون حاضرة، فماشي سهرات تمنيتوا تكونوا حاضرين فيها ولكن لظرف معين على خطر المهرجانات كما تعرفوا يجينا في عز الصيف. دونك عز الصيف معروف على الفروحات والعروسات، يمشي شي واحد ما يحضرش عرس باش يحضر في المهرجان، وكان صارت لكم الحكايه هذيا حب نسمع اصواتكم بعد شويه على 70 164 280 70 164 280. لا شك ولا اختلاف اللي برشا منكم قال لك اي والله جابت لي الفكرة سرور كالعام عام عرس فلان، والله تمنيت نحضر الفنان وما نجمتش، ولا فما اللي يقول لك اي محسوب العرس نجم نبارك فيه من بعد، اما الفنان اذا يمشي خاصة اذا كان نحكيه على الكبارات في الموسيقى سواء كان العربية ولا العالمية. الحقيقة فما فنانين ما يجيو كان حصري لبعض الفنان المهرجانات، فنحبوا نسمعوكم ونتفاعلوا مع بعضنا في الإطار هذية. باش نسمعوا زادة حوارات حصرية أمنها مجموعة من الزملاء، تعرفوا برشا فنانين يعطيوا بتصاريحهم خاصة كي يجيوا لتونس وألا لأول مرة يلاقيوا جمهورهم في مكان ولا تركينة معينة من سفيقس ولا مهرجان معين من تونس الكل، فرصة باش ناخذوا منهم ونلتقطوا حوارات للذكرى. اليوم باش نرجع على البعض منها من الحوارات هذية اليوم ولا في السهرات الجاية، عندكم برشا ما تسمعوا برشا ما تستمتعوا من خلال إعداد المميز الزميلي علي المرزوقي. سرور الهدار معكم من خلال الميكرو ولا من قدام الميكرو. سمير طقطق اليوم مرة أخرى، سمير تروازيس، سالم عيسى، سمير طقطق، سرور الهدار، تحية الجميل الملعب الرياضي الصفاقسي. تروازيس الليلة معكم في تأمين السهرية. كيف ما قلت سفيان الزيدي يطبع مليح في التونسي مش يكون واحد من الأصوات في مهرجان ساقية الدايري، مش نعطيه فكرة على تفاصيل برمجته بعد شوية في ليلة المهرجان تاريخ اليوم 3 جويلية 2026. تحية لكم السهرة الكل، شكرا لاختياركم صوت إذاعة سفاقس. نجموا تتفاعلوا معنا وتشوفونا صوتا وصورة على www.sfax.in، نجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك تلقوا أكثر أخبار وبطبيعة تفاعلاتكم. مرحبا بكم الناس الكل وسهرة ممتعة للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يتقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، 9:23 دقيقة، احنا معاكم في المباشر. مازلنا كبدينا ليل المهرجان، عنوان متجدد مع كل صيفية نسمع فيه أخبار المهرجانات، نفرح بأصواتنا التونسية وقت اللي نلقاوها تعتلي الركح ويحضر لها جمهور، ويسرنا برشا أنه نستقبل معنا بالتليفون أستاذ فخر عبيد الملحق الصحفي والإعلامي لمهرجان ساقيت الدير اللي اليوم كانت ندوة صحفية في دار الثقافة ببحر. أستاذ فاخر مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير.
2: عايشك لك الله فيك، مرحبا بك أختي سرور، مرحبا بالسادة والسيدات مستمعي ومستمعات زيتونة الأسير إذاعة صفاقس.
1: يعيشك، إذاعة صفاقس اليوم كانت حاضرة في مواكبة ومتابعة المهرجان هذية اللي من سنة إلى أخرى قاعد يعمل في خطوات ويعمل في جمهور ولا ينافس في مهرجانات الأخرى، فمهم جدا هالساعة هالتنافس هذية على خطر المنافسة فيها برشا كسب الجمهور وثقة الجمهور، وثانيا تولي الأقبال كيف ما تعرف تبارك الله من ساقية الدارجي وحتى من معتمدية المجاورة. فسنا شو الشعار اللي اخترتوه، شني أبرز الأسماء اللي باش نكونوا الناس الكل على موعد معاها في مهرجان ساقية الدير؟
2: صحيح، هو مهرجان ساقية الدير قاعد يتطور من سنة إلى أخرى. مهرجان ساقية الدير هو من تنظيم جمعية رؤى للتنمية والثقافة بساقية الدير، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس وبلدية ساقية الدير. في البرنامج الدورة الثامنة لمهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون الذي يمتد من 8 إلى 14 جويلية الجاري، الافتتاح يأمن الفنان التونسي المبدع سفيان الزيدي نهار 8 جويلية. خلال حفل الافتتاح سيقع تكريم فريق التقدم الرياضي بساقية الدير بمناسبة ارتقائه إلى الرابطة الأولى. في السهرة الموالية 9 جويلية هي من تأمين حسن ناجي وخليل علوش. في هذه السهرة سيقع الاحتفال بعشرية جمعية رؤى للتنمية والثقافة بساقية الدير. الفن الرابع نصيب يوم 10 جويلية إن شاء الله مسرحية تونسي ونص لنبيل كلاب. يتواصل العشاق الفن الرابع مع يعني مشاهدة مسرحية سهرة الديمقراطية على خشبة بإخراج حاتم الحشيشة، وتجدر إشارة إلى أن حاتم الحشيشة سيكون المستشار الفني للدورة الثامنة لمهرجان ساقية الدير.
1: هذا جديد على خاطر فما سنة برشا عروض مسرحية، ذاك علاش المختص في المسرح تبارك الله عليه حاتم الحشيشة ما يدخرش جهد انه يعاون كل المهرجانات، يعطيه ألف صحة، والبرمجات الخاصة مش كان بالمهرجانات، في دور الثقافة، في المؤسسات الشبابية. فتحية كبيرة لي أستاذ حاتم الحشيشة على دعمه لا مشروط للعمل الثقافي. فمهم جدا أنه تعملوا مستشار يسمح الفكرة على الأخر. كيف جاتكم الفكرة سي فاخر؟
2: والله هو حرص من جمعية رؤى على تطوير المهرجان من سنة إلى أخرى، نسعى ديما باش نوفر مقومات النجاح للمهرجان. وقت نلقاو احنا يدينا محلول مفتوحة يعني باش نحتضنوا الطاقات، باعتبار ان صفاقس هي منجم للطاقات والمعادن النادرة، هذا لا يخفى على احد في كل مجالات صفاقس واللادة.
1: اي
2: خاطر حشيشة سبق ان المهرجان تعمل معاه من خلال المسرحيات. وكحنا عملوا يعني في على الفكرة خاطر باعتبار المستشار الفني في الوقت حملوا تم هناك أشغال على مستوى الوقت يعني لتحسين دي بشوف الركح في ثوب قشيب.
1: أيه.
2: وتم تركيز شاشة عملاقة وصلوا مع الركح يعني سناس تم تركيز سيبود المياه يعني باش الإضاءة تكون أفضل
1: أحسن وخير ويعطي بهرج معناها للفضاء الكل معناها الحقيقة جمهور يجي وكل فمهم جدا معناتها البهاء ذيك الكل بيه مزيان يزيد يحملكم أكثر مسؤولية باش توليوا الفنانين أكثر يجيوا بحذاكم فبيه برشا اللي تعملوا كل ريتب محليه معناها من دورة إلى أخرى معناها البناء والتأسيس لما هو بعد يعني مش كما انطلاق الدورات اللي سبقت مش كما تو نحكيو على معناها أسماء كبيرة نحكيو على سفيان الزيدي في الافتتاح نحكيو على نوردو هكا ولا في الاختتام
2: صحيح نوردو في الاختتام
1: أي يعني ما بينهما فما عروض مسرحية كما كنت تحكي أستاذ حاتم الحشيشة يعني مستشار فني للمهرجان فما ديما جديد هو تحية الحقيقة للمستشارين الكل أنا شفتهم في الندوة الصحفية تحية كبيرة ليهم لأنه منطقة سقيت الدير تبارك الله يعني ما ينقصها حتى شيء حتى أنه فريق تقدم رياضي بسقيت الدير هو اللي روج للمهرجان ككل معناها زادوا ثخام على ثخامته فشكرا زادا لكم خممتوا في الملاعبية اللي هما خدموا اللي هما طلعوا للناسيونال فرصة باش نشوفوهم إن شاء الله العام الجاي والموسم هذايا نشوفوهم إن شاء الله مع كبار الفرق في تونس فبيه بيه كله بيه
2: ماذا بينا احنا فاقص تستجع أمجادة وكانت تلعب أربع فرق وقت كانت سيسات كانت سيك حديد الشابسي كان ملعب الشابسي
1: هاي
2: يعني احنا توقف طلعت التقدم سقيت الدير مش نشهدوا مقابلات دربي بين الساقية
1: والنادي الصفاقسي بالضبط خلينا في شوق كبيرة يا فاخر وانت نعرفك محب للنادي الرياضي الصفاقسي وما تخفى عليك وتو عادة باش نولي حبنا مضاعف للتقدم وللسي اس اس به قلت لي إذن فما في برمجتكم برشا عروض مسرحية هما الحقيقة مش برشة سهرات ولكن فما جودة في مستوى العروض هذه
2: أي حبينا خلصنا احنا في الكجمعية باش نلبيه كل الأذواق ويكون برنامج الدولة دسم يعني موجه لكل الفئات العمودية ولكل الأذواق يعني لوجنا على الفن يعني الهدف متاعنا ما كانش رفحي لدبي قدر ما هو كان الفن اللي يستقطب الجمهور اللي يلبي الأذواق
1: سمح برشا كان نستعرضوا هكا للجمهور للناس اللي تسمع فينا البرمجة بصوتك انت دونك الافتتاح مع سفيان الزيدي ثم
2: نهار 9 جويلية عرض الساقية تزهى وتغني حسن ناجي وجميل خليل العلوش نهار 10 جويلية مسرحية تونسي ونص نبيل كلاب نهار 11 جويلية مسرحية سهرة ديمقراطية على خشبة لإخراج حاتم الحشيشة والفن الشعبي يسجل حضوره من خلال عرض زينة القصرينية يوم 12 جويلية
1: أي
2: ولعشاق الحضرة موعد يوم 13 جويلية مع عرض مرشد بوليلة ويصدر الستار على الدولة الثامنة لمهرجان سقيت الدير يوم 14 جويلية بعرض نوردو
1: واحنا اخترنا باش نسمعوا حسن ناجي في الوقيت هذايا مع تمنياتنا ليكم ان شاء الله بالتوفيق واحنا اكيد معاكم في ليل المهرجان في مختلف السهرات الخاصه بمهرجان سقيت الدير شكرا لك استاذ فاخر عبيد نورتنا برشا شكرا على حضورك معنا الملحق الصحفي والاعلامي لمهرجان سقيت الدير شكرا

هذا الفنان أحسان نجي بصوته المميز اللي بيشكون واحد من أبرز نجوم مهرجان ساقية الدير في صيفية السنة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. هو يقول طال الليل وإحنا ساعة نحكي أنا وزميلي علي المرزوقي، بالعكس معناها ليل الصيف دي مقصير هكا في ساعة تتعدى صارية ستولة، عنده مفراح مناسبات مهرجان وإحنا في ليل المهرجان في ساعة يتعدى، معناتها واحد هما بيدهم الفنانين حتى كبار الفنانين إذا طول، وديما دليلنا على صبر رباعي معناها في الاختتام ولا في الافتتاح متاع أي مهرجان، خاصة كي نحكيه على صفاقس مهرجان صفاقس الدولي. فنبدأ هكا برشة دليل معناها زيد ساعة ونص ما تكفيش، لكن كيف ما تعرفوا أغلب معناها سهرات المهرجان الفنان يقعد ساعة ونص كيكا يغني ساعة وربع ساعات ساعة ما هكا لموين هكا من الساعة، وانت حتى انه جمهور يبدأ مستاء معناه يقول لك تيكي بك السوم الفلاني يقعد ساعة كاو، ماذا بينا احنا فنين نحسب روحنا في عرس معناه من اللي يطلع على الركح من العشر تعليل ماذا بينا كمل نعش الماضي ساعة الماضي ساعتين تلمع الواحد يحب هكا يزيد يستمتع بالأغاني، وخاصة كي تبدأ تتأدى في اللايف حاجة حلوة برشا، ويقعد ديما المهرجان وحده. ريت ديما نحكيه وكيف ما تاول الكوكتيل باش نسمعوه لكم الصبر الباعي واي حاجه تقعد ديما مش كيف ما لايف مش كيما المباشر مش كيما هكا فرصه لقاء مع الجمهور وكشتيح وكالتفاعل وكالجو كامل حسين. واحنا نحكيه على صبر الباعي باش يكون في سهريه ختام مهرجان ساقس الدولي للسنه، هذا بدايه التصريحات لابرز النجوم شكون حاضرين في صيفيه السنه، وخاصه مهرجان ساقس الدولي الافتتاح نبيها كراولي والاختتام مع صبر الباعي. باش نسمعوا له للجاموسي للأيقونة الموسيقى العربية محمد الجاموسي، الراحل محمد جاموسي، تحية لسي محمد البارودي إن شاء الله يكون يسمع فيها، يقول لي أنا نعشق صوتي ذات صفاقس خاطر تسمعونا الجاموسي. سي محمد نعرفك تحب الجاموسي ونعرفك تحب زيدا صابر، إيه ولا ليلة كلمة واحدة ثانية زيدها وقل لي إيه ولا لا سي محمد. يلا سهرة ممتعة، خليكم مع صبر الباعي حتى موعد نشرة أخبار السهرة، قدمها لكم نعمان معلول، كملوا بعدها مع أصواتكم أنتم على 70-164-280 أبرز السهرات اللي شدتكم، أبرز النجوم اللي تكونوا تحبوا تكونوا حاضرين فيها، أبرز السهرات اللي عندكم معها حكايات، نستنى برشا حديث معاكم ما بين 10 و11. مرحبا.

0: الله هلا هلا على الجو. هذه البداية ومازال مازال سهرة الاختتام سهرة 21 أوت في مهرجان صفاقس الدولي. أبرز ملامح البرمجة حسب ما فاد بها مدير المهرجان أستاذ رضا دربال قال لي نبيها كراولي في الافتتاح وصابر ربيع باش يكون في الاختتام. شيء اللي خلى برشا ناس تعلق وتقول لك كي العادة معناها صابر ربيع. وتتخيلوا أنتم مهرجان صفاقس الدولي من غير صابر؟ تتخيلوا أي نسمع أصواتكم واقتراحاتكم والفنانين اللي تحبوا تكونوا حاضرين في سهراتهم. وكان فماشي سهرية كقاعدة عالقة في الذاكرة نستقبلوا أصواتكم على 70-164-280. شكرا جزيلا لكم على تفاعلكم على وجودكم معنا سهرية تحفل كما قالت ياسمين الطريقي بذاعة صفاقس صباحا مساء وفي السهرة زادة. إن شاء الله ديما عاملين جو يا ياسمين. تحية الخوك محمد وإن شاء الله كل عام هو حيب ألف خير. احنا سهريتنا مازالت متواصلة. بعد شوية نعمين معلول قدم لكم نشرة أخبار الساعة 10 ليلا وإحنا كملوا معكم مشوار في ليل المهرجان حتى نصف الليل. سهرة ممتعة للجميع.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا وهنا نفكر في السي ان اس اس.
4: صناعية هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها. مستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي ينطلقون في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا. والتمهيد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية إلى 8 جويلية الحالي. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضرابا عاما يوم 13 جويلية الحالي. في العالم تواصل الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان. وفي الرياضة المنتخب المصري لكرة القدم يحقق ترشحا تاريخيا للدورة الثمنى النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026. نستهل النشر بشأن الجهوي، فقد وقعت جامعة صفاقس اتفاقية شراكة إطارية مع مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا من البحث العلمي والسوق. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تربويا، انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وآفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 جويلية الحالية الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات، فضلا عن تنظيم تظاهرات مع الجامعات ومع وزارة التعليم العالي يوم 22 و23 جويلية 2026. المستشار العام في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورداني ومزيد من التفاصيل.
1: احنا في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيال وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لا خاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جامعي منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام، عندنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي، عندنا زادة تظاهرات مع الجامعات.
0: من جهتها أوضحت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس في تصريح أوضحت أنه تمت إضافة شعب جديدة بدليل التوجيه الجامعي تساير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وأيضا بعض شعب تدرس باللغة الإنجليزية في عدد من الجامعات، وإدراج إجازات جديدة بالمعاهد إلى جانب إحداث اختصاصات في التعليم العالي العسكري.
2: برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، مثال إجازات تأخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، ثم مراحل تحضيرية جديدة، مثال على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنوبة، وتدريس بعض الاختصاصات باللغة الإنجليزية كما مسلك البيانات الضخمة في الإجازة في علوم الإعلامية في كل من كلية العلوم بجابس وكلية العلوم بالمنستير، كذلك تحليلات الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف تونس. حسب الرزنامة بداية من يوم الثلاثاء 21 جويلية بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة نجم نحط طاقة الاستيعاب وحسب نوع البكالوريا كل شيء. بالنسبة للدليل التوجيه الجامعي ثم 10 محاور، ثم فرص أخرى للناجح في البكالوريا كما التعليم العالي العسكري، المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، عروض التكوين المهني، وبالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، ونهار 8 الإعلان عن النتائج.
0: أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. في بقية الشأن الوطني، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويلية 2026 ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع التاريخ نفسه من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. في الشأن الصحي، أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، وأكد الوزير أن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة. في علاقة بشأن الفلاحي، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضني المؤسسات الفلاحية لفائدة الباحثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه يوم 20 جويلية. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة، يهدف إلى مرافقة الباحثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة خاصة عبر البنك التونسي للتضامن. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أفادت بأن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثل وزارة الفلاحة أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. وأوضح أن هذه العوامل أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن تقلص قطيع الأبقار وتراجع عدد المربين وانخفاض الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب الطازج، فضلا عن استمرار التبعية لتوريد الأعلاف. في علاقة بقطاع النقل، قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 جويلية 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية المنعقد يوم 30 جوان الماضي، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. إلى أخبار العالم، استشهد فلسطينيون شرقي دير البلح وطفل آخر قرب نقطة تعبئة مياه وسط عمليات نسف صهيونية في بيت لاهيا. أصيب شخصان فجر اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت آلية في بلدة صديقين جنوبية لبنان، فيما واصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى بينهم محامون و21 جريحا. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر رفيع أن الولايات المتحدة شنت خلال الأيام الماضية حملة دبلوماسية واسعة لثني الدول عن المشاركة في مراسم تشييع وتأبين الشهيد علي خامنئي. في الرياضة، المنتخب المصري لكرة القدم حقق مساء اليوم ترشحا تاريخيا للدورة الثمنة النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه بالركلات الترجيحية على المنتخب الأسترالي. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية إلى 8 جويلية الحالي. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضرابا عاما يوم 13 جويلية الحالي. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكروكم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
7: ليالي المهرجان،
8: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

العشرة وستة وعشرين دقيقة، سهرة ممتعة لكم مستمعين الكرام. مرحبا بكم معنا في ليالي المهرجان في جزء أول. كنا خذينا فكرة على برمجة مهرجان سقيت الدير، اليوم ندوة صحفية، وكانت كان أكدنا سيد الملحق الصحفي أستاذ فاخر عبيد، قال لي الافتتاح باش يكون مع سفيان الزيدي اللي سمعنا له، ونفرح برشا كي نلقاو فنان تونسي يتبع مليح يكون حاضر كيما زيد غرسة، كنا نسمعوه هو وسونيا مبارك ونبيها كراولي. الحقيقة تريو هذية من أنجح ومن أحلى الأصوات، فالفكرة في الفكرة معناها أنه في المهرجانات يقولك علاش لا، معناها لي تريو كيما الأندو تروا سولي، معناها كيفاش طلعوا، كيفاش فكرة أنهم روجوا للراي واللي العبيد توا تطلب وتقولك علاش ما نسمعوش، ما يجيش بحذينا شبامي، علاش ما يجيش بحذينا شيب خالد، علاش ما يجيش بحذينا هكا أصوات عربية ولا أصوات بالذات يعني جزائرية. فالفكرة أنه هل لي تريو هذو معلش مش موجودين، لي ديو إيه نسمعوا بها وموجودة ومعمول بها في كبرى المهرجان، يحب الجمهور يراها ويشوفها ويستمتع بغنيات وكل واحد وخصوصية المطرب هذية، كل واحد وجمهور وجو. فالفكرة أنه فنان يطلع الآخر بمنطق أنه يطلع فنان ينجح الآخر العرض الآخر، مش فنان كما ما هو معمول به، معناه في أغلب المهرجانات يعمل فنان يعمل بارتي جزء والجزء الثاني يعتلي الركح فنان آخر. فالفكرة هذية برشا ما يحبذهاش من الجمهور، هذاك علاش برشا في الندوات الصحفية يتطرح السؤال هذية، علاش ما نشوفوش دي تريو ولا دي ديو على الركح. صعيبة الخدمة صحيح، صعيب التنسيق صحيح، ولكن ليس بالمستحيل، ويقعد ديما الجمهور والحكم هو اللي يطلب وهو اللي يحب يتفرج. من بين الأصوات اللي تنادي بها جماهير صفاقس وتحب تحضر لها وتحب تكون حاضرة في سهراتها، وهي سبقت وأنها جات بحذانا وأسست العديد من المهرجانات، نحكي على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، هو مش اعتباطا اختيارنا للصويت هذية، وتباركنا الخالصة للمنتخب المصري اللي نتبعه في في في الباركور متاعه في كأس العالم، والحقيقة حاجة تثلج الصدر، حاجة تفرح برشا. فبركلات الدرجيح، ألف مبروك للمنتخب المصري، كانكم ما زلتم ما خذيتوش فكرها، وكان أعطيكم شوية عوينة على كأس العالم اللي شوية شوية قريبنا، بدينا نقربوا احنا ولمس في الأيام، نحكيه على 11 جوان عتكبينا، نحكيه على الاختتام تاع فعالية كأس العالم النسخة 2026. شكون البطل زعما، شكون قالوا المنتخب الهولندي وسيبون، معناتها المنتخب الهولندي خرج من السباق، شكون المرشح سمير، شكون تقول فرنسا الأرجنتين كهو، ما فماش احتمالات أخرى، لا صعيبة كهو. وانتم شنو رأيكم؟ أكيد كل واحد يتبع يقول لك لا ولا المنتخب الفلاني ولا المنتخب سنة المفاجأة، حصيلوا برشا مفاجآت سنة في المونديال، مفاجآت بمنطق الكرة. مرحبا بكم، نرجع لمنطق الفن ونحكي على المهرجانات وأجواء المهرجانات، وحبيت نستأنس برأيكم في بعض السهرات اللي عجبتكم، اللي رقت لكم، اللي حضرتوا لها، اللي تتمنيوا تكونوا حاضرين في السهرات هذية. مرحبا بكم على 70 164 280، سالم في انتظار تليفوناتكم، سمير تقطق في الخراس، سرور الهدر معكم من قدام الميكرو. غنية من شباش واني نسمعها، وعندي مدة نقولكم بسنين ما سمعتهاش، يلا فرصة باش نسمعها معكم في المباشر وقت اللي تغني العمر فتحي، تغني له على ايدك تعلمنا، وهي فرصة زادة باش تذكروا على يدين شكون تلمثتوا وتعلمتوا. يلا خليكم تخموا تستمتعوا بصوت شيرين عبد الوهاب.

صوت شيرين عبد الوهاب 10:42 برشا نديو انها تكون حاضره في المهرجانات الصيفيه لسنا في تونس. الحقيقه حضور انيق وجميل بصوتها هذية وبروحها هذا اللي تعرفوا بعد الأزمة النفسية اللي تخطاتها بالفن, مش تخطاتها بالفن وبرشا إيحاطة, وجيت فترة وحتى أنه جمهور لام عليها, والحقيقة الجمهور قديش صعيب معناها في لحظة الزهو تربي يحب الفنان, وفي لحظة أنه الفنان يمر بلحظات ولا فترات صعيبة ما يقبلهاش إلى حد معناها, فما ديما فما الاستثناءات, فما كما صار مثلا مع مؤخرا مع جورج وسوف وقت اللي تطرح اسمه وكان باش يجي حاضر وتحكي برشا على الأسوام نتاع التيكيت تذاكر الأسعار نتاع التذاكر ب 700 و 600 دينار, ومن بعد الأخبار ذيب ذوبين الملح في الماء على أساس وأنه جورج وسوف معناها المؤكد والثابت انه فما برشا, ورغم اللي في وضعيته الصحيه الحاليه معناتها يجي ويحضروا له, وكان حتى في مده 3 سنين التالي وقت اللي جاء المهرجان كارتاج وغنى وهو في الحاله الصحيه الصعيبه هذيك ديما ما بين مؤيد ورافض, معناها الجمهور ديما عنده هذا وذاك, يقول لك وقت اللي في الثمانينات وفي التسعينات وفي الالفيه الثالثه معناها في التومبك نتاع جورج وسوف وهو يغني واحنا نزهو فرحانين, خلي يعني وقت اللي يطيح به الدنيا والمرض كما هكا في المعاملات الإنسانية آخرها وقتها كما قلت لكم تحكى أنه جورج وسوف يكون في تونس وسعر التذاكر 700, وبعد الخبر كما قلت لكم كأن شيئا لم يكن, كأنه مش موجود, والجمهور رغم ذلك وأكدت ربما هما البعض يعني من المصادر هكا متاع بث المعلومات وإلا نوع هكا من نقولوا احنا جس النبض للساحة الثقافية, هل كي نجيبوا الفنان الفلاني هل يمشي الجمهور في الفكرة وإلا لا. الحصيل ولكن ثابت وانا نحكي على أسعار التذاكر ثابت, وتفكرتوا مليح حتى انه وزارة الثقافة في آخر بلاغ ليها قالت الأجانب راهم يجيو كان عن طريق وزارة الثقافة, معناتها متعهدي الحفلات باش ما يكونهمش برشا مجال انهم يناقشوا في الاسعار بشرط الاسعار كي يناقشوا فيها ولا يدخلوا متعهدي الحفلات, يقول لك يزيدوا طلعوا في سوم التذكره, وانتم ما تعرفوا عملناه وشنو اللي صار في معناها مع الفنانين الكبار الفنانين اللي يجيو بالدولار, تعرفوا معناها شنو اللي صار, والعباد تدفع والعباد ما عندها حتى مشكل في حتى شيء, تلقى عادي تذكرة توصل 200-300 دينار, نحكي على مهرجان كارتاج والحمامات اللي هما ريفيرونس يعني مرجع في مستوى معناتها التذاكر المشطة واللي الأعلى سعرا واللي الجمهور يجي على خاطر ديجا يستنى في الجمهور الفلاني ولا يستنى في الفنان الفلاني باش يحضر له. على كل مازلنا باستثناء زوز مهرجان تذية مازلنا نحكيه مش على الأسعار التذاكر لأنها كما هو موجود في مختلف البرمجات المهرجانات, برمجة المهرجانات تلقى الفنان وتلقى سعر التذكرة, فبعد شنو اللي يصير تدخل للسوق السوداء ياخذوا التذاكر وبعد يبيعوها بأسوام مشطة كما صار عم ناول مثلا في سهرة الشامي في مهرجان صفاقس الدولي, وما يخفى على حتى حد شنو اللي يصير, وساعات فما هالمضاربين هذوما حتى في الفعل الثقافي ساعات ياخذوا التذاكر ومن بعد ما يحب ياخذها منهم حد, معناها يا اما ساعه يشكوا فيها التذكره والا معناها يبداو يطلبوا في الغالي برشا, يعني تلقى في ثلاثه يعني السعر نتاعها فتقعد عنده حسيلو برشا حكايات تبدا ترافق في ليالي المهرجان, منهم الحكايه هذيا حكاية ماجد الرومي, وانا نتفكر في بداياتي يعني مع إذاعة صفاقس في بداية مسيرتي في سنة 2002
صيفة 2002 كانت وقتها جات ماجدة الرومي وكانت عملت سهرية ولا أروع سهرية وكان جمهور حاضر كالعادة بامتياز لأنه وقت تطرح اسم ماجدة الرومي ما يختلفوش اثنين على الجودة متاع الغنيات والأجواء كلها اللي ترافق السهرة مع ماجدة الرومي. في حوار ليها مع زميل نوري الشعري هذا ما أكدته من خلال جولتها عبر المهرجانات ذات صيف ديما تحكي على تونس وعلى محبتها حتى أنه غنيتها الشهيرة كما تعرفوها عسلامة يا تونس عسلامة. هذا الحوار مع نوري الشعري رفقة الكبيرة والجميلة والرائعة ماجدة الرومي.

0: الفنانة ماجدة بومي بمثل هذا الإحساس. نلتقيها على أثير إذاعة صفاقس ونقول مرحبا بك في تونس سيدة ماجدة.
1: يا أهلا مرحبا فيكم
0: مرة أخرى. السيدة ماجدة في تونس, وفي كل مرة في زياراتها إلى تونس يتجدد هذا الحب لذكريات طيبة ولجمهور عاشت معه ذكريات طيبة في مسيرتها الفنية.
1: طبعا شكر لكم بكل الأحوال.
0: الفنانة ماجدة الرومي عندما تلتقي مع جمهورها في كل مكان وفي كل آن تعبر عن مجموعة من الرؤى وتعبر عن مجموعة من الأحاسيس الصادقة, وهذه الأحاسيس وإن كانت ثابتة في كل حفل إلا أنها تحاول أن تقدم الإضافة في كل عمل تقوم به. الفنانة ماجدة الرومي مرة أخرى في صفاقس بعد زيارة أولى ومرة أخرى في تونس, وأكيدا نليها إضافة ضمن حفلات في هذه الصائفة سنة 99.
1: نعم, هو الحقيقة أنه أنا رح أقدم بعض أعمال الشريط الأخير يلي أصدرته من أشهر قليلة, بالإضافة لتحية لتونس شئت مقدمة جميلة لهالحفلات اللي رح تكون هون هالصيف هيدا.
0: نعم, هذه التحية في شكل أغنية.
1: أيوة في شكل أغنية.
0: نعم, الكلمات ماذا تقول سيدة ماجدة؟
1: بتقول عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة, يا خضرة ومرسومي بريش اليمامة, يا قلبي غنيها مسي أهليها, ويا صيف الأحلام التونس عسلامة عسلامة.
0: من
1: بريش ويري كتبها ولحنها.
0: قسما بعيونك الخضر إلى عسلامة وهذه الرحلة الجديدة مع تونس ومع جمهورها في تونس, فأكيد أن الفنانة ماجدة الرومي عندما تلتقي مع هذا الجمهور تحضر له وتقوم باستعدادات خاصة لهذا الجمهور في كل حفلاتها.
1: نعم
0: نعم.
1: طبعا لأنه الجمهور التونسي جمهور دقيق وحساس وفنان, ويعني ذوق الفني دايما بالنسبة لي مأخوذ كتير بعين الاعتبار, ولعله حجر الأساس ببنية أعمالي الفنية كان هيك ورح يبقى دايما وعلى طول هيك, لأنه عندي ثقة كتير كتير كتير كبيرة فيه واحترامي ما إله حدود لإله.
0: الفنانة ماجدة الرومي في كل حفل من الحفلات اللي تقوم به سواء كان ذلك في تونس أو في مختلف العواصم العربية وأخرى الأوروبية إلا وتلقى هذا التفاعل المتواصل بينها وبين الجمهور, هذا طبعا يعزى إلى عمل واضح ومنهج واضح في عمل السيدة ماجدة الرومي, وأكيد أن هذا المنهج يقوم على ثوابت معينة في اختياراتها الموسيقية وفي قناعاتها الموسيقية. هذه القناعات تنطلق أولا وبالأساس من الكلمات اللي تختارها السيدة ماجدة, ثم في تعاملها مع مجموعة من الملحنين وكذلك جمل موسيقية معينة في أعمالها, إضافة إلى الأداء المعبر والأداء الموحي بمشاعر وأحاسيس صادقة, فهذه الثوابت تسعى السيدة ماجدة الرومي دائما أن تكون واضحة في كل شريط وفي كل ألبوم من ألبوماتها.
1: طبعا ودائما المطلوب واحد هو أخذ ذوق جيل الشباب بعين الاعتبار, ودائما المطلوب عدم الاستهتار بهذا الجيل وتقديم أفضل ما في القصيدة وأفضل ما في اللحن لإله, لأنه هالجيل هو أماني بين إيدينا ومفروض أنه نحسن التصرف فيه, وإلا الإنسان بكون عم يعمل مهنة تجارة وهيدا بكون أمر مخيف ومؤسف بنفس الوقت, أنه يكون أقصى طموح الفن هو التجارة. يعني كل إنسان بحاجة لأنه يعيش بالحياة طبعا, لكن في أهداف عن أهداف بتختلف, في أهداف بتصب بالتجارة المحضة وفي أهداف بتصب بالقيمة الفنية, واللي بيبعته الله بكون منيح. وأنا بلاقي أنه أهم شيء وأهم مبدأ لإلي أنا بشغلي هو أنه كون عم بتصرف بالشكل السليم بذوق الناس, وأنه يكون هدفي الأول قبل كل هدف هو إرضاء ضميري وإرضاء ربنا باللي عم يتقدم للناس.
0: هل كل أغنية من الأغاني اللي تأديها الفنانة ماجدة الرومي بالإضافة إلى كونها تعبر عن رسالة في الحياة, هل تعبر عن موقف شخصي تعيشه الفنانة ماجدة الرومي؟ هل تعبر عن حكاية، عن قصة عاشتها الفنانة ماجدة الرومي؟ هل تعبر عن تجربة حياتية تحاول تبلغها، سواء كان عاشتها هي أو عاش أبناء جيلها، إلى جمهورها من خلال أعمالها؟
1: لا طبعا، مش ممكن أنه يكون كل الأغاني اللي غنيتهم عشتهم يعني، بس أنه أنا عايشة بمحيط متفاعل معه ومتفاعل معي يعني. ممكن أنه أعبر عن مشاعر بتحاوطني بالحياة، لناس لإلي أو لناس قابلتهم أو لناس صدفتهم. ما بيقدر الفنان كل غنية غنيها تكون حصلت معه شخصيا، بس ما هو فرد من هالمجتمع وهو لإله، والمجتمع يعني مش موضوع تفصله عن حياة أي حدا منا. أنا بتتفاعل معه سلبا أو إيجابا، والمقصد دايما إنك تقدم الأمور يلي بتحس إنه أنت متأثر فيها بالعمق، إن كانت حصلت معك أو حصلت مع غيرك. وهذا بالشي بالضبط الشيء اللي حاولت أعمله.
0: نعم. وهل هناك أغنية معينة بالضبط عندما نستمع إليها في شريط الفنانة ماجدة الرومي نقول أن تعبر عن لسان حالها؟
1: أي طبعا، بيروت ست الدنيا، السيد الرئيس، الأعمال الوطنية هيدي بتحمل خوفي الكبير على مصير الأرض العربية، وأنا معنية فيها تماما. هيدي بتحمل وجهة نظري أنا الشخصية، وبتحمل مخاوفي أنا الشخصية ومخاوفي الإنسانية على مستقبل الأرض كلها.
0: نعم. وهل من دور الفن أن يعبر عن هموم الناس، وأن يعبر كذلك عن مشاغلهم ووقحهم؟
1: طبعا أكيد، وإلا بكونوا يعني بكون الفن بيمشي بمطرح والحياة بتمشي بمطرح تاني. يعني الفن إذا ما رح يعكس وجهة نظر الناس يلي ما قالوا صوت، شو أهميته؟ شو إلو قيمة؟ قيمته يعبر عن الناس، عن أمالهم الكبيرة، عن أحلامهم الكبيرة، عن طموحاتهم، عن ألامهم، عن جروحاتهم. وإلا بكون الفن بوادي والدنيا بوادي يعني.
0: في ألبوماتك الأخيرة سيدة ماجدة، لاحظوا أنه الفنانة ماجدة الرومي تركز على الألحان ذات الصبغة الكلاسيكية. فهذا الاختيار هل هو تحول من نمط إلى نمط آخر، أم هو اختيار معين تحاول السيدة ماجدة الرومي أن يلون تجربتها الموسيقية؟
1: أنه أنا مع العمل الجدي والعمل الرصين، هذا اللي بهمني منه. ما بهمني قالب الأغنية التجارية، بفتكر أنه هالنوع من الأعمال عم بتقدمه كتير كتير كتير أصوات وين ما كان بالعالم العربي. أنا بهمني أقدم أغنية جدية ورصينة وحاملة كل مواصفات العمق بالعمل، وبحب أني أحبها وحب أني أتفاعل فيها، وبعد هيك بقدمها للعالم على أمل أنها يحبوها وتلاقي استحسان يعني. أما أنه ضلني عند نمط واحد، فبفتكر أنه هيدا شيء صعب، لأنه بيمشي عكس سنة الحياة. الحياة دائما بحالة تطور وتحرك، وأنه الإنسان بيتطور يعني. اللي عم بيصير اليوم هو حالة تطور للي كان بالماضي، واللي عم بيصير اليوم هو حالة تطور للي بده يصير بكرة إذا الله عطاني. فما في قالب واحد بيقدر يشتغل عليه من أول العمر لآخر العمر. الإنسان بيتطور، تفكيره بيتطور، بكل الأحوال المطلوب واحد أنه يرضي ضميره ويكون سعيد بعمله ليقدر يقنع الناس.
0: منذ زياراتها إلى تونس الأولى، نجد الفنانة ماجدة الرومي تعبر عن طموح التعامل مع مجموعة من الملحنين والفنانين من تونس.
1: نعم.
0: هذا الطموح تعدى وتجاوز مرحلة الطموح النظري إلى مرحلة التطبيق؟
1: هو المشكلة ببعد المسافة بين هون بين تونس ولبنان، وأنه يعني صعب كتير أنه نلتقي للشغل على عمل. وانه انا بالرغم من هالصعوبة بفتح ابواب قلبي لاني استقبل اي عمل جاي من تونس، لانه قبل ما حتى اسمعه بعرف انه بكون يعني سمته الاساسية هي الرسانة. انا عندي ثقة كتير كبيرة بهالشعب، عندي كتير ثقة كبيرة بفنانينه وملحنينه وبشعر اللي فيه، وبعتبر انه اجمل الاصوات العربيه موجوده اليوم بتونس، وهذا اعتقاد بقوله على صوت عالي مش لاني موجوده بتونس، بس لانه فعلا هاي الواقع وهي بلد قدر يحافظ على اصالته وقدر يحافظ على رصانته الفنيه بالرغم من كل الاجواء الاستهلاكيه الفنيه يلي عم بدور فيها او عم يوقع في اجواء العالم العربي بشكل عام.
0: ماذا نجد من الأشرطة وألبومات داخل بيت الفنانة ماجد الرومي بالإضافة إلى أعمالها وألبوماتها؟ ما هي اختياراتها الموسيقية؟ هل لها نمط معين تحاول أن تكون ضمن ألبوماتها وشرايطها الموجودة في البيت؟
1: طبعا كل الفنانين العرب الكبار موجودين ببيتي، لأنه أنا بحالة دراسة دائما، يعني أنا بتعلم من هيدول الناس عطول الكبار الموجودين دائما. وبالإضافة أنا بحب شارل أزنافور كتير وبحب أسمع له كتير، وبحب أماليا رودريغيز كتير، وبحب الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام، بحب إديت بياف، بحب هالنمط من الأصوات، وبتمنى لنفسي أني أقدر أقدم جدية بمضمون أعمالي تماما مثل اللي تقدمت مع بياف أو مثل مع أزنافور أو مثل مع فيروز أو مثل مع أم كلثوم أو مثل مع عليا التونسية وكل هالأصوات الكبيرة اللي مرقت قبلنا. فأنا منحاطة بهالأسماء الكبيرة لأني بحاجة لأني أدرس على إيدها كل يوم كل يوم.
0: ومن أبناء جيلها لمن تستمع الفنانة ماجد الرومي؟
1: أنا كتير بحب صوت صابر الرباعي ولطفي وشناق وكل الأصوات اللي جاي من تونس، بس غيرة لأنه أنا بحترمها وبقدرها، وأنا على ثقة أن هالأصوات هي على مستوى كتير عالي من الأصالة. طبعا بالإضافة للفنان قادم الساهر أنا بحترمه، بحب تجربته، بلاقيها تجربة جدية، وفي كتير أصوات موجودة بالعالم العربي كمان أنه بتلفت لي نظري، بس أغلبيتها بحس أنه جاي من أجواء الأصالة، مثل الأصوات اللي جاي من تونس، مثل الأصوات اللي جاي من العراق أو مصر أو حتى سوريا أو لبنان. يعني في مجموعة من الأصوات الممتازة، لكن أنا لما بدي أسمع مش بس بهمني الصوت الجميل، يعني لما أنا بدي يكون في بيتي شريط بكون في شريط لفنان مش بس صوته جميل، كمان بهمني كتير يكون مضمون الصوت جميل، يعني القصيدة تقنعني واللحن يقنعني ويقدر يوصل لأعمائي.
0: نعم، بعد شريط التعامل مع الفنان كاظم الساهر هناك تعامل جديد في شريطها الجديد الفنانة ماجد الرومي، وشاهدنا هذا العمل ربما على مستوى الكليب واللي يظهر فيه الفنان يوسف شاهين، هو تعامل من جديد من السيدة ماجد الرومي مع الفنان يوسف شاهين، وعودة في التعامل مع هذا الهرم من رموز السينما العربية.
1: بالنسبة لأستاذ يوسف وهل التجربة معه، هي تجربة يعني بحدود كليب مصور، يعني كان هالعمل مقدمة لفيلمه الآخر، وهالتجربة هي مأخوذة بحدودها، يعني أنا ما بنظر لها، يعني ما بعطيها حجم أكبر من حجمها، هي مش أكثر من مقدمة جميلة لفيلم بتمنى له في كل التوفيق وكل النجاح. وردته لأنه لقيت الفكرة حلوة، ولأنه حقيقة بحترم أجواء عمل هالفنان الكبير
0: آدم وحنان.
1: نعم
0: آدم وحنان، ممكن نتذكر كلماتها معك سيدة ماجدة؟
1: ولا ورقتي مش معي هلأ، يعني نعم. مخصوص
0: ارجع لأوراقي. نعم، نشكرك كثيرا سيدة ماجدة على قبول دعوة إذاعة الشرقس.
1: يا أهلا.
0: وطبعا في كل مرة إلا ونوجه الدعوة إلى السيدة ماجدة الرومي في أثير إذاعة الشرقس إلا وتلبي الدعوة بكل سرور وترحاب، ونشكر هذا التفاعل الدائم بينك وبين جمهور تونس، ونترك لك الكلمة الأخيرة في جمهورك في تونس اللي يسمع فيك قبل أن نرافقك في البروفات وفي التمارين في المسرح الصيفي طريق سيدي منصور اللي مش تكون الليلة على ركحه عروسا مبجلة بمجموعة من الأغاني وموشحة هذه السهرة بمجموعة من الألحان الأنيقة. فماذا يمكن أن تقول لي سيدة ماجدة؟
1: أشكركم على اهتمامكم الدائم، أشكركم على أصالتكم، على محبتكم، على حسن استقبالكم، على كل المستوى الثقافي والفن اللي انتم فيه، على السلام عرضكم، على انكم قدرتوا تحافظوا على كل القيم الجميلة لهالأرض. بتشكركم وبتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والتوفيق، وإن شاء الله بيبقى على مدى العمر وعلى مدى السنين، مئات السنين، عقد ما الله بيعطي عمر لهالأرض إنه يبقى السلام مرفرف على أرضها. شكرا لكم.
0: شكرا إليك دائما، وتونس تقول لك في كل زيارة على السلامة ومرحبا بك.
1: الله يسلمك، شكرا كثير لكم.
2: شكرا ليك انت، شكرا زميلي نوري شاري. طبعا نوعية التسجيل تعرفوا معناها في بداية الألفية الثالثة يعني عادي جدا، يعني كما نحكي أنا وسمير قلت له ليمات لف معناها أكثر من 20 سنة، بعض منه يثبت عليها معناتها في آخر التسعينات وأول الألفية الثالثة وقت اللي كانت تجي برشا للمهرجانات وتلقاهم تبارك الله توا معناها فما شكون حتى يسمع يقول كي حسرة يا حسرة يا زمان. معناها مازال يتفكر هل وقتها الجولة اللي تعملها عبر مسارحنا الصيفية الفنانة ماجدة الرومي اللي أكيد جمهور التونسي يحبها برشا ويعشق صوتها ويعشق الحنية اللي في صوتها والثخامة اللي في صوتها والحضور الأليق والمميز الأنيق والمميز لها على مهرجاناتنا وعلى ركح مهرجاناتنا الصيفية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، سهرتنا مازالت متواصلة معكم في ليالي المهرجان، معكم فيها سالم عيسى، سمير طقطق وسرور الهدار. معنا فيها برشا من مستمعين الكرام، نشكرهم ياسر على وجودهم معنا. نخص بالتحية صديقتي فاتن داود غربال، نتمنى لك إن شاء الله سهرة طيبة. الحقيقة من بين السهرات اللي حكيت عليها ولا المهرجانات، حكيت ياسر على مهرجان الحمامات، مش في الفضاء هذا ولكن في غيره من الفضاءات، على اعتبار أنه مهرجان يعني جامع البرشة أصوات عالمية، وتلقاهم حصريا في مهرجان الحمامات. آخر تصريح شفته أمس العشية لمدير مهرجان الحمامات الدولي وقت اللي جاته ملاحظة، شوف معناها الدقة معناها من الحاضرين ومن زملاء الصحفيين ومن الناس المتابعين لأجواء مهرجان الحمامات على الألوان الخاصة بالمهرجان في الدورة 60. فكان أكد أنه قال هذيك الألوان قلوا احنا المشعشعين، اللون الأصفر، اللون الأخضر، اللون الأزرق واللون البرتقالي، كان تعرفوا بالباهي شعار بتاع مهرجان الحمامات. فقال هذوك الألوان من اللون اللي تبعث المهرجان واحنا حافظنا على خصوصيته، رغم فما تطور فما رقمنا وفما فما فما دي تكنيك جدد معناها تقنيات جديدة باش نصنعوا لوجو جديد وشعار جديد للمهرجان، لكن قعدنا محافظين على خصوصية المهرجان من أوله. وبالعكس قال أنا نعتبره من نقاط القوة لمهرجان الحمامات، شوفوا في أدق التفاصيل الناس تثبت وناس تدقق حتى في الأصوات اللي جاية وما يفوتهم حتى شيء. مش ساعات في مهرجان نتفاجئ فنان يغني غنية الحقيقة كلامها ما يليقش، وصارت وكنت حاضرة، وفنان راب معروف والحقيقة ما يليقش. هو راهو باش نكونوا واضحين انه في سهرات الراب معروف معناتها شنو الكلام اللي باش يتقال، ولكن كي تبدا الحكايه مبالغ فيها، وخاصه انه شكون الجمهور والشباب، شكون معناتها الترانش داج، شكونهم الفئات العمريه اللي معناها تكون حاضره في عاده الشباب أوساط العمر، ولا أنه توا بالتصنيف الجديد راهو معنا 65 سنة مازلنا شباب، راهو 65 في مرحلة مش معناها مرحلة مش شباب، ولكن مرحلة معناها 45 في الشباب ما بعده مازلنا في مرحلة أنه كهل، إنسان يبدأ راشد ناضج بعد 65 نبدأ نقتربوا شوي شوي، بعد 80 نتصنفوا معناها من كبار السن، ولكن قبلها لا. يعني حبيت نقول انه الفكرة يعني في في في, في مجملها معروف شكون اللي باش يجي ماجد الرومي، ماهوش من الشباب، كشي الشباب الواعي والشباب الراقي واللي تربى على الذائقة الصوتية هذيك ولا الذوق الفني هذيك. ففيما عدا ذلك الراب معروف، الأصوات اللي يحبوا يدخلوا لها الشباب معروفين. فمهم جدا قلت التدقيق هاوكا من حكاية الألوان في الشعار مهرجان الحمامات وصولا إلى المضمون، وهذا هو الأهم. من بين الأصوات اللي فرحت ياسر اني شفتها في برمجة مهرجان الحمامات وانا ركزت بالباهي بالباهي أبار الأصوات التونسية، فما سهرة 25 جوليا مع الفنان التونسي شكري بوزيان. الحقيقة مع ما هوش لاقي حظه، ما هوش قاعد يلقى في حظه في مختلف المهرجانات الصيفية، رغم اللي صوت وقيمة وحضور ولا يختلف اثنين في الكلام اللي نقول فيه. فإن شاء الله 25 جوليا، واللي نعرف بالذمة فما ناس تقعد تبرمج وتبرمج ليفاكونس متاحة والإجازة متاحة على فنانين معينين، وخاصة مهرجان الحمامات الدولي. صارت الاختتام تكون تونسية 100% من بإمضاء صوفيا صادق. هذه أبرز ملامح ولا البعض من الأسماء. أكيد احنا ليلي المهرجان متواصل، وأكيد كل مرة باش ناخذوا صوت من الأصوات نحكيوا عليها. والفكرة أنه فكرة يعني فكرة أنه المسرح يكون حاضر، المسرح الفني يكون حاضر، مهم جدا. يعني فما تلوين، فما اجتهاد، فما انتقاء جيد للعروض. وفاة طبوبي شكون في سهرة الافتتاح في 11 جويليا في مهرجان الحمامات بالهاريبات، دونك غدو ان شاء الله نهار 11 جويليا.

الكل وهالأصوات هذه الكل تكون حاضرة على نفس الركح، حاجة باهية ومميزة. احنا باش نسمعوا توا الماجدة الرومي من أنجح تعاملاتها مع كاظم الساهر. تعرفوا لي كاظم في الألفية الثالثة تعامل مع برشا كيما لطيفة عرفاوي من ألحان هو كيما ماجدة الرومي زادة كيف كيف، ويقعد ديما البحث على كاظم الساهر زادة في مهرجاناتنا الصيفية نبحثوا عليه ونحبوه يكون حاضر ويستمتع الحقيقة الجمهور بحضوره. باش نسمعوا لها توق الياسمين، وخاصة هيك الدخلة هيك الانترو متاع الغنية قديش نحبها وقديش فيها نوستالجيا بالنسبة لينا، ونتصور لكم انتوما خاطر فما فترة ذهبية متاع غنيات سواء كان في اللايف تغنيت وألا مسجلة تقديمها كعالقة في ذاكرتنا. شو نسمعوا توق الياسمين ونهديه لكم بالمناسبة، نهدي كل مستمع يسمع في صوت إذاعة صفاقس. وبعده هو باش نسمعوا آدم زادة اللي باش يكون حاضر في مهرجان الحمامات مركزة معه برشا على خاطر هو من أول تقريبا مش تقريبا بالأكيد من أول المواعيد اللي بيش يكون الجمهور على موعد معها. نسمعوا له بعد شوية بعد ما نسمعوا كما قلت ماجدة الرومي. مرحبا بكم وسهرة ممتعة للجميع.

0: كتير اشتقت لها.
1: وانا
0: بدك تخلي الوردات بايدك ولا بدك تعطيهم لاصحابهم؟
1: انا دورت كل لندن مشان اجيب لك ياسمين.

يعيني عليك على هالسوية آدم اللي شكون في مهرجان الحمامات سهرة 11 أوت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات الفنان اللبناني آدم. هي فما غنية نعشقها بصوتها من الأصل معناها من المصدر لسميرة سعيد، أما كي سمعتها إعادة آدم حبيتها، والحقيقة الحاجة اللي نحبها نحب نقسمها معاكم، نحبش نحبها وحدي، نحبها جماعيا هكا، فماش ما نجمش نعدي عليه ما غير ما نسمع هالإيقاع ذا في 4 دقائق. شو تقول هي سميرة سعيد؟ فكرت ولا حنا ألقاني بعد يومين نسمعها في الوقت هذية في 11 و 38 دقيقة ونرجع لكم الجديد.

تحية متجدة لكم مستمعينا الكرام. هذا صوت آدم كما قلت باش يكون صارت 11 أوت في مهرجان الحمامات. الحقيقة ليلي المهرجان ما توفاش والذكريات معها زادة ما توفاش. شكرا لكل الناس اللي تخمم أنه تبرمج هكا سهرات تقعد عالقة في الذاكرة. شكرا للي أسوا واللي قاعدين يخدموا على الفعل الثقافي والمهرجانات من أجل الذاكرة الجماعية. خدمة أكيد صعيبة تستحق برشة برشة دقة وتستحق برشة برشة اهتمام على خطر هذا يقعد للأجيال المقبلة. كيف ما اللقاء اللي كنت سمعتوها في مع الحديش هكيكة مع الفنانة ماجدة الرومي أول ما كانت ساقة خفيفة على تونس بلغتنا جي وتطلع علينا في مهرجاناتنا الكل. سمعناها الحوار أمن زميلنا النوري الشعري في سنة 99 وسنة 2002 وسنة 2003 وكانت ياسر جي بحذنا وديما طلعتها عزيزة وغالية على الجمهور التونسي. كنا أخذينا زادة فكرة على مهرجان ساقية الدير. تحية كل من يسمع فينا من معتمدية ساقية الدير. تحية زادة كيف لكل الناس اللي تبع فينا. عادك بينا نحكيو على مهرجان عروس البحر بقرقنا. عادك بينا نحكيو على المهرجانات الثقافية على سيدي منصور. زادة كيف شوي شوي تتحل الشهية. نبدأ بمهرجان صفاقس الدولي. سهرة باش تكون سهرة 17 جويلية الافتتاح 17 أوت الاختتام للمهرجان هذايا. الحقيقة برشا عروض والافتتاح باش يكون مع الفنانة نبيها كراولي والاختتام باش يكون مع صابر رباعي. سمعنا البرشا أصوات يظل ختامها مسك وين ما نتلقى أنا وسمير ونقول لازم لازم لازم وردة تبدأ حاضرة معنا. هكا اخترنا لكم نغم الختام بالعمر كله حبيتك. شكرا سالم عيسى. شكرا سمير تقطق. تحياتي سرور الهدار. سهرة ممتعة للجميع. حبيتك.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية يوم الأربعاء 8 من جويلية الحالي. بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 من جويلية 2026 ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع التاريخ نفسه من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 12 من جويلية من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، استشهد فلسطيني شرقي دير البلح وطفل فلسطيني قرب نقطة تعبئة مياه وسط عمليات نسف صهيونية في بيت لاهيا. كذلك أصيب أمس 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. عمت الاحتفالات شوارع مصر مساء أمس عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على أستراليا بركلات الترجيح في دور 32، وأهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن تأهل منتخب بلاده للشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

وانت انت انت زين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.